سهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. تنظم إذاعة الشمس اليوم مؤتمرها السنوي في مدينة الناصرة احتفاء بمرور 23 عاما على تأسيسها تحت عنوان بين الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وواقع فقط من دون العرب. وينطلق المؤتمر بمشاركة قيادات سياسية وأعضاء كنيسة ورؤساء سلطات محلية وإعلاميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني لبحث قضايا الديمقراطية ومكانة المواطنين العرب ودور الإعلام في المجتمع. وقال المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام إن الحديث عن الديمقراطية لا يمكن أن يكون دون المواطنين العرب، مؤكدا مسؤولية الإعلام في طرح الأسئلة وفتح حوار مهني ومسؤول. لقي رجل يبلغ من العمر نحو 40 عاما مصرعه ليلة الماضية إثر تعرضه لحادث دهس مروع من قبل مركبة عند مفرق مدينة الإخديرة. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان بأنها اضطرت إلى إقرار وفاته في مكان الحادث. اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 21 عاما وقاصرين اثنين للاشتباه بتورطهم في قضية اغتصاب ثلاث فتيات من منطقة الشمال. في المقابل نفى المشتبهون الشبهات الموجهة لهم بشكل قاطع. اختطف مستوطنون الليلة الماضية شابين بعد تحطيم مركبتهما في بلدة بيت أولى غرب الخليل. وقالت مصادر محلية إن المستوطنين أوقفوا مركبة الشاب يوسف سامر القواسمي في المنطقة الغربية من البلدة وحطموها قبل اختطافه مع شاب آخر. وفي منطقة أبو نجيم شرق بيت لحم

0: أحرق مستوطنون الليلة الماضية مركبة دون تسجيل إصابات. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية تنفيذ ضربات مشتركة في العراق استهدفت مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران ردا على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات الماضية. وفي وقت سابق أعلنت السعودية عن اعتراض وتدمير عدد من المسيرات التي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن هذه المحاولات انطلقت مجددا من الأراضي العراقية قائلا إن ميليشيات إرهابية تابعة لإيران قامت بتنفيذها. وأكد المتحدث السعودي على حق المملكة بالدفاع عن نفسها. من جانب أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين في استهداف لمواقعها بالمحافظة شمال العراق. وأكدت القيادة أن الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية والرسمية. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في ثامن لقاء يجمعهما منذ عودة ترامب إلى الرئاسة. وقال نتنياهو عقب المباحثات إن اللقاء مع ترامب كان ممتازا وعبر عن شراكة كاملة ودعم ثنائي، مؤكدا أن هناك توافقا مع رئيس ترامب على الهدف المشترك بألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن طائرات حربية أمريكية أقلعت من قواعد إسرائيلية لشن هجمات على إيران. في تصريح قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تجاوز قيود الرقابة العسكرية. وأكد كاتس أن إسرائيل سترد بقوة في حال تعرضها لإطلاق النار وأنها مستعدة لضرب إيران بشكل مستقل. اقترحت إيران على سلطنة عمان خطة مؤقتة لمضيق هرمز عبر مسارات تمر بمياهها. وأوضح كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران اقترحت على سلطنة عمان ترتيبا مؤقتا لإعادة فتح مضيق هرمز يمنحها سيطرة أكبر على مسارات الملاحة، رافضة مقترحا عمانيا لتقسيمها بالتساوي. في المقابل قدمت مسقط خطة لآلية إقليمية مشتركة لإضاقة إدارة المضيق برسوم من طوعية وسط تأكيد خليجي على ضمان حرية الملاحة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويفا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات. 7:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا الصباح. اليوم الأربعاء في 29 من تموز يوليو من العام 2000

2026. عناوين هذا الصباح عديدة: اللقاء ما بين ترامب ونتنياهو يوم أمس في البيت الأبيض بدون مؤتمر صحفي وبدون تصريحات ثنائية، ولكن تحدثا عن نتائج طيبة ولقاء ممتاز كما وصفه رئيس الحكومة. والسؤال: عندما يقول نتنياهو اللقاء أو يصف اللقاء بالممتاز والجيد جدا والتفاهمات، هل هذا يعني أن الأمور تذهب إلى تهدئة أم إلى تصعيد؟ في هذا الموضوع طبعا علامة استفهام. وتابعنا هذه الليلة الأخبار قبل قليل أيضا عن الاستهدافات التي كانت في الأراضي العراقية والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية وغير ذلك من الأحداث. وهذا اليوم أيضا نحن هنا في إذاعة الشمس، ويوم خاص مؤتمر إذاعة الشمس الذي سيعقد هنا في مقر الإذاعة في مدينة الناصرة احتفاء بمرور 23 عام على تأسيسها وانطلاقها، تحت عنوان بين ما يعرف بالديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ولكن بواقع أن يكون هذا من دون المواطن العربي والتأثير العربي كما نعلم، وهذا بمشاركة قيادات سياسية، أعضاء كنيست، رؤساء سلطات محلية، وتمثيل إعلامي ومؤسسات المجتمع المدني، وطرح العديد من القضايا. سنكون في بث مباشر لتصريحات وكذلك نقل بعض المحاور المهمة والتصريحات في هذا في هذا المؤتمر الذي أيضا يتحدث باللغة العبرية، ليس بدافع أننا لا ندرك لغتنا العربية ولا نريد أن نتحدث، ولكن نحاول أيضا كما يقول المدير العام للإذاعة الأستاذ سهيل كرام يعني كسر هذه الحواجز وإيصال الرسالة، رسالة إذاعة الشمس وموقفها في قضايا عديدة. على كل سنكون في جدول برامج خاص أيضا خلال هذا اليوم وحتى التاسعة في أول خبر، بعد ذلك سنكون أيضا في بعض اللقاءات حول المؤتمر ومضامينه وقضايا أخرى. الزميلة ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج، لينحاج معي في هذا الصباح في غرفة الإنتاج والهندسة الإذاعية ياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

قلبك بس عم يشعل اجدها. Yeah.

هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:15 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر نبدأ بالعناوين. الراصد الجوي يتحدث مرة أخرى عن ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وطقس 50 في مختلف المناطق، تحديدا في المناطق الجبلية والداخلية، ونسبة الرطوبة مرتفعة في مختلف أنحاء البلاد. درجات الحرارة في القدس 32، تل أبيب ويافا 31، كذلك في حيفا والساحل الشمالي، في الناصرة 35، طبرية 37، الجليل الأعلى 33، الساحل الجنوبي 31، النقب بئر 35، وفي لا ترتفع إلى 40 درجة. والأخبار من الساعات الأخيرة في العراق، معلومات تشير وفق مصادر عراقية إلى مقتل 8 أشخاص وأربع إصابات في هجوم للجيش الأمريكي والسعودي في محافظة نينوى، وهذا ضد مواقع تابعة لميليشيات مدعومة من قبل إيران في محافظة نينوى في العراق. إذن مصادر عراقية تشير إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل وعدد من المصابين في سلسلة استهدافات نفذها الطيران الأمريكي والسعودي في الأراضي العراقية. والأهداف كما فهمنا هي مواقع تابعة لميليشيات مدعومة من قبل إيران، وهذه الميليشيات وفق المعلومات استهدفت مواقع سعودية، وحسب المعلومات أطلقت يوم أمس طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، ولكن تم إسقاط هذه المسيرات في الأجواء الأردنية. في المقابل، إيران تعلن أنها أطلقت صواريخ باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن، والجيش الأردني والدفاعات الجوية قالوا بأنهم نجحوا في إسقاط هذه الصواريخ. وأيضا المفاوضات مستمرة بين واشنطن وطهران، ولكن على ودنار هادئة يمكن أن نقول. حتى الآن مصادر أمريكية تنفي إمكانية جباية رسوم على الملاحة في مضيق هرمز. صافرة انذار سمعت قبل انتصاف الليل في غلاف غزة، ولكن تأكد أو أعلن الجيش لاحقا بأن هذا كان بلاغ كاذب، وبالتالي رغم سماع صافرات الانذار عدة مرات في الأيام الأخيرة في غلاف غزة، تبين بأنها عمليا بلاغات كاذبة أو انذارات كاذبة، بمعنى لا إطلاق صواريخ أو قذائف من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية. إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، وكما تابعنا تنظم إذاعة الشمس اليوم مؤتمرها السنوي في مدينة الناصرة احتفاء بمرور 23 عام على تأسيسها، تحت عنوان بين الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وواقع فقط من دون العرب. وينطلق المؤتمر بمشاركة قيادات سياسية وأعضاء كنيسة، رؤساء سلطات محلية، وإعلاميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع

0: المدني، ويتضمن المؤتمر جلسات حوارية حول دور الإعلام وعلاقته بالمجتمع، وإضافة إلى ملف الانتخابات المقبلة وانعكاساتها على المواطنين العرب. المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام أكد أن الحديث عن الديمقراطية لا يمكن أن يكون دون المواطنين العرب، مؤكدا مسؤولية الإعلام في طرح الأسئلة وفتح حوار مهني ومسؤول. إذن هذا اليوم هنا في مقر الإذاعة. إلى أخبار أخرى، في الأخبار المحلية، مصرع رجل في الأربعين من عمره نتيجة تعرضه لحادث دهس عند مفترق مدينة الخضيرة، والشرطة تعلن في خبر جنائي عن اعتقال شاب ويبلغ من العمر 21 عام بالإضافة إلى شابين قاصرين للاشتباه بتورطهم في قضية اغتصاب 3 فتيات من منطقة الشمال. الشرطة تحقق في هذا الحادث. واعتداءات من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، وأيضا الخبر عن إعلان الولايات المتحدة والسعودية تنفيذ ضربات مشتركة في العراق استهدفت مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران. اللقاء بين نتنياهو وترامب يوم أمس، وقال نتنياهو عقب المباحثات إن اللقاء مع ترامب كان ممتازا وعبر عن شراكة كاملة ودعم ثنائي، مؤكدا أن هناك توافقا مع رئيس ترامب على الهدف المشترك ألا تمتلك إيران السلاح النووي. ووزير الأمن كاتس يقول إن طائرات حربية أمريكية أقلعت من قواعد إسرائيلية لشن هجمات على إيران. وفي المقابل أعلن كاتس في وقت سابق أن عملية عسكرية ستستهدف مخيمات فلسطينية خلال الفترة القريبة. وفق المعلومات الاستهداف قد يكون لمخيم بلاطة في نابلس، كذلك الجلزون في منطقة رام الله البيري وقلنديا بين القدس ورام الله. حتى الآن لا معلومات، ولكن هذا قد يؤدي إلى تهجير آخر لعشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين. إذن هذه أبرز العناوين، ونحن إلى الشمس في دقيقة.
1: نتنياهو يصل واشنطن ويبحث مواضيع إيران والهجوم الذي تريده إسرائيل عليها وحدود إسرائيل مع لبنان وسوريا والتفوق العسكري الإسرائيلي مع الرئيس ترامب. إيران تقول إن أي دولة تحصل على تعويضات من الأموال الإيرانية المجمدة سوف تمنع سفنها من العبور في مضيق هرمز. وزير الأمن إسرائيل كاتس يقول إنه أوعز للجيش بقيام بعمليات عسكرية شبيهة بتلك التي قام بها في مخيمي طول كرم ونور شمس في مخيم آخر في الضفة الغربية لم يذكر اسمه. وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع تعلن ارتقاء 4 فلسطينيين وإصابة 14 آخرين خلال الساعات 24 الماضية جراء استمرار الاستهدافات الإسرائيلية. وزارة الصحة تعلن عن ارتفاع حاد في حالات داء الكلب التي شخصت لدى الحيوانات خلال السنوات الأخيرة بنسبة أكثر من 2 ضعف خلال السنوات 4 الأخيرة. هزة أرضية تبلغ قوتها 7 درجات فارزة عشر على سلم ريختر تضرب اليابان وتتسبب في مقتل عدد من الأشخاص وانهيار مبان وجسور.
0: إذن تقرير الزميل نبيل سلامي، والملفات هناك حول أيضا اللقاء بين ترامب ونتنياهو، وكذلك ملفات أخرى بما في ذلك تصريح وزير الأمن حول إخلاء المخيمات أو الاستهداف الآن لمخيمات جديدة. وهذا الموضوع أثار قلق كبير يوم أمس بعد إطلاق هذا التصريح من قبل وزير الأمن، خاصة وأن هذا الأمر تم في مخيمات جنين طول كرم ونور شمس، وكنا قد تابعنا ذلك عن قرب. نستمع الآن في قراءتين، الأولى للزميل الصحفي أحمد دراوشي التلفزيون العربي وحافظ أبو صبرة في نابلس، وطبعا الاستهداف قد يكون لمخيم بلاطة، أكثر من 30,000 في هذا المخيم.
2: مساء الخير نبيل لك وللمستمعين. أجراها بالأمس حول الأوضاع في الضفة الغربية، قال كاتس أنه أوعز للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لشن عملية في مخيم إضافي في الضفة الغربية لم يذكر اسم هذا المخيم، من غير الواضح إن كان مثل باقي المخيمات شمالي الضفة الغربية أو أن إسرائيل ستتوسع باتجاه مخيمات جديدة جنوبي الضفة الغربية. المهم أن كاتس

0: قال إنه أوعز للجيش بأن تكون العملية المحتملة في ذلك المخيم على غرار ما فعلته إسرائيل في مخيمات نور شمس وطول كرم وجنين التي تجتاحها منذ مطلع العام الماضي العام 2025 وتشن فيها عملية عسكرية حتى الآن. وهذه العملية العسكرية هجرت إسرائيل خلالها سكان هذه المخيمات حتى اليوم، بالإضافة إلى تدميرها لأرجاء واسعة من هذه المخيمات بذريعة شق طرقات جديدة. فبالتالي هناك مخاوف من عمليات عسكرية إسرائيلية جديدة قد
1: وأولا يعني التصريح حول المخيمات يأتي بعد يومين من التصريح حول أنهم سيهجرون بلدات وقرى فلسطينية. ويعني على ما يبدو أن إسرائيل كاتس يعني ينتقل من غزة إلى سوريا إلى لبنان إلى القدس والداخل، واليوم هو في الضفة الغربية، يعني متفرغ باجتماعاته بتصريحاته يهدد الفلسطينيين أكثر وأكثر. هذا التصريح حقيقة يعني يدفع الفلسطينيين في 29 مخيم متبقية بعد 3 مخيمات التي احتلت إلى يعني حالة من الترقب والخوف أي من المخيمات سيتم احتلاله، لأنه لم يسمي أي مخيم سيتم تنفيذ عملية عسكرية فيه وفق إعازه للجيش الإسرائيلي. ومن هذا المنطلق نحن نتحدث عن 19 مخيم معترف بها رسميا من الأونروا في الضفة الغربية، 3 منها احتلت، ظل 16 مخيم يترقب أهالي 16 مخيم فلسطيني من سيكون مخيمه هو التالي. وهذا يعني أنهم يترقبون حالة نزوح تضيفهم إلى 45 ألف نازح فلسطيني في المخيمات، 3 يعيشون حياة وواقع صعب جدا وهم شبه منسيين في ظل حالة.
2: أنا أسألك، ذكرت النازحين حافظ، هناك من نزح بآلاف وعمليا من مخيم جنين، بذكر مخيم نور شمس وطول كرم أيضا نزحوا، ما أوضاعهم هناك؟
1: والله أوضاع صعبة جدا. أنا كنت أقول لك أنه منسيون لأنه ليس هناك أي جهة تذكرهم وتذكر معاناتهم وتذكر أنه يجب أن يتم العمل على إعادتهم إلى منازلهم أو حتى العمل على إيواءهم إلى أن يعودوا إلى منازلهم التي طردوا منها قصرا. والفلسطينيون يخافون من أن يعيشوا هذا الواقع في مخيمات أخرى. يعني نحن نعلم بأنه من يناير 2025 إلى الآن كم مرة دخل الاحتلال إلى مخيمات ظلت دون احتلال وقام بعمل مخططات هندسية عبر وحدات هندسية تابعة للجيش. دخل في نابلس في مخيمي عسكر القديم والجديد، في العين وفي بلاطة، دخل في رام الله في الجلزون وفي الأمعري، دخل قلنديا وشعفاط في القدس، دخل دهشي في بيت لحم وعيدة، نعم دخل العروب في الخليل، دخل عين سلطان وعقبة جبر في أريحة. فاليوم الفلسطيني في كل هذه المخيمات يترقب. هو قال سنحتل مخيم رابع ولم يقل أي مخيم
2: نعم لم يذكر بالذات حصار نابلس. منذ أيام أيضا في حصار كان مفروض على نابلس وبعض القرى، ويعني كما فهمنا أنه تم تخفيف اليوم ربما عدد من الحواجز.
1: والله أنا يعني قبل الاتصال قبل اتصالكم كنت بقرأ في مجموعة أحوال الطرق في محيط نابلس، كل الحواجز مغلقة في هذه الأثناء في هذه الأثناء، يعني وحتى لو فتحت تتم عمليات تفتيش وتنكيل وتضييق على تحركات المواطنين الفلسطينيين، تجعل من أنها لو كانت مغلقة يبدو شيء أهون
2: وأفضل. نعم.
3: إذن التخوف في مخيمات المخيمات طبعا بشكل عام، ولكن يوم أمس يطلق وزير الأمن التصريح كما ذكرنا دون أن يحدد المخيم الذي سيتم استهدافه، ولكن التوقعات أن يكون هذا إما بلاطة في نابلس وإما الجلزون في منطقة رام الله البيري أو قلنديا بين رام الله والقدس، أعتقد معروف جدا بحكم الحاجز هناك. وهذه الإجراءات مستمرة، كذلك الاعتداءات من قبل المستوطنين بما في ذلك هذه الليلة في منطقة بيت لحم، في محيط بيت لحم في أحد التجمعات هناك تم حرق مبنى فيه أفراد عائلة أصيبوا بحالات اختناق طفيفة نتيجة إضرام النار. ووتيرة الهدم مستمرة أيضا في النقب في اللقية، 25 مبنى بما في ذلك مباني تستخدم للزراعة ومباني سكنية هدمت هناك من قبل السلطات الإسرائيلية، مؤشر لتصعيد آخر من قبل سلطات التنظيم عفوا، ومن قبل بإعاز من قبل وزير الأمن القومي. وتحدثنا إلى النائب السابق يوسف العطاوني بعد هذا المشهد الأليم في اللقية، هدم 25 مبنى.
4: هناك مقترحات لحلول عن طريق المجلس المحلي وعن طريق الأهل في اللقية لتوفير حل، وكان بالإمكان التوصل إلى حلول لإنقاذ هذه البيوت وعدم هدمها وعدم ترك الناس في العراء. ولكن هذه الحكومة في الأربع سنوات الأخيرة

0: تتحدث فقط بلغة الهدم ولا توفر أي حل لبيت واحد. هذا ما حدث في تل عراد، هذا ما حدث في السر، هذا ما حدث في وادي الخليل، هذا ما حدث في أم الحيران. وهذا الخطر يهدد اليوم أيضا، هناك 15 قرية تحدثت عنها مندوبة أراضي إسرائيل في المحكمة قبل أسبوعين، مصيرها الهدم والترحيل والتهجير.
1: نعم، والتعليم لخروجهم.
0: نعم، ولكن نحن في هذه المرحلة الصعبة والحرجة يجب أن نقف مع الأهل وعلى الناس ومع من تهدم بيوتهم، ومحاولة توفير الحلول وإيجاد الحلول لهم في هذه المرحلة الصعبة والحرجة. هذه المرحلة وهذه الفترة في النقب باعتقادي منذ عام 48 حتى اليوم يمر النقب في أصعب المراحل في كل ما يتعلق بقضية الأرض والمسكن، ومحاولة تسوية الملكية من خلال المخططات من وزير شكلي، ومن خلال أيضا المخططات الأخرى، مخططات التركيز والترحيل والتهجير.
1: إذن الضغط الذي يمارس الآن على الأهل في النقب إذا كان في القرى غير المعترف بها أو حتى في تجمعات سكانية معروفة ولكن بدافع البناء غير المرخص، تتم عمليات هدم وبوتيرة عالية. وإلى محور آخر يأخذنا إلى القارة الأوروبية، وهناك الحرائق التي تجتاح دول كاملة. أسبانيا، فرنسا، البرتغال تخوض جهود مكثفة للسيطرة على حرائق الغابات المدمرة وسط موجة حر شديدة. وأسبانيا تحاول احتواء هذه الحرائق والتي تصل أيضا إلى محيط العاصمة مدريد. في فرنسا الحريق الكبير في محيط مدينة بوردو، وكذلك البرتغال فيها حرائق كبيرة، وهذا بفعل الحر الشديد. الصحفي نبيل شوفان من إذاعة مونتي كارلو الدولية نقل لنا الصورة.
2: صحيح، هو السبب الأكبر هو طبعا أنه جاءت زخات مطر قوية ببداية الربيع، من ثم جت أربع موجات حر أدت إلى يعني الأعشاب والأحراج اللي طلعت بالربيع رجعت نشفت مع موجات الحر. ثم طبعا في بعض الحرائق اللي اشتعلت بشكل تلقائي طبيعي تشتعل بسبب حرارة الشمس، وبالإضافة إلى بعض الحرائق اللي
3: مفتعلة
2: كان في حدث مفتعلة، كان في
3: العامل البشري بمعنى آخر، يعني قد يكون العامل البشري
2: نعم. وتكاتفت كل هذه الظروف والأسباب لحتى اندلعت هاي الحرائق الضخمة غير المسبوقة والاستثنائية، واللي ما صار مثلها منذ عام 1949 بمنطقة جيرون جنوب فرنسا على الساحل الأطلسي. نحن قدام طبعا الآن نحن قدام حريق أتى على 45,000 هكتار في فرنسا في منطقة جيرون، وعلى أكثر من تقريبا 150,000 هكتار في إسبانيا، يعني 7 أضعاف مساحة باريس من الغابات تحولت إلى رمال.
1: إذن 7 أضعاف مساحة مدينة باريس، العاصمة باريس، تحول إلى رماد، يقول نبيل شوفان متحدثا أيضا الزميل نبيل سلامي حول الحرائق التي تجتاح أوروبا، فرنسا، وكذلك أسبانيا، وأيضا البرتغال. هذه هي المعلومات التي وردت، وما زالت هذه التحذيرات مستمرة في أوروبا، ونحن نتابع أيضا الأحداث هنا في بلادنا. سلسلة حرائق كانت في الأيام الأخيرة بفعل ارتفاع درجات الحرارة. الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في محاور البرنامج، ونحن في أول خبر لهذا الصباح.
4: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4، الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
5: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة.

0: سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا مكنسات كهربائية شاطفة للأرضيات من الماركات الرائدة دريمي، روبروك وتينكو ابتداء من 899 شيكل، شاشة ذكية 65 إنش وما فوق ابتداء من 1299 شيكل، وبرادات مع فريزر سفلي 500 لتر نوفروست ابتداء من 1699 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.

0: מהבחינה הזאת, מבחינת האופטיקה של הפגישה, אולי זה ייתכן וזה הושג. כלומר, הם נראו, בסדר. אבל זה לא אומר כלום. הבחירות גם בארצות הברית בנובמבר וגם אצלנו בשבוע קודם באוקטובר, הן בעוד 90 ימים, זה רחוק.
1: זה רחוק. טוב, אנחנו נראה לגן זה. אגב, שאלה ככה על נשיא ארצות הברית יכול להיפגש עם נציג מהאופוזיציה הישראלית? זה משהו שעולה, קרה בעבר ככה כדי לאתגר?
0: קרה הרבה פעמים. זה בדרך כלל מה שנקרא דרופ בייט. נציג אופוזיציה פוגש את היועץ לביטחון לאומי, ואז הנשיא במקרה הולך להכין לעצמו קפה, אז הוא רואה אותו בחדר, הוא נכנס ומדבר איתו. זה כאילו לא מופיע בלוח הזמנים, אבל זה קרה הרבה פעמים. קלינטון ביקר בארץ ופגש אז את ראש האופוזיציה אהוד ברק, שמעון פרס כיושב ראש אופוזיציה פגש את הנשיא בוש, את האבא. זה קרה כבר כמה פעמים.
1: וזה מסר מבחינה מדינית?
0: לא בטוח. ברור שנתניהו צריך את התמיכה של טראמפ לבחירות, אני לא בטוח שהוא יקבל אותה, וגם אם הוא יקבל אותה אני לא בטוח שזה יעזור לו. אבל זה שיקולים שלו, אני לא יודע להגיד לך. אבל
1: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב לאן זה יוביל. בינתיים אנחנו עדיין עם המישור הדיפלומטי, למרות התקיפות שהיו, אבל זה ברור שהם לא רוצים להרחיב את המלחמה באיראן.
0: אנחנו בעיראק, לא באיראן.
1: כן, בדיוק, נכון. אלון פינקס, שלום לך. תודה רבה ובוקר טוב. יום טוב. إذن المحلل لشؤون الأمريكية والقنصل السابق ألون بينكس بعد لقاء نتنياهو وترامب، رغم تصريح نتنياهو أن اللقاء كان يعني لقاء ممتاز وتم الاتفاق فيه على ضمان منع وصول إيران إلى السلاح النووي، ولكن يقول بينكس أولا أن هذا اللقاء كان بمشاركة الطواقم، بما معناه لم يكن ذلك لقاء منفصل منفرد بين ترامب ونتنياهو، هذا مؤشر إلى أن النقاش كان نقاشا عاما. وكل هذه التفاهمات بمصطلحات فضفاضة كانت حتى مع إدارات سابقة. البيت الأبيض لم يصدر أي بيان حول مضمون هذا اللقاء، نتنياهو فقط تحدث عن تفاهمات وعلاقات جيدة وممتازة، ويقول بأن هذا اللقاء خرج إلى حيز التنفيذ على عجالة بفعل مشاركة نتنياهو في جنازة السيناتور لينزي جراهام. ولكن هل طرحت قضايا أخرى، مثلا ما يرتبط بلبنان وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل تدريجي، وماذا عن قطاع غزة؟ ووصل نتنياهو إلى هناك ويقول بأنه اتخذ قرار على مستوى الكابينيت يسمح بدخول عناصر من ما يسمى بمجلس السلام، وقد يكون في مرحلة لاحقة ما يعرف باللجنة الوطنية لإدارة القطاع الدخول إلى غزة، ولكن إلى منطقة محدودة. من في المقابل في القاهرة ترشح معلومات عن التوصل إلى تفاهمات كما يبدو فلسطينية حول المرحلة المقبلة. سيد محمد دراغمي، قناة الشرق، صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا بكم.
1: هل هناك من معلومات من طرح موضوع غزة أصلا على بساط البحث يوم أمس؟
2: هي ما يجري في القاهرة هو أن الجانب المصري يواظب على عقد لقاءات يحاول تطوير مفاهيم بشأن الحل لقضية غزة، ولكن بعيدا عن الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي يرفض كل هذه التفاهمات ويصر على الموقف التقليدي المعروف. الجانب المصري الآن، الوسيط المصري، يستخدم هذا التكتيك، يجمع الفلسطينيين، يبحث في سيناريوهات، يبحث في خيارات ليس بالضرورة ما توافق عليه إسرائيل، لكن ما يمكن تحقيقه، في محاولة لتسويقه لدى الإدارة الأمريكية، في محاولة لتسويقه لدى حكومة إسرائيلية قادمة بعد الانتخابات، مع قناعة تامة بأنه في فترة الانتخابات لن يكون هنالك أي حلول لغزة، لأنه يعني الحكومة الإسرائيلية على العكس هي لا تبحث عن حل الآن، تبحث عن تصعيد في غزة لأنه جزء من حملتها الانتخابية كما يجري في الضفة الغربية. الفلسطينيون مع المصريين يعني يبحثون في سيناريوهات محددة بشأن موضوع السلاح، يعني كل الملفات جرى التقدم فيها، يعني ملف الموظفين جرى التفاهم على صيغة معينة كيف تنحل مشكلة الموظفين اللي رح يرسل إلى التقاعد المبكر، واللي رح ينضم للحكومة الجديدة للجنة الإدارة وإلى آخره، وحقوقهم المالية، كل هاي الأشياء فيها يعني أفكار ومخارج. باقي موضوع السلاح وهو الموضوع الجوهري، يعني بتعرف في الأزمات السياسية جاكي بصير في إشي إدارة الأزمة، أنت لا تترك الأزمة، إذا تركتها بتتفجر، لكن إدارتها بمعنى دائما في لقاءات ودائما في بحث عن أفكار وسيناريوهات. هل في تقدم؟ في تقدم فلسطيني كيف يحلوا

0: مشكلة الموظفين وكيف يحلوا مشكلة الأنفاق وكيف، لكن هل هذا قابل للتطبيق؟ ما بده جهد كبير لتسوقهم عند الأمريكان ولتسوقهم عند،
1: يعني الموقف برأيك أستاذ حمد أن تبقى الأمور على حالها مع بعض يعني التغييرات البسيطة، يعني دخول مجموعات هنا، محاولة تحريك المياه الراكدة هناك، ولكن دون تحرك جدي حتى موعد الانتخابات، يعني لا انسحاب إسرائيلي وهذا واضح، وهذه من يقول أنه ممثل مجلس السلام وحتى اللجنة الوطنية إذا دخلوا إلى رفح ماذا سيديرون، يعني جزيرة تحت السيطرة الإسرائيلية ويعملون على إعادة بناء أو تهيئة الأرضية لأبنية جديدة، عن ماذا نتحدث بالأساس؟
0: شوف، من ناحية الأمريكية، الأمريكان دائما يعني يقولون للوسطاء أنه الآن الهم الأكبر عندهم إيران، الملف الأساسي إيران، لكن الوسطاء يعني يواظبون، ومصر لديها سياسة مثابرة يعني قوية بهذا الشأن، لأنه بتعرف مسألة أمن قومي. الآن من جانب المصريون يحاولوا دائما كل أسبوعين بيجمعوا الفصائل وبصير في نقاشات. الفترة الأخيرة كان محمد دحلان موجود في الجولة السابقة وقدم أفكار بالنسبة للأنفاق ولورش العمل اللي كانت عائق، وحماس أبدت استعدادها لقبول بحثها، لكن طبعا اختراق، لا يوجد اختراق في الملف الأمني، في تحديدا في موضوع السلاح، ملف السلاح وهو الملف الأساسي. لكن من الجانب الآخر، الأمريكان كان في عندهم لقاء مع أعضاء في لجنة إدارة غزة في قبرص، وجرى الاتفاق على أنه ما ينتظروا إلى الأبد ويبلشوا عملهم، أنه اللجنة لازم تبلش عملها، اللجنة تشكلت وعندها شوية فلوس، فبدهم يروحوا على تجربة الجزر الإنسانية في تل السلطان، يبدأوا بتل السلطان. لكن هذه لها شروطها كمان، أهم شروطها أن تتوفر فلوس. هل الفلوس متوفرة؟ عندهم شوية فلوس، عندهم مليار دولار من الإمارات، بيحاولوا يأخذوا كمان مليار من أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة في إسرائيل، والسلطة الفلسطينية غير راضية، ونحن تحدثنا هنا مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين، لديهم قلق كبير بأنه مجلس السلام ما عنده فلوس وما في حدا متبرع، فلذلك رح يسطوا على مصاري السلطة
1: المقاصة، يعني بما معنى أخذ أموال الفلسطينيين التي تصرف عادة للسلطة وللضفة تصرف على هذا المجلس. نعم، ولكن دعني أسأل فلسطينيا داخليا، أعود بك إلى هذا الباب، يعني أي تفاهمات داخلية هذا هي غير ملزمة لأي طرف، يعني حتى لو كان هنالك تفاهمات فلسطينية فلسطينية أو فلسطينية مصرية، هذا يعني أن إسرائيل توافق على كل هذا الطرح.
0: نعم صحيح، الجاري بحثه الآن هو تفاهمات فلسطينية فلسطينية، جمعوا الفصائل حتى بدون حضور السلطة الفلسطينية وحركة فتح. يعني اليوم فلسطينية فلسطينية نقصد يعني تفاهمات بين تيار محمد دحلان وحماس، وهذا بشكل جوهري بتم أفكار بشأنها، وهي لها علاقة شوية في مجلس السلام، لأنه محمد دحلان موجود في أبوظبي والإمارات لها علاقة في مجلس السلام، لأنه ملادينوف أصلا موظف إماراتي وراتبه من الإمارات، والإمارات متبرعة.
1: يعني أستاذ حمد، أنا ما بحب أحكي بتهكم، بس مرات الواحد بيسمع التفاصيل ويعني بيصير فيك ابتسامة، وكأنه في عرس بس متفقين أهل العروس مثلا أو أهل العريس، بس مش شايفين يعني لا المأزون ولا حدا من الأطراف. يعني أنا بديش أعمل الآن يعني مقارنات، ولكن هذا وكأنه تفاهمات داخلية، لا سلطة بالصورة لا إسرائيل بالصورة، إذن كيف يمكن حسم الأمور؟
0: فقط هي إدارة للأزمة، لا يوجد أي حل. كان أمس بقى خبر معين في قناة الغد التي يملكها محمد أحلان، وانسحب سريعا، وصار في ردود فعل انه هدول بدهم يعملوا ترند والحلول قادمه وما فيش حلول. فيعني بالتاكيد الدبلوماسيه المصريه نشطه وتحاول ان تبحث عن مخارج وان تمنع حدوث انفجار في غزه بالتاكيد، وتمنع حدوث حمله اسرائيليه، وهنالك نقاش حثيث بشان المخارج، لكن اسرائيل متشدده في الموضوع، بتريد سحب السلاح كامل بما فيه حتى الملابس العسكرية. نعم. وهذا غير
1: يعني للأسف الشديد طحن مي، وواضح أنه حتى الأمريكان لا أعلم إلى أي مدى سيضغطون على نتنياهو في هذا الباب، وبالتالي قد نلتقي بعد الانتخابات. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ محمد درغمي، قناة الشرق. شكرا، صباح الخير، إلى اللقاء.

هلي وغلي وهكذا غنى وديع الصافي، ولكن في القاهرة هلي وغلي وحديث ولكن لا تقدم حقيقي على الأرض. واستمعنا أيضا إلى تصريحات نتنياهو وترامب وقراءة تحليلية ألون بينكاس ومحمد ضراغمي. ننهي الساعة الأولى أعزائي المستمعين، نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير. في تمام الثامنة نشرة الأخبار مع الزميلة ياسمين غميض، نعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة في ساعة ثانية من برنامج أول الخبر لهذا الصباح. ياسمين عابد في الإعداد، ليليان حج في الهندسة الإذاعية، ياسمين غميض في الأخبار، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، نلتقي بعد نشرة الأخبار مباشرةً.

0: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين بيدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
1: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل

0: نقبل محاضرين وخريجين، واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316، أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل عام إخلالها تكنولوجية نوفا جليل. هندسيين وأكثر بكثير كثير هم خلالها تكنولوجية نوفا جليل. انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان، نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجم 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار، وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
0: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. تنظم إذاعة الشمس اليوم مؤتمرها السنوي في مدينة الناصر احتفاء بمرور 23 عاما على تأسيسها تحت عنوان بين الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وواقع من دون العرب. وينطلق المؤتمر بمشاركة قيادات سياسية وأعضاء كنيسة ورؤساء سلطات محلية وإعلاميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني لبحث قضايا الديمقراطية ومكانة المواطنين العرب ودور الإعلام في المجتمع. وقال المدير العام إذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام إن الحديث عن الديمقراطية لا يمكن أن يكون من دون المواطنين العرب، مؤكدا مسؤولية الإعلام في طرح الأسئلة وفتح حوار مهني ومسؤول. لقي رجل يبلغ من العمر نحو 40 عاما مصرعه ليلة الماضية أثر تعرضه لحادث دهس مروع من قبل مركبة عند مفرق مدينة الخديرة. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان بأن اضطرت إلى إقرار وفاته في مكان الحادث. أعلنت الشرطة عن اعتقال 3 مشتبهين تبلغ أعمارهم 17 و19 و50 عاما من سكان مدينة طمرة للاشتباه بتورطهم في جريمة قتل الحلاق ياسر أبو الهيجاء التي وقعت داخل صالون حلاقة في المدينة قبل نحو شهر. وأوضحت الشرطة أنه تم تمديد اعتقال المشتبهين حتى الرابع من الشهر المقبل. اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 21 عاما وقاصرين 2 للاشتباه بتورطهم في قضية اغتصاب 3 فتيات من منطقة الشمال. في المقابل نفى المشتبهون الشبهات الموجهة لهم بشكل قاطع. اختطف مستوطنون ليلة الماضية شابين بعد تحطيم مركبتهما في بلدة بيت أولى غرب الخليل. وقالت مصادر محلية أن المستوطنين أوقفوا مركبة الشاب يوسف القواسمي في المنطقة الغربية من البلدة وحطموها قبل اختطافه مع شاب آخر. وفي منطقة أبو نجيم شرق بيت لحم أحرق مستوطنون ليلة الماضية مركبة دون تسجيل إصابات. أعلنت الولايات المتحدة والسعودية تنفيذ ضربات مشتركة في العراق استهدفت مواقع لجماعات

0: مسلحة موالية لإيران ردا على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات الماضية. وفي وقت سابق أعلنت السعودية عن اعتراض وتدمير عدد من المسيرات التي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن هذه المحاولات انطلقت من الأراضي العراقية، قائلا إن ميليشيات إرهابية تابعة لإيران قامت بتنفيذها. أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين في استهداف لمواقعها في المحافظة شمال العراق. وأكدت القيادة أن الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية. أعلن الأردن صباح اليوم عن إسقاط 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. وأكد الناطق الرسمي أن القوات المسلحة الأردنية اعترضت وأسقطت الصواريخ وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي وتشتد وطأة الحر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب وافا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. في الساعة الأولى تعاملنا مع العناوين ما بين الاستهدافات الأمريكية والسعودية في العراق والتطورات الميدانية كذلك في هذا المشهد، الاتصالات المستمرة، لقاء نتنياهو وترامب يوم أمس في البيت الأبيض، هل هو ناجح عن مجرد ضريبة كلامية، والمعلومات الواردة من القاهرة حول تفاهمات فلسطينية بالنسبة لغزة وخاصة موضوع السلاح وغير ذلك من المحاور، الاعتداءات في الضفة الغربية وأيضا عمليات الهدم المستمرة في النقب. ونعود إلى النقب ولكن في ملف آخر، حيث أعلنت النيابة العامة أنها قدمت إلى محكمة الصلح في بئر السبع لائحة اتهام ضد نائب رئيس البلدية في مدينة بئر السبع شمعون طوبل 43 عام، ونسبت من خلالها تهم الاعتداء على اثنين من موظفي محطة الوقود في منطقة كفار عزة أثناء خدمته في قوات الاحتياط، وذلك عقب مشادة مع أحدهما بسبب موسيقى كانت تصدر من المركبة. هذا الحادث كان في أيلول سبتمبر 24 كما تابعنا في بيان النيابة العامة، وأعتقد كان هناك

0: ذلك في حينه رصد لهذا الاعتداء. الأستاذ المحامي شحد بن بري واكب هذا الملف من خلال المعتدى عليه ونحو. هو الآن معنا على الخط الهاتف. أستاذ شحدي أهلا بك معنا، تحياتي.
1: صباح الخير. صباح الخير أستاذ
0: شحدي. ما الذي حسم الأمر؟ هو التوثيق لهذا الاعتداء؟
1: والتوثيق وكثرة الذرائع والأكاذيب التي ادعاها المتهم شمعون طوبل في مجرى التحقيقات والادعاءات المختلفة والبيانات التي صدرت منه منذ ذلك الحين إلى اليوم. يعني في البداية ادعى أنه لم يكن هو، وعندما تعرفنا على صورته وقلنا إن هذا يشغل منصب نائب رئيس بلدية أنكر أن هذا هو الشخص. لاحقا ادعى بأنها كانت عملية دهس، محاولة دهسه، ولذلك هو رد على هذه العملية. يعني أراد أن يلفق وأن ينسب إلى الشبان البدو عملية إرهابية كما يدعيها ضده. ولكن يعني هذه ما استطاع العاملان من فعله وأخذ الصور من الحاسوب كانت لصالحهما، مع أنهما حاولوا يعني خضعوا لتحقيقات وإرهاب وطرد للعمل من العمل، لأنهم قد استلموا أو يعني أخذوا على عاتقهم التقاط هذه الصور ونزعها من الحاسوب ونشرها على الملأ. كل هذه العمليات يعني عملت إلى صالحهم، ولكن أريد أن أشير أن هنالك أيضا كان توجهات من الكثير من الوسط اليهودي والعربي لملاحقة هذا الملف لأكاذيب هذا الشخص وتلفيقاته وذرائعه.
0: وهنا سؤالي أستاذ
1: العنصرية تجاه سكان عرب دير السبع. يعني هو ادعى بأن طالبة في الصف السابع كانت مشاركة في نقاش معين حول السابع من أكتوبر، ادعى بأنها مخربة وأنها نخبة ويجب طردها وطرد العرب من البلاد. ثم كانت له أيضا مواقف مماثلة في محاولة وأعلنها على القناة 14 بأنه يجب محو غزة عن الوجود وقتل 100,000 إنسان كل يوم. يعني كل هذه تصب في اتجاه واحد، أن العملية ليست حتى عملية عنصرية وإنما عملية إرهابية.
0: نعم. والسؤال هنا أستاذ شحدي، يعني أنا أتحدث معك من باب وأنت محامي ومجرب، أنه هنالك الكثير من الاعتداءات العنصرية التي حصلت قبل 7 أكتوبر وتحديدا بعد 7 أكتوبر بشكل فظ، والشعور العام أنه كل شيء متاح، ولكن في كثير من الأحيان إما يقولون لا تتوفر أدلة، وإما يقولون هي رواية أمام رواية، وكثير من الذرائع لمنع محاسبة من يعتدي بدافع عنصري. وهنا يتصل الأمور إلى لائحة اتهام، وهذا سؤالي، هل هو الإلحاح؟ هل هو المطالبة؟ هل هو التوثيق؟ بمعنى من يتعرض لهكذا اعتداء، وقد يتعرض أي مواطن منا في ظل الظروف الحالية ونحن نقترب من موعد الانتخابات وأنت تدرك إلى أين تذهب الأمور، ما هو المطلوب الآن؟ يعني أن يكون كل إنسان معه هاتف ويوثق، أن يكون هنالك عملية ملاحقة، ما هو المطلوب في هذه المرحلة؟
1: يعني أولا مش غلط بالمرة أن يحمل الإنسان هاتفه ويوثق في حالات محرجة التي قد يكون فيها اعتداء، إذا دخل إلى أماكن مكتظة بالعنصريين أو بالمعتدين أو إلى آخره، قد يكون وحيدا وبمعزل عن كل الشهاد وإلى آخره، وقد يتعرض أيضا للضرب والإهانة ثم ينكرون ذلك. يعني هنالك حاجة للتوثيق، هنالك حاجة للمحافظة على الحفاظ على المراسلات المعينة. ولدينا ونحن أيضا علينا ملقى مهمة كبرى في ملاحقة والضغط وعدم الاستسلام وعدم نشعر بالإحباط وبعدم ملاحقتنا لهذه الأمور. نعم الجو سيء جدا وهو مسموم، وأحيانا نقول هذا حادث اعتداء وهنالك أكثر وأكثر وأكثر، وشو عملوا في المحلات الثانية وشوفوا شو صار هناك وإلى آخره وإلى آخره. هذه الحالة من الرخيان، هاي كل الشعور الانهزامي هذا يضعف ويذلل محاولاتنا في نضال ضد العنصرية. وكلما تفاقمت يعني نحن يعني هنالك فعمليا نريد

0: أكيد من الناس أن لا ييأسوا في نضالهم وأن يستمروا وكأن كل شيء يجب أن يعني يأخذ مجراه في نهاية المطاف. الحالة يعني هذه الحالة بالنسبة لطوبل هي ليس حالة شائعة، العشرات من الحالات يتم إغلاق الملفات، اعتداءات شرطة واعتداءات بوليس واعتداءات مواطنين وموظفين وإلى آخره. ولكن هون الامتحان يعني لن عدم السكوت على هذه القضايا.
1: وأستاذ شحدي في هذه الحالة المدة

0: كذلك يعني هل المعتد
1: نعم
0: عليه له أي دور، إلى جانب طبعا إدلاء إفادته في حال وكانت المحكمة، أعتقد هذا سيصل في مرحلة ما، لكن ولا يمكن أن يكون طرف ضاغط في مرحلة ما.
1: هنالك إمكانية بأن نرافقه كمحامي الضحية، يعني هنالك للضحايا دائما يستطيع المحامي أن يواكب الملف أو أن يحضر، أو أن يحضر حتى حضور الناس العاديين إلى قاعات المحكمة لمشاهدة هذا الملف كيف يسير وإلى أين سيصل. هذا أيضا يعني يضع المحكمة أمام شعور أن هنالك ضغط جماهيري لمعرفة ماذا سيحدث مع هذا الملف أو ذاك. هنالك كانت محاولات لنقل هذا الملف كله إلى المحاكم العسكرية، إذ كان بالبزة العسكرية عندما قام بالاعتداء، وحاولوا نقل الملف للتداول به في المحاكم العسكرية، ونحن رفضنا ذلك لأن المحاكم العسكرية أصدرت بيان أخذ كم من توصية من قادته في الجيش وعن سلوكه وأنهم لم يحدث أي شيء وإلى آخره وإلى آخره. ونكون على علم بأنه إذا يعني نقل الملف للمحاكم العسكرية وليس المدنية فهو عمليا سيخرج من هذا الملف بدون أي عقاب وبدون
0: على كل إنه نحن سنتابع إلى أين ستصل الأمور وكيف سيترجم في نهاية المطاف هذا المسار.
1: أريد بس فقط أن أقول بأنه انتقل بالأمس، شوف الصدفة، بالأمس ترك حزبه وانتقل إلى حزب نعم الأكثر تطرف، وهو ينوي المشاركة في الكنيسة كي يحصل على الحصانة ربما من أجل الهروب من هذه المحاكمة.
0: مثير على كل. شكرا أستاذ شهدي، يعطيك ألف عافية، تحياتي، إلى اللقاء. إذن حادث تم توثيقه في سبتمبر 24، اعتداء ضابط احتياط وهو نائب رئيس بلدية في بئر السبع، وينفي ما نسب إليه من مخالفات، يدعي أنه تعرض أيضا لمضايقات، وستكون عملية أو مسار محاكمة، لا نعلم كيف ستنتهي الأمور وهذا بحاجة إلى وقت، ولكن ركزنا مع الأستاذ شهدي من بري المحامي وهو أيضا حقوقي في مثل هذه الحالات الاعتداءات، ما الذي يحسم الأمر بالنسبة للنيابة العامة؟ هل هو الإلحاح والضغط من قبل المعتدى علي ومن قبل المحامين؟ كذلك التوثيق مهم في هذه الحالة، خاصة أن الاعتداء كان في محطة وقود، وكما تعرفون هناك دائما الكاميرات التي ترصد وتوثق، وهذه قضية مهمة، ولكن أيضا من خلال الهواتف النقالة لابد من توثيق اعتداءات على خلفية عنصرية، لأن هذا يكون دليل ودليل مهم من أجل الضغط على محاسبة من يعتدي في هذه الحالة بدافع عنصري. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
4: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة،
5: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز لستين يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب، نجمي 9622.
6: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني.

0: لكن جاني سكري واستمعنا بروفيسور خجاي ليفين وهو خبير بالصحة الجماهيرية والتحذير غير المألوف لوزارة الصحة ومؤتمر صحفي وتحذير للمواطنين من انتشار كبير لداء الكلب بين الحيوانات في مختلف أنحاء البلاد. هذا مهم, يعني الموضوع ليس فقط في منطقة جغرافية محدودة, وتم رصد عدد كبير من الحيوانات البرية وأيضا حيوانات أليفة أصيبت بهذا المرض وانكشاف عدد كبير من المواطنين وضرورة يعني متابعة هذه الحالات, والأساس هو منعها وليس الوصول إلى الإصابة, لأن الإصابة المباشرة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة وحتى وفاة حتمية, يقول البروفيسور ليفين. وبالتالي لابد من اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الحذر, خاصة من يعني لديه حيوانات أليفة وهو يعني يدخلها إلى البيت ومع الأطفال والعائلة. وبالتالي استمعتم إلى التفاصيل, ليس بدافع الخوف وإنما بدافع الحذر. الآن إلى فاصل إعلاني, نعود ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك, سيفورا, زارا, نايك, بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة, وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار, لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة, شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكنا قبل الفاصل في ملف في يرتبط بالصحة الجماهيرية وتحذيرات من قبل وزارة الصحة حول موضوع أداء الكلب وانتشاره وضرورة توخي الحذر بالنسبة للمواطنين بشكل عام، خاصة أنه لم يتم حصر هذا الأمر في منطقة جغرافية معينة وإنما في مختلف أنحاء البلاد. لا حاجة للقلق والهلع والخوف، ولكن ضرورة الوقاية، خاصة ويعني اتهام مباشر من البروفيسور ليفين للمسؤولين في الحكومة بأنهم لا يقومون بواجبهم لا في مجال الصحة ولا الزراعة ولا في أي محور آخر مهم في هذا الموضوع. الآن إلى قضية أخرى بدأت تتفاعل يوم أمس، بيان وزير الأمن كاتس حول صدور التعليمات للجيش الإسرائيلي لتعميق النشاط العسكري، ويمكن أن نسميه واقع الاحتلال، في مخيمات إضافية في الضفة الغربية بعد جنين، مخيم جنين ومخيم طول كرم ومخيم نور شمس. الآن مخيم آخر سيكون تحت المجهر بالنسبة للأجهزة الإسرائيلية. كاتس لم يعطي تفاصيل عن أي مخيم يتحدث ويقصد، ولكن الترجيح وفق مصادر عسكرية أن يكون هذا مخيم بلاطة وهو الأكبر في الضفة الغربية، أيضا أن يكون مخيم الجلزون، وكذلك مخيم قلنديا بحكم موقعه الجغرافي. إلى مخيم بلاطة سيد تسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح ومن سكان المخيم. صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: كيف تتعاملون مع هذا التهديد؟
1: يعني بأعلى درجات الجدية، يعني ما في مزح مع مثل هيك تصريحات، خاصة وأنه التجربة أثبتت يعني ما جرى في غزة يعني كان مهول منذ 3 سنوات تقريبا، والجرافات والطائرات والقصف مستمر لهدم قطاع غزة فوق رؤوس ساكنيه، وأيضا تجربتنا في مخيمات شمال الضفة والكرم ونور شمس وجنين أيضا ما زالت ماثلة أمام أعيننا. ونحن أيضا يعني ننظر إلى ذلك التصريح بأنه جزء من يعني سياسة الحكومة الإسرائيلية التي أعلنت منذ اليوم الأول لتشكيلها بأنها حكومة حسم الصراع بالقوة العسكرية.
0: وأسألك بصراحة أستاذ تيسير، هل أن هذه التجربة للأسف أو هذا الموضوع مر، أو المشروع الإسرائيلي مر في جنين وطول كرم ونور شمس، يحول هذا التهديد إلى تهديد واقعي وعملي وليس فقط تصريح وتهديد للتخويف والردع، بمعنى أمام العالم تم إخلاء 3 مخيمات؟
1: نعم، وهذه المخيمات هي شاهد على النكبة، وهي تحت مسؤولية مباشرة للمنظمة الدولية الأونروا ذات العلاقة باللاجئين، والتي أسست من أجل حل مشكلتهم ويعني تقديم الخدمات لحين انتهاء هذه المشكلة بالعودة والتعويض. لذلك يعني صمت المجتمع الدولي على استهداف الأونروا بشكل مباشر وخاصة الإدارة الأمريكية واستهداف المخيمات كشاهد على النكبة، يعني هو دليل على أن المجتمع الدولي يعني لا يحرك ساكنا، والإدارة الأمريكية منسجمة تماما مع المشروع الإسرائيلي بتصفية قضية اللاجئين
0: الفلسطينيين. ولكن هل ننتظر الموقف الأمريكي أستاذ تيسير، وأنت عضو مجلس ثوري وناشط في حركة فتح، يعني ما هو دور القيادة الفلسطينية هنا برأيك؟
1: يعني بعد 7 أكتوبر وما جرى بعد ذلك من استهداف لكل مكونات المشروع الوطني الفلسطيني، لم يعد هناك يعني سوى يعني الصمود والثبات ومحاولات يعني تعزيز صمود المواطن، لأن السلطة نفسها مستهدفة تماما من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، فلم يعد يعني لدينا سوى مناشدة المجتمع الدولي والضغط على العالم العربي والإسلامي و يعني الدعوات إلى تجسيد وحدة وطنية وإلى مواجهة مشروع إسرائيلي يعني يأكل الأخضر واليابس. هو استهدف يعني المشروع الفلسطيني من جذوره. أنا أرى يعني أن هذا المشروع الذي أقيم على أساس حل الدولتين ها هو الآن يتبخر أمام العالم الذي هو كان يبحث عن هذا الحل، إلا أن هذا الحل أعتقد أنه لم يعد في.
0: طيب أنا أريد أن أطرح عليك بعض يعني الاستفسارات بالمنطق الإسرائيلي، اسمح لي حتى تكون الإجابة واضحة. يعني مخيم بلاطة له رمزية ورمزية كبيرة، وكان مخيم مقاوم على مدار السنوات، وفي العامين الأخيرين يعني كنا نشاهد بعض المظاهر المسلحة، ومعروف يعني عندما كنا نقول مخيم بلاطة له وقع.
1: نعم.
0: وبالتالي هل المخيم يعني بالمنطق الإسرائيلي فعلا فيه بؤر الآن لمجموعات مسلحة، فيه تنظيمات تعمل، فيه شبان يحملون السلاح؟ هذه الصور التي اعتدنا أن نشاهدها في المخيمات، أم هو مخيم فيه عدد كبير من اللاجئين 33,000؟ ولكن ماذا عن المظاهر المسلحة أو الادعاء الإسرائيلي أن هنالك بؤر إرهابية لابد من اجتثاثها؟
1: يعني هذه رواية كاذبة 100%. وأي كاميرا تدخل الآن من أي صحفي في العالم إلى زقة وشوارع المخيم يجد بأن المخيم خال من أي مظاهر مسلحة، والناس تريد أن تحيا يعني بأمان وباستقرار. وهذه البراءة أيضا نحن هنا في المخيم ومعنا كافة مؤسسات المخيم والشخصيات الاعتبارية وأئمة المساجد، يعني بذلنا جهدا كبيرا من أجل نزع أي ذرائع من الممكن أن يستغلها الإسرائيليون من أجل استهداف المخيم. لذلك يعني لا يوجد هناك أي ذرائع على الإطلاق، وأنا أتحدى يعني إن كان هناك أي مظاهر مسلحة يشهدها المخيم منذ عدة يعني سنوات. لذلك يعني هذه ذرائع سحبت، وأي مبررات هي مبررات إسرائيلية واهية لا يصدقها أحد، سوى أنهم فقط يمارسوا وينفذوا مشروعا يعني استئصاليا حقيقيا لقضية اللاجئين الفلسطينيين والمخيمات. ولكن مخيم بلاطة يعني يقع شرق نابلس قريب جدا من المدينة، وأيضا يحيط به مخيمي عسكر القديم والجديد، وهناك منطقة يعني قريب يعني مليئة بالسكان، ويقترب منا أولا كنيسة بئر يعقوب، هي من أقدم كنائس العالم، وأيضا قبر يوسف قريب من المخيم.
0: وهنا سؤالي، هل هذا الاستهداف يأتي ليمهد الأرض لتكون الزيارة مفتوحة دائما لقبر يوسف، أم هذا بعيد جغرافيا نسبيا؟
1: لا ليس بعيدا جغرافيا. هم يعانوا عندما يأتوا لزيارات ليلية أو نهارية للقبر من خلال يعني وضع المتاريس وإعاقة يعني أو محاولة إعاقة دخول المستوطنين والباصات التي تستقل لهم، ولكن هذا لا يعني أن يعني المخطط أيضا هو من أجل أن تكون الطريق آمنة بين قوسين للمستوطنين أن يصلوا إلى القبر، لأن هناك مشروع واضح بعمل هذا القبر مزار دائم لليهود المتطرفين للمنطقة، وهذا يشعل يعني كلما دخلوا ترى أن كل المنطقة هنا المنطقة الشرقية تشتعل.
0: نعم. والآن ستسير البعد يعني واضح بالنسبة لك وللمسؤولين، يعني إذا دخل الجيش الإسرائيلي وتبدأ عملية إخلاء وتهجير، نتحدث عن آلاف أو عشرات الآلاف سيكونوا بدون مأوى، يعني هذا مشروع حتى بالبعد الإنساني له تداعيات خطيرة جدا.
1: 100%. يعني هم لا ينظروا إلى البعد الإنساني، نحن رأينا ماذا فعلوا في غزة وأطفال غزة، وما زالوا وما عملوا في مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم، لا يعنيهم يعني هذه البكائية لم يعد أحد يصدقها إن كان هناك أي يعني خوف على الإنسانية. هم قتلوا الإنسانية، لديهم مشروع كما قلت استئصال القضية الفلسطينية من جذورها، وأساس هذه القضية وجذرها هو قضية اللاجئين الفلسطينيين، لذلك هي مستهدفة تماما. وللأسف الإدارة الأمريكية منسجمة 100% مع المشروع الإسرائيلي في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال تصفية الأونروا وتدمير المخيمات
0: ذلك. على كل نحن سنكون على تواصل ومتابعة، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة سيد تيسير نصر، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
1: حياكم الله. شكرا.

0: إذن عضو المجلس الثوري ومن سكان مخيم بلاطة، وفي إطار أو في رد فعل أولي على التصريحات التي أطلقها وزير الأمن كاتس يوم أمس بالتهديد بإخلاء مخيمات أخرى، كما ذكرنا لم يذكروا بالاسم، ولكن الترجيح وفق مصادر عسكرية أن يكون مخيم بلاطة أو مخيم الجلزون أو مخيم قلنديا بحكم موقعه طبعا على ما بين القدس ورام الله. استمعنا أيضا الأستاذ تيسير من مخيم بلاطة، هو الأكبر، 33 ألف شخص يسكنون هناك. والسؤال ماذا بعد في ظل تصاعد هجمات المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية؟ وجهت حركة بلاد للجميع بيان للمجتمع الدولي مطالبة بالتحرك الفوري والفعال لحماية الفلسطينيين، وتدعو إلى نشر قوة حماية دولية في الضفة الغربية لحماية الفلسطينيين من إرهاب المستوطنين، كما كتبوا في بيانهم. دكتورة رولا هردا، المديرة العامة المشاركة لمؤسسة بلاد للجميع وباحثة في الشؤون الفلسطينية، صباح الخير.
1: صباح الخير جاكي.
0: يعني أبدأ بالموضوع الذي تحدثنا به الآن، يعني إسرائيل ماضية في مشروعها لتصفية المخيمات في الضفة الغربية دون أي رادع.
1: صحيح، وهذا معروف لنا من وقت طويل، وليس فقط تصفية المخيمات، يعني وليس فقط كما قال ضيفك السابق بأنه تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، في نوايا وفي مخطط لتصفية الوجود الفلسطيني، الوجود الفلسطيني كأفراد وكجماعة، كجماعة لها حقوق سياسية وجمعية ووطنية، وهذا معروف لنا كلنا. يعني أنا ما أخذي على الضيف السابق مثل ما أخذي على كل السياسيين الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية. ما يعني إحنا مش بمرحلة إنه هن يطلعوا يحللوا سياسيا، هاي شغلتنا إحنا نحلل. هن وظيفتهم أولا حماية الشعب الفلسطيني، ثانيا العمل من أجل وقف كل هذه الانتهاكات من إسرائيل، وثالثا أن يكون لديهم موقف فعلي على الأرض مقابل الشعب ومقابل أيضا المجتمع الدولي.
0: السؤال ما هي الأدوات المتاحة؟ يعني ليس بدافع المناكف، ولكن ما هي الأدوات المتاحة أمامهم، أمام هذه الآلة العسكرية الإسرائيلية الضخمة؟ ويقولون لك نشاهد ما يحدث في غزة، نشاهد ما يحدث في أماكن أخرى، أي قوة تملك هذه القيادة لتتحرك أمام إسرائيل؟
1: جاكي، لست بموقع مناكفة أي شخص. يعني معروف لإلي قديش السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير عاجزة عن قيادة الشعب الفلسطيني. فإذا عاجزين عن قيادة الشعب الفلسطيني، تعالوا نفكر مع بعض. يعني في كمان قوة بالشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني ليس مقتصر فقط على القيادات. والشعب الفلسطيني في تأييد لقضيته، تم الاعتراف بدولة فلسطين قبل سنة. شو عملنا من وقتها لليوم بترجمة هذا الاعتراف الرمزي إلى خطوات على أرض الواقع؟ على سبيل المثال، النداء اللي احنا طلعنا فيه هو طلب مطالبة المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، شعب موجود تحت الاحتلال وسلطته وحكومته غير قادرة على حمايته. إذن المجتمع الدولي عليه المسؤولية والواجب في تقديم هذه الحماية. هلأ هذه الحماية لا تعني المس بسيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، ولا تعني المس بسيادة دولة إسرائيل. دولة إسرائيل هي دولة محتلة، إما أن تنفذ دورها بحماية المواطنين الواقعين تحت احتلالها، وإذا هي غير قادرة وغير معنية وإنما تقوم بالعكس، إذن على المجتمع الدولي أن يقوم بذلك. النقطة الثانية أيضا لهاي المطالبة هي بما أن المجتمع الدولي رجع يحكي من 7 أكتوبر على ضرورة الذهاب إلى تسوية سياسية، وتحديدا تحت إطار حل الدولتين، وأنت وأنا بنعرف أنه وكنا متواجدين بالعديد من المحافل الدولية اللي عم بتنادي بهذا الموضوع. طيب كيف بدكو تستمروا المطالبة بتسوية سياسية وبحل دولتين، أي حل دولتين بنحكي عنه، اللي إحنا بننادي فيه أو الكلاسيكي اللي المجتمع الدولي بعده بيحكي فيه؟
0: نعم، ولكن إلى جانب
1: لما في تهديد، لا لحظة جاكي، لما في تهديد أصلاً للوجود الفلسطيني، ولما دولة إسرائيل وحكومة إسرائيل بتقول إنه إحنا لا يمكن أن نسمح بوجود دولة فلسطينية، وتقوم على الأرض بممارسات وتشريعات وإجراءات اللي تلغي كل إمكانية ولو قليلة،
0: نعم،
1: لأي تسوية سياسية.
0: ولكن يعني أنا أعود إلى

0: النقطة الأساسية التي ذكرتموها بالنسبة للحماية الدولية، يعني هل هنالك نماذج في العالم دولة يعني تعتبر أنه لها سيادة بنفوذ إسرائيل قبلت أن تدخل قوات حفظ سلام أو قوات حماية، هي ليست حفظ سلام، هنا نتحدث هنا قوات حماية لتحمي مثلا المدنيين، وهذا يعني حتى ما بين القانون الدولي والدبلوماسية يطبق في مناطق في العالم، يعني هل يمكن أن يطبق على الأرض؟
1: طبعا لا، احنا مش اول حال اللي ممكن يطبق فيها، واذا بدك ما نبعد كثير يعني في طبعا في فرق بين قوه حفظ السلام وقوه حمايه
0: صحيح.
1: دوليه. اذا بناخذ فقط يعني موضوع غزه، تم الاتفاق يعني دوليا على ارسال قوه حمايه وقوه لحفظ السلام. اذا بدك تجربه لبنان سابقا قبل شي 20 سنه، وقوى حماية لشعوب واقعة تحت الاحتلال أو تحت تهديد موجودة تاريخيا بكل أو بالعديد من الصراعات اللي كانت موجودة في مناطق عديدة في العالم. إحنا مش يعني مش عم ننادي بمطالبة جديدة وغير معروفة بالقانون الدولي وبالأعراف الدولية وبالدبلوماسية الدولية.
0: والسؤال يعني أمام أنتم تقولون بلاد للجميع، وواضح أنه سموتريتش الآن بمشروعه بالمقابل يريد أن يعني كما يتحدث ويحاول أن يطبق ذلك على الأرض بمشاريع ليلغي أي إمكانية لحل الدولتين. إذا ما هو البديل إذا نجح سموتريتش مرحليا من خلال فرض حقائق على الأرض، ولكن الفلسطيني موجود من البحر إلى النهر، إذا ما هو الحل السياسي؟
1: الحل السياسي اللي احنا بنشوفه للحل السياسي اللي عند سموتريتش؟
0: لا مش عند سموتريتش عارفين بالضبط ايش بده، عم يسأل يعني ما يسأل. طيب اذا مش حل الدولتين، عن اي حل يمكن اتحدث؟
1: لا احنا كمان بنحكي على حل دولتين، بس حل دولتين مختلف عن الحل الكلاسيكي اللي فيه بنقول صحيح دولتين ولكن وعلى حدود الرابع من حزيران 67، ولكن احنا بننادي ايضا بضروره وجود مؤسسات مشتركه او نظام كونفدرالي او شيء بيشبه الاتحاد الاوروبي بين الدولتين، لانه الحياه والواقع الفلسطيني الاسرائيلي اصبح متداخل، ولا يمكن ان نستمر بالحديث عن دولتين في فصل تام بينهم. الفصل هو فقط سياسي وفصل من ناحية الحدود، ولكن نحن نتحدث عن ضرورة وجود أولا نظام مشترك لمعالجة القضايا المشتركة بين الدولتين، الاقتصاد، قضايا الصحة، قضايا الحدود، قضايا الأمن إلى آخره، وأيضا معالجة القضايا التي لم تتم معالجتها بحل الدولتين الكلاسيكي، قضية اللاجئين والعودة، قضية المستوطنات، قضية القدس. يعني احنا بحاجة كمان نطور حل الدولتين الكلاسيكي.
0: نعم، ولكن البعض يقول رولا، طبعا لن أطيل، ولكن انه يعني قد تقبل إسرائيل بمنطق الدولة الواحدة ولكن على مبدأ الفصل العنصري. نعم، ولكن يعني كما يحدث بالضبط الآن في الضفة الغربية، نوسع الدائرة تكون دولة واحدة ولكن مع نظام أبارتهايد.
1: يعني للأسف إنه إحنا بهذا الواقع، إحنا بواقع دولة واحدة فيها منظومات قانونية مختلفة تجاه الناس الموجودين، يعني إن كانوا يهود إسرائيليين أو كانوا فلسطينيين، وفلسطينيين مع مواطنة إسرائيلية أو بدون مواطنة. هذا واضح. إحنا بهذا الواقع، وإحنا رايحين لتعميقه أكثر، لتعميق الأبرتايد والعنصرية والطرد وإخلاء وتهجير الفلسطينيين. ولكن ما نقوله هو فلسطين دولة معترف فيها، وحق الشعب الفلسطيني بأن تكون له دولة هو حق معترف به من غالبية دول العالم. المطلوب الآن هو ليس التفرج والسكوت على هذه الممارسات الإسرائيلية بالذهاب أو بتعميق واقع دولة الأبرتهايد، إنما الضغط على إسرائيل من أجل الذهاب إلى تسوية سياسية نتحدث فيها أو نضمن فيها أولا المساواة بين الفلسطيني والإسرائيلي اليهودي، المساواة الفردية والمساواة الجماعية.
0: على كل يعني مشروع كبير ونقاش طويل، ولكن أنا أكتفي بهذا وأشكرك جدا على هذه المداخلة دكتورة رولا. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
1: شكرا.

إذن كنا في هذا الحديث مع دكتور هولا هردل، وهي المديرة العامة المشاركة لمؤسسة بلاد للجميع وباحثة في الشؤون السياسية، تعقيبا على المخططات الإسرائيلية الآن لاستهداف المزيد من المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية مسلسل الاعتداءات الذي لا يتوقف. وكنا قد تابعنا سلسلة أحداث في الأيام الأخيرة وتصعيد خطير بما في ذلك هذه الليلة في منطقة بيت لحم. هناك أعلن الهلال الأحمر عن نقل أفراد عائلة إلى المستشفى بعد استنشاق دخان نتيجة حرق منازل لهم في المنطقة. وتابعنا ما كان في الأيام الأخيرة في قصرة وفي كور وفي غيرها من القرى والبلدات الفلسطينية، والآن يأتي هذا التهديد المباشر كما استمعنا من السيد تيسير نصر الله وهو عضو مجلس الثوري في حركة فتح من سكان مخيم بلاطة، والقراءة مع الدكتورة رولا. المطلب الآن بأن تكون قوات حماية دولية تدخل إلى الضفة الغربية لتحمي الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين، ولكن ندرك أن هذا لن يتم قريبا يعني مع هذه الحكومة وهذا التوجه، وكذلك عدم التعامل أصلا مع هذا الملف من قبل الإدارة الأمريكية.

بهذا زي نصل إلى ختام البرنامج أول خبر عبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية ليليان حاج، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض. بعد الفاصل ونشرة الأخبار سنكون أيضا في بعض اللقاءات هنا تمهيدا لمؤتمرنا، مؤتمر إذاعة الشمس السنوي الذي ينطلق اليوم بعد قليل هنا في مباني الإذاعة في مقرها في مدينة الناصرة، في سلسلة لقاءات بمشاركة أعضاء كنيسة، رؤساء سلطات محلية، وعدد كبير من الإعلاميين وممثلي المجتمع المدني. سنناقش ونطرح الكثير من القضايا. بعد 9 بقليل سنكون أيضا في محاور هذا المؤتمر والدافع إليه والحديث الذي سيتم. تابعونا دائما عبر منصات الشمس المختلفة ما بين الأثير وكذلك منصات الشمس، لننقل لكم أيضا الوقائع والتصريحات والمضامين المهمة في واقع مأزوم نعيش على مستوى مجتمعنا العربي والحلبة أو الإسرائيل بشكل عام، بما في ذلك قضايا تعنى في أمور حياتية يومية، العنف والجريمة والسياسة وحرية التعبير وغير ذلك من القضايا. إذن إلى فاصل، بعد ذلك الأخبار ونعود بعد قليل.

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو. حطمنا الأسعار. سي ستروان تخفض

0: السيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: الشمس دائماً.
3: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين عميض وإليكم التفاصيل. تنظم إذاعة الشمس اليوم مؤتمرها السنوي في مدينة الناصرة احتفاء بمرور 23 عاما على تأسيسها تحت عنوان بين الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وواقع من دون العرب. وينطلق المؤتمر بمشاركة قيادات سياسية وأعضاء كنيسة ورؤساء سلطات محلية وإعلاميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني لبحث قضايا الديمقراطية ومكانة المواطنين العرب ودور الإعلام في المجتمع. ويتضمن المؤتمر جلسات حوارية حول دور الإعلام وعلاقته بالمجتمع العربي إضافة إلى الانتخابات المقبلة وانعكاساتها على مكانة المواطنين العرب ومستقبل الدولة في ظل شعارات تدعو إلى إقصائهم عن المشهد السياسي وتغطية للأزمات والحروب. وقال المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام إن الحديث عن الديمقراطية لا يمكن أن يكون دون المواطنين العرب، مؤكدا مسؤولية الإعلام في طرح الأسئلة وفتح حوار مهني ومسؤول. أعلنت الشرطة عن اعتقال 3 مشتبهين تبلغ أعمارهم 17 عاما و19 و50 عاما من سكان مدينة طمرة للاشتباه بتورطهم في جريمة قتل الحلاق ياسر أبو الهيجاء التي وقعت داخل صالون للحلاقة في المدينة قبل نحو شهر. وأوضحت الشرطة أنه تم تمديد اعتقال المشتبهين حتى 4 من الشهر الجاري. استنفت الليلة الماضية ضربات بعد فترة هدوء استمرت لمدة أيام مع إعلان الجيش الأمريكي عن اعتراض صواريخ إيرانية وشن هجوم أمريكي سعودي مشترك على العراق استهدف مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران. وقال بيان مشترك إن الضربات جاءت ردا على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني وميليشيات موالية لإيران في العراق. في السياق، أعلن مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي عن مقتل 12 عنصرا من الحشد الشعبي في قصف على مقرات في محافظتي نينوى وديالي في العراق. وأشار المصدر إلى إخلاء مقرات للحشد الشعبي تحسبا لهجمات جديدة قد تتعرض للاستهداف. من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركزي للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية، بالإضافة إلى استهداف 3 ناقلات نفط كانت تحاول العبور عبر مضيق هرمز. بدوره، أعلن الأردن صباح اليوم عن إسقاط 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. قال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على حوالي 200 دنم من أراضي عدد من بلدات وقرى المحافظة. وأوضح إغبارية أن الأوامر العسكرية استهدفت أراضي بلدات عرابي واليمون وقباطية ومسلية ومركة وجرب.

0: وأضاف إخباريا أن محافظة جنين تشهد خلال الآونة الأخيرة وخصوصا خلال اليومين الماضيين تصعيدا متسارعا في إصدار أوامر وضع اليد والمصادرة تركز بشكل رئيسي على جنوب المحافظة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، وتشتد وطأة الحر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا مكنسات كهربائية شاطفة للأرضيات من الماركات الرائدة دريمي، روبوروك وتينكو ابتداء من 899 شيكل، شاشة ذكية 65 إنش وما فوق ابتداء من 1299 شيكل، وبرادات مع فريزر سفلي 500 لتر نوفروست ابتداء من 1699 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار، وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو. حطمنا الأسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
0: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا قليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرين وخريجين واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحث عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل. هم خلالها تكنولوجيا نوفا قليل.
3: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
0: هندسيين وأكثر بكثير. كثير. هم خلالها تكنولوجيا نوفا قليل.

0: أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المستمعين والمستمعات. هو برنامج يوم جديد ولكن بحلة خاصة وخاصة جدا في هذا اليوم. سجلوا أمامكم 29 تموز يوليو من العام 2026 والمؤتمر السنوي الأول لإذاعة الشمس الذي ينطلق بعد قليل هنا من مقر الإذاعة في مدينة الناصرة في سلسلة حوارات ونقاشات بمشاركة نواب ورؤساء سلطات محلية، عدد كبير من الأكاديميين والباحثين وممثلي المجتمع المدني، وأيضا عدد من الإعلاميين والصحفيين من وسائل إعلام مختلفة عربية وعبرية تحديدا لنستمع وأيضا لنسمعهم. وبالتالي يسعدنا في هذا الصباح إلى جانب الزميل مصطفى شلاطة، بعد آمل أن يصل إلينا بعد قليل الزميل زهير بهلول، وهذا أيضا اليوم الخاص يمكن أن نقول، ولكن معنا في الإذاعة وهنا في الاستوديو في هذا الصباح أيضا الأستاذ سهيل كرام، وأقول يعني بكل صراحة صاحب الفكرة والمبادرة أيضا لهذا المؤتمر. أبو بديع يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح الفل جاكي إلك ولكل المستمعين.
0: صباح الخير مصطفى، تحياتي.
2: صباح الخير أيضا زميل جاكي خوري. صباح الخير أبو بديع.
1: يسعد صباحك مصطفى.
0: أبو البديع، لماذا هذا المؤتمر اليوم؟
1: في شغلة اللي مجتمعنا لازم يعرفها، احنا عايشين في بلد اللي عمليا بدنا نوصله، بدنا نوصل اهله. الوضع اللي عم نمر فيه بالفترة الاخيرة بهاي البلاد وضع سيء على المستوى المحلي وعلى المستوى العام، يعني البلاد كلها بوضع مش مش مش على احسن، مش احسن شيء، ووضعنا كله هي باتجاه اسوأ شيء.
0: صحيح.
1: فاحنا مفروض نتحرك ومفروض نكون بدور اللي يحاول يغير الواقع المرير اللي عم نمر فيه على كل المستويات.
0: احنا في كل سنة كنا نعمل احتفال ابو البديع، ولكن هاي السنة قلت لي فيش احتفالات، في مؤتمر، ومؤتمر سيكون تقليد سنوي.
1: جاكي بدي اكد كمان مرة، احنا إلنا دور في هاي البلاد، احنا اصحاب هاي البلاد، احنا اصحاب حق، احنا لازم نفهم الاخر انه لا يمكن ان نتنازل عن حقنا، لا يمكن. فدورنا اليوم نغير هذا التوجه اللي اللئيم، خلينا أقول ضد كل إنسان حتى بيحكي اللغة العربية. امبارح بسمع أنا في بير السبع نائب رئيس البلدية بهاجم ناس بيسمعوا موسيقى عربية، الله أكبر، وين وصلنا؟
2: أول بدأ ارتباط هذا المؤتمر بيوم انطلاقة إذاعة الشمس فيه مقولة وفيه رسالة.
1: نعم، احنا من بداية الطريق كلنا إذاعة الشمس هي رسالة، ما عملنا عيسك، ما عملنا مصلحة. طبعا انا بنكرش انه كمان فيها نوع من المصلحة، لكن الرسالة ورسالة كان بحاجة لإلها، حاجة ماسة لإلها وسطنا العربي. احنا 23 سنة اثبتنا، اليوم نقدر نحكي بسموها بفم مفتوح قدام العالم كله، أثبتنا إنه إحنا جديرين، إحنا منقدر نوصل رسالتنا كمان للطرف الآخر. واليوم في مؤتمرنا رح نحكي في العبري يا مصطفى، لأول مرة نحن نحترم لغتنا، نحترم وهي هويتنا. اللغة العربية هي مش بس تربية وحكي وحكي الأم ومش حكي الأم، هي هي هي العالم، هي هوية. مش تنازلنا عنها، إنما نحكي اليوم في المؤتمر بالعبري من أجل أن يسمعونا.
0: وهذا السؤال يعني حتى يعني لا يكون مأخذ علينا، لماذا المؤتمر باللغة العبرية؟ يعني قد يسأل البعض أبو البديع.
1: نحن موجودون لإيصال رسالة. الوضع بين العرب، وذكرت اللي صار قبل شوي صغير في بير السبع، الوضع بين العرب واليهود صار فيه
0: استقطاب.
1: هذا الاستقطاب يجب كسره، ولا يمكن كسره إلا ما واحد يحكي مع التاني. هن موجودين على زري، شو بسموها بالعبري، موجودين على ريش عام قاعدين. إحنا اللي منتألم، إحنا اللي مندفع الثمن كل يوم على كل المستويات. حتى مجتمعنا اليوم في أقسام منه ثاري ضده، بنقتل واحد التاني. فمن هذا المنطلق احنا بدنا نوصل رسالتنا كامله واضحه، بدنا نوصل الم

0: واضح للوسط اليهودي، وهو بدوش يسمعنا لأنه موجود على ريش العام.
1: نعم.
0: لكن إحنا بنوصل رسالتنا حتى بالعبري، بدنا نخرج اللغة، وهذا مش تنازل عن لغتنا، هذا مش تنازل عن هويتنا، هذا مش تنازل عن النيراتيف تبعنا أو عن المسيرة تبعتنا عن روايتنا.
1: ولكن السؤال أبو البديع، هل هنالك من ما زال يريد أن يسمع في الطرف الآخر؟ لأن البعض بيشكك أنه ما في حدا بدي يسمع.
0: واو، سؤال كبير. أنا إنسان متفائل جاكي. أنا ولا مرة رفعت إيدي. أنا والشمس لا يمكن أن ترفع إيديها، لا يمكن. إحنا سنواجه الوضع، مش هوين. الوسط اليهودي مش شايفنا من متر، وبدي أقول لك مش شايفنا من سنتي كمان. سألت واحد كبير في البلاد هنا، كان عندي بزيارة قبل فترة، شكيت له على همنا، على العنف اللي عنا، على الضحايا اللي عم بتروح، على الأهالي، على الإبيات، على الإميات، على العائلات الكاملة اللي فقدت عزمة عندها. شو بقوله بالوسط اليهودي؟ قال لي بكلمات بسيطة، بكلمتين: مش حاسين فيكو، مش حاسين فيكو. أنا بحكي على إنسان بتبوأ أحد المناصب الكبيرة في البلاد اللي اللي اللي اللي مستورة، خلينا نقول هيك نسميها. مش حاسين فينا. إذا هن مش حاسين فينا، شو لازم نعمل؟ نرفع أيدينا؟
2: ولهذا هذا المؤتمر مؤتمر زخم، جاء ليتعامل ويطرح كل القضايا المحورية، كل القضايا المركزية اللي بيعيشها مجتمعنا اليوم.
0: إحنا سمينا المؤتمر، يعني بضحك ولا بلا ضحك، إحنا سمينا الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.
1: ولكن
0: بدون عرب.
1: بدون عرب.
0: فأي ديمقراطية بدون عرب؟ وأنا بدي أقولها على أثير على الهواء اليوم، وراح أحكيها طبعا بالمؤتمر. تصور أنت الدولة الديمقراطية اللي اسمها أمريكا، الدولة الديمقراطية اللي اسمها ألمانيا، الدولة الديمقراطية اللي اسمها فرنسا، بكرة أحزابها يقولوا إحنا ما بدناش يكونوا يهود أعضاء عنا، كلنا بنرفع أيدينا ومنصيح. هاي عنصرية. فليش عم بيصير عدا عنا هنا؟ هل هاي عنصرية ولا مش عنصرية؟
1: والسؤال هذا الموضوع، أن العنصرية أصبحت موضوع شرعي وموضوع يكسب الأصوات كمان.
0: لا يمكن أن نحلل العنصرية، لا يمكن أن نشرع العنصرية. سنقف بأجسادنا، سنعمل بكل قوتنا كمؤسسة، بقدراتنا، بكلمتنا. الكلمة تغير، بالكلمات اللي بنحكيها سنعمل جادين من أجل دحر هدول العنصريين، وهن كثر اليوم.
1: ونقدر نقول أبو البديع أنه هذا المؤتمر يأتي بعد سنوات صعبة جدا على مجتمعنا وعلى إذاعة الشمس، ما حدا بيقدر ينكر هذا الموضوع.
0: نعم نعم، إحنا عم نعاني كمجتمع، عانينا كمؤسسة. الرقابة الذاتية هلكتنا، واللي بعرف شو معناتها الرقابة الذاتية. الرقابة الذاتية بتحول الإنسان لإنسان أسير أفكار معينة، ولما أنت أسير أفكار معينة كيف ممكن تسأل السؤال الصح؟
1: صحيح،
2: لأنه ساعة الإنسان بيحط الحدود لنفسه.
0: هاي الحدود لنفسك، وهذا كتار من وسطنا العربي. الوسط العربي بسموه يدمو. الوسط العربي يبكي على اللي صار بالثلاث سنوات الأخيرة. احنا ذكرنا انه التحدي تبعنا بين اكتوبر لاكتوبر، بين اكتوبر 7 اكتوبر لبين اكتوبر الانتخابات. فهذا التحدي اليوم الوسط العربي كمان مرة بأكد عليها، بيبكي بهدوء. شو قال شارلي شابلين؟ قال انا ما ببكي الا لما تكون الدنيا نازله، لان ما حدا بيشوف دموعي.
1: السؤال، لانه البعض، يعني انا اسال بعض التحفظات، انه هل كنا لازم ان نركز كل المؤتمر اليوم حول قضيه العنف والجريمه، ولا كان وفي المواضيع بالغالبيتها نقاش سياسي بما في ذلك ما ينتظرنا في الانتخابات المقبله؟
0: قضيه العنف والجريمه بدها مؤتمرات.
1: صحيح،
0: ما في شك. وضعنا والتدخل، أنا برأيي التدخل الخارجي في دفش أو دعم العنف، وفي تدخل على الأقل شعور مجتمعنا كله أنه في تدخل، دور البوليس، دور المؤسسات، دور الدولة. وين الدولة؟ أهم قضية في أي دولة في العالم حماية المواطن.
2: هذا جزء من الديمقراطية على فكرة. الديمقراطية هي ليس فقط حرية تعبير، يعني الديمقراطية هي حقوق وهي أمان وهي أمن، يعني الانتخابات وحرية التعبير والديمقراطية والعنف والجريمة ما بنفصلوا عن بعضهم.
0: يا حبيبي يا مصطفى، أي ديمقراطية لما أنت بتتلفت وراك كل الليل؟
2: صحيح.
0: أي ديمقراطية لما أنت بتركب بالسيارة وبتعرف مين في قدامك مين وراك؟ على أي ديمقراطية بتحكي؟ أنا طبعا في الـ هل الديمقراطية، وهذا سؤال كبير، هي بريفيليجيا أو هي شو بريفيليجيا؟ هي
1: امتياز.
0: هي امتياز لليهودي؟ إذا أنت بتقول نحن دولة ديمقراطية، الدولة الديمقراطية تعطي كل مواطن حقه، وكل دولة مش بس دولة إسرائيل، كم بالحر لما أنت بتدعي أنه أنت دولة ديمقراطية والدولة الوحيدة في الشرق الأوسط؟ فهذا الادعاء وين لمين؟ هل الامتياز هو بس لناس وناس؟
1: وبدون شك وبديع، يعني احنا رح نتابع كثير محاور، ولكن ايضا واقع الامر بيفرض علينا الاجندات بما في ذلك اللي عم نتابعه عم بيصير بالضفة الغربية واللي تابعناه في السنتين الاخيرات في غزة، وكمان واقع مجتمعنا. كل هاي الملفات رح تناقش بشكل
0: رح تناقش كلياتها. محزن جدا انه ولا مؤسسة في اسرائيل بتذكر قضية الاحتلال. في احتلال
1: مغير،
0: مش رح اعيد شو حكي عليه لايبوفيتش في الزمانات. في احتلال كبير، الاحتلال هذا، الألم اللي بعيشه أهل الضفة وأهل غزة اليوم ألم كبير، وإحنا بنحكي من ناحية إنسانية. سيب السياسي وسيب كل الأمور على جنب، إنسانيا الإعلامي اللي لا يتمثل بالإنسانية ولا يحمل الإنسانية كعلم أمامه هو مش إعلامي، لا يمكن أن يؤخذ، لا يمكن أن يعتبر إعلامي.
1: نعم.
0: فاحنا بنشوف يعني بنشوف الاعلام الاسرائيلي بشكل عام لوين ما خدنا،
1: لروايه واحده
0: وبسموه رفع المورال. شو المورال كمان مره؟
2: روح المعنوي.
1: روح المعنوي،
0: رفع روح المعنويه. طب روح المعنويه تحت الناس اللي بتموت هاي؟ روح المعنويه تحت البشر هاي اللي اللي اللي عم تختنق؟ طب ما هي مش لها حق عليك كدوله كأم لازم تحضن كل مواطنيها؟
2: التعامل مع الحقائق،
0: التعامل مع الحقائق. وراح نيجي لهذا الموضوع طبعا في المؤتمر، راح نناقش جزء من هاي الحقائق.
1: على كل أبو البديع، يعني هي فرصة ان انت معنا مع كل النقاش السياسي وكل القضايا اللي عم بتصير. احنا بنحكي على عيد الشمس، يعني خلينا نرجع 23 سنة، بنتذكر وين كنا قبل 23 سنة واحنا اليوم. وانت كنت شايف 23 سنة لما انطلقنا من 25 تموز 2003.
0: جاكي، ما راح أحكي عن حالي، بس أنا إنسان جدا متفائل، ومن أول يوم شايف الصورة وشفت 23 وشفت 63 و66 و100 كمان من اليوم الأول. واللي بيشوفش لقدام ما يكمش مشاريع. أي رجل أعمال مش شايف الآخر يوقف عن شغله، يقعد بالبيت. فالحمد لله كل ما تمنيت تحقق، ولما حققت أمنية الرسالة، هي رسالة مش لإلي يا جاكي، هي بوك للوسط العربي، هي مقولة للوسط العربي، هي وجود للوسط العربي. نسمع، مش بس منسمع صوتنا احنا، احنا منسمع صوتنا ومنسمع صوت الطرف الآخر. هذا اللي كتار بنقشوني عليه، ليش بتحط بالعبر يحكوا معنا؟ احنا بدنا نناقشهن، بدنا نجادلهن، ما في طريق تاني. انا دور الكلمة، انا بحمل الكلمة وبحارب فيها وبقبلش احارب اشي تاني. حربي بالكلمة هي ان نناقشهن، ان تجيبن على الأولبان، تجيبن على المؤتمر. اليوم احنا عنا بالمؤتمر 50% عرب، اليوم 50% يهود، راح يكونوا مناقشين عرب، راح يكونوا من كل الاعلام الاسرائيلي. انا بسأل سؤال كبير، كيف ممكن انت تعيش في بلد في بوتكا وهن عم بحاولوا كل الوقت يحطونا في هاي البوتك ويخنقونا؟ لا يمكن أن نختنق، سنعمل بشكل فردي. إحنا في عنا مشكلة كمجموعة عربية، في عنا مشكلة كبيرة، لكن عنا أفراد بارتفع لها الطائية، إذا كان رجال أعمال، إذا كان أطباء، إذا كان صبايا، إذا كان ستات، إذا كان جامعيين، إشي بيفتح القلب، إشي بيرفع الرأس. نحن عنا اليوم مخزون من القدرات يتحدى كل دول في العالم، يعني أو أنا بتحدى كل دول في العالم.
1: بس بنعرف نشتغل جماعة،
0: عندنا مشكلة بالعمل الجماعي، وهي رح نحكيها بالمؤتمر
1: بما في ذلك في السياسة.
0: طبعا.
1: يعني إحنا صلنا
0: بعدنا قضية الكرسي عالق براسنا وبنزلش الواحد على الكرسي غير كلب.

0: وأكثر من سنة وبنحكي على تشكيل قائمة مشتركة.
1: قائمة مشتركة ثلاثية ولا رباعية، وإحنا بعدنا بنفس المربع.
0: نفس المحل.
2: بديش أخذ في هذا الموضوع، رح أحكي عنه في المؤتمر، رح أوجه كلمة، لكن اللي بدي أقوله أنا هنا بكل بصريح العبارة، كفى كفى شعبنا العربي في الداخل بدمي. على كل إنسان حامل رسالة أو يدعي أنه حامل رسالة أن يكون بدوره، على كل أب في المجتمع العربي أن يكون بدوره تجاه أبنائه. ما بقول يشوف جاره شو بيعمل، يشوف أولاده شو بيعملوا، يسأل عنهم بعد التسعة بالليل بعد التمانية بالليل وين راحوا، يسأل مع مين ماشيين وليش ماشيين، يسأل منين جاب المصاري، يسأل منين جاب السيارة، يسأل كيف بنى بيت خلال 3 أشهر 5 أشهر. كل أب لازم يفكر مرتين. يا جماعة إحنا 30-34% من الشباب اللي عندنا بين 18-30 ما بيعملوش، ما بيشتغلوش يعني، ولا بتعلموا. طب شو بيساوي هدول يا أخي؟ كيف عايشين؟ منين بيجيبوا؟ والأهل والأهل الأهل شو بيعملوا؟ وبدي أقولكم هاي مش الأكثرية تاعت مجتمعنا، لا، هاي أقلية قليلة اللي صوتها عالي. بس
1: على كل يعني أولا نحن سننطلق بعد قليل وسنكون أيضا في نقل التصريحات والوقائع المهمة من هذا المؤتمر. أبو البديع يعطيك ألف عافية.
2: شكرا لكم. أنا بدي أشكر الناس اللي على الطريق بدي يصلونا على أنه هن جايين يشاركوا في هذا الحفل، أنا بدي أسميه حفل للوسط العربي. شكرا لكل واحد بسمعني وبآمن أنه لازم نعمل من أجل التغيير، ونبلش على المستوى الشخصي، نطلع كل واحد حسب قدراته. بتمنى انه يكون نهار اللي يفيد الجميع، نهار اللي يعطي دفعة لمجتمعنا العربي ويساعد في بناء هاي الشراكة اللي احنا بنسعى لها.
1: شكرا لك، يعطيك الف عافية وبالنجاح دائما. شكرا
0: شكرا جزيلا.
2: شكرا شكرا لك.

0: الجهاز اللي كله مفاجآت مذهلة.
1: ب77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في

0: شركة فينانسين تشتروا من الماركات المشاركة وتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: حطمنا الأسعار سي سيتر وان، تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

0: التاسعة وخمسة وثلاثين دقيقة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في هذا البث الخاص والمباشر أعزائي المستمعين تمهيدا لمؤتمر الشمس الذي ينطلق بعد قليل هنا من مقر إذاعة الشمس في مدينة الناصرة، ومع استقبال الضيوف وكذلك الفقرات التي تناقش وتحاور عدد من السياسيين وكذلك مناقشة ملفات تتعلق بالبعد الإعلامي تحديدا في الإعلام الإسرائيلي، بالإضافة إلى محاور تتعلق بالانتخابات القادمة إلى أين، والعنوان كما تابعنا ما بين ما يعرب بالديمقراطية الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ولكن بدون المواطنين العرب. مصطفى،
1: عندما نتحدث عن ديمقراطية وحيدة نحن نتعامل مع مفهوم الديمقراطية بواقعه الأوسع، بواقعه الأعم والأشمل، ونحن لا نتحدث فقط عن حرية التعبير، نتحدث عن حقوق متكاملة، نتحدث حتى عن الحق أن يعيش الإنسان بأمان، هذا جزء من التزام دولة تجاه مواطنيها. ولهذا ربما العلاقة ما بين مختلف محاور هذا المؤتمر ببعضها البعض، لا يمكن أن تفصل هذا عن ذاك، لا يمكن أن تفصل حرية التعبير عن الحياة الآمنة، عن الأمن والأمان، عن الحقوق الاقتصادية الأساسية، عن حق العيش بكرامة، كلها حقوق يجب على دولة تدعي بأنها دولة ديمقراطية أن تحميها، أن توفرها وأن تحافظ عليها وأن تمنع من أن تمس.
0: نعم، والسؤال مصطفى، يعني ما سمعناه قبل قليل من الأستاذ سهيل وهذه نقطة، إنه موضوع أنه لا نريد العربي في أي حكومة قادمة، يعني هو نقاش شرعي جدا
1: اليوم في المجتمع الإسرائيلي، هذا النقاش شرعي، وحتى هناك نوع من التنافس والتباري، من يريد أن يتنصل أكثر من العرب، من يريد أن يبتعد أكثر عن العرب، من يريد أن يبني سورا بينه وبين مشاركة وتأثير عربي. والمقلق أن هذا الخطاب يمر بسلام، يمر بنوع من الرضا، من القناعة، من القبول، كيف يمكن أن يمر هذا يعني هذا خطاب أقرب ما يكون إلى خطاب العنصري، لكنه يدخل أو يتغلغل في المجتمع الإسرائيلي بواقع من الشرعية، وهذا أمر يجب أيضا أن يضيء الكثير من الإشارات الحمر.
0: على كل، يعني نحن سنكون بعد قليل في هذا المؤتمر، ننهي يعني هذه المقابلة فقط تمهيدا للمؤتمر
1: هذا الحوار الاستباقي،
0: هذا الحوار الاستباقي، لنستعد أيضا للقاء الضيوف وكذلك الحديث. نحن نتحدث مصطفى عن سلسلة حوارات نقاشات كما ذكرت مع مرشحين، أيضا مناقشة البعد المتعلق بالتغطية الإعلامية في وسائل الإعلام بشكل عام، أيضا مسألة الانتخابات إلى أين، وستكون أيضا سيكون حديث حول الانتخابات القادمة لأن هنالك تخوف كبير لدى أوساط عديدة في هذا الموضوع.
1: أنا واقع الانتخابات من جهة، هناك أيضا حلقات نقاش تتعاطى مع هذه القضايا، مع هذه المحاور. يوم مليء.

0: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية وثقة طبنا مع كل زبون، لأنه من آمن أنك لازم تطعم عيلتك لحمة طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع، عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العاشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. تنظم إذاعة الشمس اليوم مؤتمرها السنوي في مدينة الناصر احتفاء بمرور 23 عاما على تأسيسها تحت عنوان بين الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وواقع من دون العرب. وينطلق المؤتمر بمشاركة قيادات سياسية وأعضاء كنيسة ورؤساء سلطات محلية وإعلاميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني لبحث قضايا الديمقراطية ومكانة المواطنين العرب ودور الإعلام في المجتمع. بدوره قال المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام إن الحديث عن الديمقراطية لا يمكن أن يكون دون المواطنين العرب، مؤكدا مسؤولية الإعلام في طرح الأسئلة وفتح حوار مهني ومسؤول. تعرضت شابة في 26 من عمرها من مجد الكروم للدغة أفعى بالقرب من منزلها، حيث نقلت إلى المركز الطبي للجليل لتلقي العلاج. وأوضح المركز أنها خضعت للفحوصات اللازمة وأدخلت إلى قسم العلاج المكثف، حيث وصفت حالتها بالطفيفة والمستقرة. أعلنت الشرطة عن اعتقال 3 مشتبهين من سكان مدينة طمرة للاشتباه بتورطهم في جريمة قتل الحلاق ياسر أبو الهجاء التي وقعت داخل صالون حلاقة في المدينة قبل نحو شهر. وأوضحت الشرطة أنه تم تمديد اعتقال المشتبهين حتى 4 من الشهر المقبل. استوقفت الليلة الماضية الضربات بعد فترة هدوء استمرت لمدة أيام مع إعلان الجيش الأمريكي عن اعتراض صواريخ إيرانية وشن هجوم أمريكي سعودي مشترك على العراق استهدف مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران. وقال بيان مشترك إن الضربات جاءت ردا على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني وميليشيات موالية لإيران في العراق. في السياق، أعلن مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي عن مقتل 12 عنصرا من الحشد الشعبي في قصف على مقرات في محافظتي نينوى وديالي. وأشار المصدر إلى إخلاء مقرات للحشد الشعبي تحسبا لهجمات جديدة قد تتعرض للاستهداف. من جانب، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركزي للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية، بالإضافة إلى استهداف 3 ناقلات نفط كانت تحاول العبور عبر مضيق هرمز. بدوره، أعلن الأردن صباح اليوم عن إسقاط 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. قال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على حوالي 200 دنم من أراضي عدد من بلدات وقرى المحافظة. وأوضح إغبارية أن الأوامر العسكرية استهدفت أراضي بلدات عدة بينها عرابي واليمون وقباطية. وأضاف أن محافظة جنين تشهد خلال الأونة الأخيرة تصعيدا متسارعا في إصدار أوامر وضع اليد والمصادرة تركز بشكل رئيسي على جنوب المحافظة. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي، وتشتد وطأة الحر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرز أغلى من الدهايا.

يا قلبي يا قلبي كل ما شفني بك مشاي وروح اسأل لي حبايب لا بكم شاي بكم شاي عساك عساك تعود وتتوفق بكم شاي من تراب المش عليها الحبابة.

حجر لبنان يا ما عليك تفرعوا الغزلان. عم دقتك يا ما انشد زنود وكل ما اكلت قتلي.

0: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض، مثلاً مكيفات علوية أوكس، تديران وإلكترا إنفرتر ابتداء من 799 شيكل، جليات واسعة إنتجرالت ابتداء من 899 شيكل، مكيفات متنقلة تديران تورنادو وغيرها واحد قوة حصان ابتداء من 899 شيكل، وبرادات مع فريزر علوي 570 لتر نو فروست ابتداء من 1999 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابي، لمغار وكرمئيل، خاضع لشروط الحملة.
1: بيج إلكتريك،
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
0: لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبني؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبني. ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس، بلانكس المستقبل بين يديك.

0: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: حطمنا الأسعار سي سيتروان، تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط أمورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لأنه إحنا بدان من آمن أنه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
5: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن أنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
6: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
7: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
6: هندسيين وأكثر بكثير كثير هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
8: الشمس دائما
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM 6
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قال المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام إن الحديث عن الديمقراطية لا يمكن أن يكون دون المواطنين العرب، مؤكدا مسؤولية الإعلام في طرح الأسئلة وفتح حوار مهني ومسؤول. وأضاف خلال مؤتمر تعقده الإذاعة بمناسبة مرور 23 عاما على انطلاقتها إن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق وسائل الإعلام في هذه الفترة الحساسة لإتاحة حوار مفتوح ومهني ومسؤول وعدم الخشية من طرح الأسئلة. تعرضت شابة في 26 من عمرها من مجد الكروم للدغة أفعى بالقرب من منزلها، حيث نقلت إلى المركز الطبي للجليل لتلقي العلاج. وأوضح المركز أنها خضعت للفحوصات اللازمة وأدخلت إلى قسم العلاج المكثف، حيث وصفت حالتها بالطفيفة والمستقرة. أعلنت الشرطة عن اعتقال 3 مشتبهين من سكان مدينة طمرة بتورطهم في جريمة قتل الحلاق ياسر أبو الهيجاء التي وقعت داخل صالون للحلاقة في المدينة قبل نحو شهر. وأوضحت الشرطة أنه تم تمديد اعتقال المشتبهين حتى 4 من الشهر المقبل. استنفت الليلة الماضية ضربات بعد فترة هدوء استمرت لمدة أيام مع إعلان الجيش الأمريكي عن اعتراض صواريخ إيرانية وشن هجوم أمريكي سعودي مشترك على العراق استهدف مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران. وقال بيان مشترك إن الضربات جاءت ردا على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني وميليشيات موالية لإيران في العراق. في السياق، أعلن مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي عن مقتل 12 عنصرا من الحشد الشعبي في قصف على مقرات في محافظتي نينوى وديالي. وأشار المصدر إلى إخلاء مقرات الحشد الشعبي تحسبا لهجمات جديدة قد تتعرض للاستهداف. من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركزي للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية، بالإضافة إلى استهداف 3 ناقلات نفط كانت تحاول العبور عبر مضيق هرمز. بدبر، أعلن الأردن صباح اليوم عن إسقاط 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. قال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية أن السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على حوالي 200 دونم من أراضي عدد من بلدات وقرى المحافظة. وأوضح إغبارية أن الأوامر العسكرية استهدفت أراضي بلدات عرابي واليمون وعقباتها وبلدات أخرى. وأضاف أن جنين تشهد في الآونة الأخيرة وخصوصا خلال اليومين الماضيين تصعيدا متسارعا في إصدار أوامر وضع اليد والمصادرة تركز بشكل رئيسي على جنوب المحافظة. إلى أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي وتشتد وطأة الحر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويفا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا مع هيدا اليوم المميز مع إذاعة الشمس التي تحيي 23 عام بمؤتمر بناقش واقع الديمقراطية والمجتمع العربي.

طبعا مع انطلاق هذا المؤتمر اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو لعام 2026، الشمس دائما كانت كل الوقت هي الصوت، صوت كل الناس، صوت الحقيقة التي لا تحجب أبدا. ومن هذا المنطلق مؤتمرنا بيستمد اسمه رسالته لحتى نلتقي اليوم تحت مظلة واحدة اللي بتجمع نخبة من العقول، الشخصيات الفعالة، السياسيين، بهدف تسليط الضوء على أبرز الرؤى والحلول والتحديات اللي بتشغل حاضرنا وتشكل ملامح مستقبلنا. تحياتنا لكم من بيت العائلة، أهلا وسهلا فيكم عبر إذاعة الشمس، أنتم على الموجتين 98.1 و101 FM، وين ما كنتوا أكيد منرحب فيكم وبندعيكم للمرافقة أو المتابعة والاستماع لإذاعتنا بهاو الساعتين من بيت العائلة.

يلا مع بيت العيلة نحن انطلقنا لليوم وتعا هيك اخدكم لحدكم بأجواء بيت العيلة وشو بانتظارنا لليوم عن شو رح نحكي اليوم. مواضيع طبعا مثل العادة بتخصكم وبتهمكم من كافة الجوانب المهمة اللي بتهم بيت العيلة وبجميع أفرادها وفئاتها. بدنا نحكي شوي اليوم عن بما أنه العطلة الصيفية وأكيد السفر مع الأطفال منه هوين صحيح؟ كل عيلة أكيد بتعرف عن شو عم بحكي. فالسفر مع الأطفال يعني فيه تحديات وفيه صعوبات بنفس الوقت فيه هيك فرحة. فنحن هيك شوي بدنا نخلي الفرحة هي اللي تطغى أكتر على السفر على مراحل السفر وكل التفاصيل. تعال نشوف طبعا ضيفتنا شو مجهزت لنا لليوم لحتى تعطينا نصائح أدوات آليات اللي تساعدنا لحتى نسافر بهدوء وأمان مع أطفالنا. بدنا نتناول كل موضوع تدخين الفيب طبعا والسجائر والسجائر الإلكترونية اللي عم ترتبط بشكل مباشر بأمراض كثيرة وتؤدي أحيانا إلى الوفاة. هيدا معطى مقلق جدا وموضوع هام.

جدا لازم نسلط الضوء عليه طبعا لحتى نحكي عن هيدا الموضوع. في عنا مختص اللي رح يحكي لنا على هيدا الموضوع. أيضا بدنا ناخد موضوع آخر، معطيات أيضا مقلقة في البلاد حول داء الكلب. وزارة الصحة تحذر ارتفاع حالات داء الكلب لدى الحيوانات في إسرائيل بنسبة 252%. إذن وزارة الصحة أفادت بارتفاع حاد بحالات داء الكلب المشخصة لدى الحيوانات، وارتفع عددها من 29 حالة عام 2022 ل 102 حالة عام 2025، يعني بزيادة تقارب 252%. تخيلوا لوين. طيب موضوع آخر، شهر التوعية بالحساسية العالمي، بدنا نسلط الضوء كمان على هذا الموضوع، يعني بما أنه العالم يحيي هذا الشهر اليوم العالمي للحساسية، طبعا اللي كان بتماني سبعة، عالم الحساسية هو مجال واسع لشك ومتنوع من الحساسيات المختلفة، واللي بيتميز باستجابة مفرطة من الجهاز المناعي لمواد متنوعة. عن هذا الموضوع رح نكون كمان بخلال

0: يلا تعال نروح لفاصل بريك قصير من الإعلانات. بعد البريك أكيد رح هيك نبلش مع ضيوفنا ونبلش مع أولى فقراتنا لليوم. خليكم جاهزين، خليكم هيك على السمع فول فوليوم لإذاعة الشمس على 98.1 FM، أيضا على تطبيق الشمس كمان وموقع الشمس، دائما موجودين أينما كنتم. رجعين بعد شوي.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15

يلا بتعرفوا انه في طبعا الديو نزل ديو ما بين مروان خوري ومارلين نامي اغنية جميلة جدا على فكرة. يلا بهيدا الوقت نحن طبعا هيك لحتى نكون بانتظار الضيف يكون جاهز معنا على الهواء.

0: يلا أهلا وسهلا فيكم. إذن مستمعينا وين كنتوا؟ السفر هيك مع الأطفال لا شك أنه هو هيك موضوع عملي ومهم كتير لكتير من العائلات. هلا بالنسبة للبعض هو رحلة مليانة ذكريات حلوة وتجارب جديدة، بس بالنسبة للبعض ممكن يكون مهم مستحيلة اللي هيك بتعرف تتخيلها بتتخللها تحديات، نوبة غضب من الأولاد، الشنط لا تنتهي، سفر يعني قدي بدكم، وبتعرفوا كل واحد يمكن بيعرف لما بنحكي عن سفر بنعرف قديش مرحلة عناء السفر قديش ممكن تتحول من رحلة ممتعة وآمنة اللي ممكن تكون والمفروض تكون إنها مليانة طاقات إيجابية وذكريات دافية لكل أفراد العائلة. فتعال نشوف سوا كيف ممكن نخلي فعلا هيدا الرحلة هي تكون ذكريات كتير حلوة لكل الوقت. شو أسرار التخطيط، كيف نتعامل مع التحديات غير المتوقعة بالطريق بالطيارة بكل مكان. نستضيف على الهواء مباشرة لحتى تشاركنا دليلنا العملي الشامل، كيف نسافر بهدوء وأمان مع أطفالنا ميساء أبو سنة غنطوس، معالجة وظيفية ومرشدة أهالي بمجال تطور الطفل. أهلا وسهلا فيك ميساء، مرحبا.
1: أهلا فيك.
0: تحياتي. يعني ميساء بتعرفي تعهيك ابدأ أنا وياكي، يعني كلنا بنعرف قديش السفر مع الأطفال ومع الأولاد هو منه هوين، هي فعلا يعني هيت نقول هو تحدي بشكل أو بآخر. بس تعال نشوف هل يعني في شيء اسمه نعد الطفل نفسيا للرحلة، وهل هذا الإعداد أو التحضير يختلف حسب عمر الطفل؟ أكيد.
1: صح، أنا كتير بوافقك عن جد. إسا بالذات هيك بهاي فترة الصيف كتير عم بسمع قدي الأهل هيك بحسوا إنه فكرة السفر بتوترهن مع أطفال، وإنه هذا الإشي هو كأنه مستحيل ومش واقعي. بس بالآخر الهدف هو إنه نحاول نخلي هاي الفكرة تكون فيها ملائمة توقعات لاحتياجاتنا إحنا كأهل، احتياجات الطفل. وبالآخر الإشي هيك بوقع على إنه كل ما إحنا نجهز الطفل بطريقة اللي هي صحيحة، كل ما هاي هيك السفرة كانت بالآخر رحلة اللي هي حلوة مع عدد ذكريات حلوة زي ما حكيتي. يعني التحضير تبع الطفل هو أهم إشي بهاي
0: طيب التحضير. شو عن أي تحضير عم نحكي؟ شو يعني تحضير؟ لما بنقول تحضير مع الطفل شو يعني؟
1: اللي هو هذا هيك دايما عندي رسائل الوقت أكتر إشي بسمعه للأمهات

0: لازم احضر ادويه واغراض لطفلي لما يسافر, لانه فيها كشيء اللي هو تقني اكثر, بس الاشي بكتير اعمق من هيك. بالذات الاطفال اللي هن شوي صغيري اكبر, يعني عم نحكي على جيل تاع قلتني وطالع, هن اطفال اللي بيفهموا علينا كثير, هن كلهم بيفهموا علينا, بس كمان الاطفال يعني بالذات بيقدروا يفهموا علينا كثير. انا كثير هيك بنصح انه احنا كمان نحضر الطفل بانه مثلا نفرجيه صور لو احنا رايحين على الاوتيل اللي احنا رايحين عليه, نفرجيه طيارة, بيطلع حتى نشتري له طيارة صغيرة اللي يشوف شكلها يتعرف عليها, نجرب كمان هيك نشوف كيف نطلع على احتياجاته حتى بقلب بالسيارة, مثلا شو هو بيحتاج بقلب السيارة, فنحاول ننقل هذا الاشي كمان لوقت الطيارة, لأنه عادة احنا هيك بالطيارة في زي كأنه توقع انه الطفل يضل قاعد ولا نفس ساكت او حتى ينام, مش دائما هذا الاشي بيصير, فنكون عارفين حالنا كيف نلهيه بهاي الوقت.
1: بدنا نحكي شوي هيك على نوبات الغضب الشديدة, يعني من الولاد بقلب التيارة أو بالمطار هيك, بس قبل تعال نحكي شوي على التحضيرات, يعني ما قبل السفر شو الأشياء اللي بتنصحيها للأهالي, يعني تحضيرات, يعني بتحب إنه كنا نشارك مثلا الطفل بتجهيز الشنطة, بتحب إنه كنا نشارك مثلا إنه نعطي شنطة يكون الولد مسؤول عنها, هيك نقول مثلا هاو الشنطات الكاريون مثلا هاو الصغار, بتعرفي في منهم هيك على أشكال كتير حلوة هيك للصغار, كنت بتحبي مثلا وبتنصحي مثلا بهيدي الأمور هيك لحتى الولد ياخد هيك يحس إنه عن جد هيك حدا مسؤول ومعه أشياء هيك اللي بتخصه؟
0: طبعا أولا مشاركة الطفل بكل هيك بكل إشي يخصه بهالأشياء كتير كتير ممكن تكون منيحة. أنا ننتبه لنقطة واحدة إنه ما كتير نكتر من المعلومات ومن الجهد الموجود هناك, لأنه كمان مرات لما طفل عم بيشوف إنه إحنا عم نمسك أغراضه وعم نحطه بقلب شنطة وهو مش بالضبط قادر يفهم السبب والنتيجة تبعت الإشي, ممكن هذا الإشي يضغطه, وإحنا كمان نكون شوي مضغوطين إنه نحضر كل شيء, بدنا نمرق بكل تعرف اللائحة الموجودة عنا عشان نحضر كله زي ما لازم تك تك, فكمان ممكن هذا هيك شوي يولد ضغط. انا دائما بنصح زي ما حكيت انه يكون في ممكن شنطه واحده اللي هي صغيره اللي الطفل كانه مسؤول عنها, لهناك احنا نقدر هيك نحرر نعطي الطفل عن جد يحط فيها ايش هو حابب يحط فيها, حتى لو الاشي هقل بين لنا انه هو ريليفنت بهاي اللحظه, ونخلي كانه الفعاليه تكون بسيطه وقصير, يعني هي فعاليه اكثر رمزيه هدفها صحيح. مش انه عن جد احنا يعني نتذكر هدفها, مش انه عن جد الطفل يكون موجود وقت الضب الحقيقي اللي احنا عم نعمله, انما اكثر يحس التجربه العامه.
1: طيب في كل ما يتعلق داخل التيارة, تعال هيك نفوت هلا على قلب التيارة, نحن بنعرف اساسا بقلب التيارة في عندك ضغط جوي, في عندك ساعات جلوس, ساعات يعني منا اوقات بتكون ساعات طويلة, وضغط الجوي كمان بيأثر شوي هيك على الاذن والهيدا, وبحسس الطفل هيك شوي انه مضايق, فتعال هيك شوي نحكي على هيدا الموضوع, كيف نحكي مع الطفل, كيف نهديه, وكمان تعرفي شو, مش بس بالتيارة بالمطار كمان عجقة الناس وكل هيدا تفاصيل كمان يمكن بتفوت الولد شوي هيك بستريس.
0: صح, بدي احكي شغله هيك انها في صارت معنا كثير حلوه, انه مره فتنا على طياره انا وجوزي, كنت هيك بعدني مش مخلفه, وفي اهل وزعوا كل تبعون الطياره اللي بسكر الدينين وكتبوا معنا طفل صغير تحملونا. حبي هون انه عن جد قد ايه كمان هون في اشياء احنا مش بسيطرتنا, هيك ايش بصير بقلب الطياره بالضبط هيك, وانه قد ما ممكن نتهيئ للإشي, انه انا اتوقع انه ممكن الطفل ما يبكي, ممكن يبكي كمان لانه هو موجود بمحل محصور محل جديد, بالفعل في ضغط بالجو, عم بنطلب منه يقعد لكثير وقت, هو مش بالبيئه الامنه اللي متعود عليها, في كثير وجوه كثير اشياء جديده, احنا كمان كخبار على فكره كثير بنتعب بالطياره
1: 100%,
0: لو بنسافر مرات بس ساعه هون على اللي هو قريب كمان ممكن نحس هذا التعب. فاول شيء اللي هيك حسب رايي المفتاح بهذا الموضوع انه احنا بقلب المطار نعطي الطفل امكانيه انه يعني يطلع يفرغ طاقاته, يعني واحده من الاشياء اللي كثير مرات انا بشوفها بالمطار انه الطفل كانه بيقضيها قاعد بالعرباي, فبنوصل الطياره الطفل زهق من العود,
1: صحيح
0: هون بصير اكثر واكثر احنا كانه بالديفول تبعنا بنحط الطفل بالعرباي من وقت المطار. انا كمان بنصح هون انه الاهل بالذات الاطفال اللي بتمشي جيل سنه وطالع, هاي اطفال اللي بتقدر ما تكونش على العرباي وبنقدر احنا نمسكها ونخليها شويه هيك تمشي تتجول تمسك ايدنا تطلع, اذا في هيك شيء حابه تكتشفه نعطيه وقت يكتشفه لما يكون مناسب. طبعا الاطفال الصغيره بنفع كمان نحطهم شوي صغيره على الحماله عشان يحسوا كمان حالا انه هني بقلب, اذا كان وجهن يكون لقدام يحسوا حالهم هني بقلب هذا الجو بقلب الفعالية نفسها, مش بس إنه هني باسيف وقاعدين على العرباية, لأنه هذا الإشي رح يصير بقلب الطيارة.
1: طب شو رأيك أنت بالشاشات والألعاب مثلا التليفونات هتنقول الآيباد مثلا الألعاب اللي ممكن تتاخد مثلا على التيار اللي ممكن تكون مسلية أو تخلي الطفل شوي مشغول ونشط لعدة ساعات من دون ما يشعر بملل؟ يعني أنا بعرف في أهالي بتاخد هيك ألوان دفاتر تلوين رسومات كتير إشياء بخدوها معنا على التيار لحتى يشغلوا الطفل.
0: صح, اولا هيك بدي اقول لكم انه احنا بالطياره مش جايين نربي ولا جايين اصلا نعمل نمط جديد للتربيه ولا كمان انه نكون خايفين انه احنا رح نطلع من هذا الروتين ومن هاي القرارات اللي عملناها قبل. فانا دائما بقول انه كونوا متسامحين بحالكم بموضوع الشاشات, اذا فيك سفرات اللي هي كتير بعيده تمام ممكن نستعمل شوي الشاشه اذا حسينا انه هذا هو الحل الانسب بهاي اللحظه. بس تعال نقول ما يكونش هذا الحل الاول اللي انا بعطيه للطفل. يعني احنا انا دائما هيك بقول للاميات اوكي عندكم علبه حطوا فيها هاي الألعاب اللي حكيتي عنها, ممكن يكون طبع ألوان معجوني ألعاب حسية دايما بتمشي منيح مع الأطفال.
1: لا مش بس هيك, أنا كمان بقول كنت بقول إنه الألعاب اللي اللي اللي اللي الطفل عن جد معلق فيها كتير وبحبها كتير.
0: أكيد آه فكرت هاي رح نحكي عنها لحالها, بس طبعا أكيد الأغراض اللي هي يومية
1: بيزبط كمان تفوتيها هلأ كمان بالله.
0: طبعا أغراض اللي هو بيحبها مصاصة وحرام اللي هو بيحبه لعب اللي هو متعلق فيها أكيد جيبوها وخلوها تكون, والألعاب اللي هي حسية بسيطة ممكن يكون السبينر اللي تحطوه على الشباك اللي يقدر يلف, ممكن قطع مغناطيسي كبير اللي ممكن هيك يلعب فيها ويبني كأنه فيها برج, حيوان صغير مثلا مع مغيطة اللي يقدر هيك يطلع الحيوان كل مرة نربط له المغيطة هو لازم كأنه يفك الحيوان. دائما فيه أفكار لألعاب حلوة, بس إيش هون النصيحة الذهبية حسب رأيي هو إنه نعرض عليه الألعاب بطريقة اللي هي كتير متدرج, يعني شوي ما نستعجلش نمسك قصة العلبة ونحطها كلها قدامه. نحطها كلها قدامه دي يفتحها كلها وبأول خمس دقايق يزهق منها. إحنا كل مرة بنعطيه لعبة بعدين بنقيمها بنبدلها بلعبة تاني وبنعطي مجال ووقت للطفل يكتشفها بكتير نواحي. مش كمان مش كترة الألعاب إنما أكتر إنه لعبة واحدة تقدر تكون بأكتر من مجال منيحة. مثلا أعطيك هيك مثال, حكيت حيوان قبل شوي مع مغيطة. نفس الحيوان هاد بالفعل يكون مع معجون صغير يطبع إجرين الحيوان على المعجون بعدين نعمل له بالمعجون طبات وكأنه عم نطعميه. طيب بعدين نمسك هذا الحيوان نبني له كأنه بيت من شوية مغناطيس ونشطه بقلبه بعدين نشطه بقلب علب نخبيه. يعني هاي عطتك على الحيوان أربع فعاليات, فبالآخر كل شوي احنا
1: نعطيك
0: انه
1: فعلينا عملوا زي طيب.
0: صغير
1: هيك انا عند مزبوط جيد جدا وجميل جدا وكل شيء حكينا كتير هيك رائع ومفيد, بس انا بدي اخدك لنقطة كتير مهمة بخلال الرحلة نفسها قديش مهم نكون نحافظ على الطفل نحافظ على انه ننتبه كتير للطفل. بتعرفي لانه بالمزارات السياحية بالاسواق بكل ما له هناك مليان ناس بغمضة عين ممكن الولد يهرب منها, بالبرك بالبحر بكل ما إلى هنالك كمان بغمضة عين ممكن الولد كمان يفوت على البرك ونحن مش منتبه في كتير تفاصيل يمكن نحن لازم هيك لأمان وحماية الطفل وخلي الرحلة كيف حكينا عن جد تكون ذكرى حلوة مش تكون ذكرى مؤلمة. فهيك بنصائح هيك سريعة قبل ما ننهي ميسا أنا وياك أعطينا هيك شوية نصائح للرحلة بالذات.
0: هذا هيك أعطي كمان شغلة مهمة بالفعل الأمان قبل كل إشي. تعالوا نحاول إحنا كأهل كمان نفكر إنه هدف الرحلة زي ما حكيت ذكريات حلوة, فمش دائما مش كل رحلة ملعملة لكل عيلة لكل طفل. في رحلة مثلا إحنا تعال نقول اللي صرت صعب نروح عليها لأنه مش رح ينفع نمشي فيها بعرباي, إن كان الطرق هناك هقلك ملائمة, إن كان محلات مسافات كتير بعيدة ناخدها بعين الاعتبار. فدايما كمان حاولوا اختاروا محل اللي هو يكون كمان هيك شوي قد ما يمكن تقدروا تسيطروا عليه تسيطروا على الاجواء الموجوده هناك. طبعا بالنسبه للبركه الرقاب كتير مهمه, انا كمان مرات كتير بعرض على اهل اذا في عندنا امكانيه يحطوا الاير تاج هذا زي كانه شيء اللي بيقدر يحطه بقلب البوت مثلا او بقلب شنطه الطفل اللي يضلوا هيك موجود حوالين الطفل موصل معه عشان من غير شر اذا صار مطر واحد طبعا بدهش يصير, بس اذا صار مطر يكون في عندك امكانيه هيك تلاقي طرق شوي اكثر تهديكي. وطبعا استعمال عرباي استعمال حمالات يعني خفوش تعطوا الطفل يقعد شوية عرباي حتى لو انه احنا بشكل عام منحبش كثير نضلوا على العرباي يكون محلات تاني. واحدة كمان الأشياء اللي هيك بدي أحكي عنها نقطة مهمة.
1: بس عالسريع
0: يلا آخر نقطة مهمة إنه هذا كمان مش برجع بقول مش محل اللي إحنا نغير فيه روتين تبع قصة.
1: كثير
0: مرات عم بسمع إميات عم بفطموا طفلاً مثلاً بريت البلاد. فأنا ما بنصح ولا قطام مصاصة ولا قطام حفاض. هذا مش الوقت المناسب.
1: صحيح. شكرا كثير ميساء ابو سنه غنطوس معالجه وظيفيه ومرشده اهالي بمجال تطور الطفل. يعطيك الف عافيه عزيزتي. شكرا تحياتي لك. الى اللقاء. باي باي. شكرا. رحل الجميع ان شاء الله يا رب.
2: واشوف القمر
1: دايب يعز الحال. بعد شوي بدنا نروح لفاصل.

من بريك إعلاني، وبعد البريك بدنا نروح نحكي على موضوع مهم كتير بخص صحتنا وصحة أولادنا وصحة كل حدا اليوم. ليش أنا بقلكن أولادنا؟ لأنه عم نشوف اليوم أولاد صغيرة للأسف بعمر 10 سنين 12 سنة مسكين الفيب، يعني وكأنه هيدا مش تدخين، هيدا فيب، تعرفوا كأنه هيدا الترند اللي طلع أنه الفيب هو أهوان، هيدا مش تدخين. لا، تعالوا شوفوا أنه الفيب يا جماعة يرتبط بشكل مباشر بأمراض كتير كبيرة بالجسم.

0: يا حلو. يلا بنطلع لفاصل، بعد الفاصل مباشرة ليليان جاهزي لنا الضيف. يلا.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين بيدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
4: الشمس دائماً.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يلا أهلا وسهلا فيكم عن جديد مستمعينا ومستمعاتنا. رجعنا لحتى نكون مع عالم مع موضوع هام جدا, موضوع كل موضوع التدخين بكافة أشكاله وألوانه وأنواعه بعالم للأسف اليوم اللي عم بيروج كتير للسجائر الإلكترونية والفيب كأنه بديل عصري وآمن اللي عم بيصير وكأنه ترند اليوم. اليوم في أبحاث كتير طبية جديدة عم بتدق ناقوس الخطر, عم بتأكد أكد أنه كل شيء عم بيستنشقوه اليوم من خلال هذا هذه السجائر الإلكترونية ما هي غير محاليل كيميائية اللي عم بتصير عم تعمل تغيرات مباشرة بكتير أمور بالجسم. هلأ رح نحكي عنها طبعا, وتفتح الباب لأمراض مزمنة. للحديث عن أبعاد هذه الظاهرة وأحدث ما توصلت إليه الدراسات الطبية, اسمحوا لي رحب على الهواء مباشرة بضيفنا

0: دكتور محمد يونس، أخصائي أمراض الرئتين في مستشفى عامك العفولي. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد، مرحبا.
1: أهلا بك والمستمعين.
0: تحية
1: سابقة.
0: نعم. نعم.
1: لا لا، بقول طلعت على التقاعد عشان هيك سابقا.
0: سابقا. طلعت على التقاعد والله. يلا. حلو، انبسط وارتاح. دكتور محمد، لسنوات عم نسمع، صارنا سنين عم نسمع انه يا جماعة التدخين السجائر هو اللي بضر، انما السجائر الالكترونية او الفيب مثلا اليوم هو مجرد، بتعرفوا هيك عم بيسوقوله كأنه مجرد بخار مي او بديل آمن للتوقف عن التدخين. احكي لي شوي، حطنا بصورة أحدث الأبحاث اليوم العلمية حول كل ما يتعلق بالسجائر الإلكترونية.
1: أهلا بك أخت رانيا، أهلا بالمستمعين. يعني في هناك أفكار مغلوطة وكأنه سجارة إلكترونية سجارة صحية.
0: أيوة بالضبط.
1: وإلها نكهات، وأحيان بالنكهات الأروما أو نكهات قهوة أو نكهات يعني ذكية اللي بتخلي الطفل بالذات، أنا بحكي لأنه سجارة الأطفال أنا بسميها، إنه يقتنع بجيل مبكر إنه هاي سجارة صحية وهيك بيروجوها وهيك بيسوقوها. بس أنا بعطي معلومة يعني دقيقة جدا، اللي هي إنه السجارة الإلكترونية تحتوي على نيكوتين ليس بأقل من السجارة العادية. يعني بالمعدل بين 1 ملغرام و 3 ملغرام، وفي منها حتى 20، وفي محلات في العالم 50 ملغرام. يعني أضعاف حتى سجارة العادية من ناحية النيكوتين. بس حتى نكون واضحين، المواد السامة الأخرى أقل بالسجارة الإلكترونية من السجارة العادية، وأضرارها على مدى بعيد طبعا ما في عندنا هناك يعني أبحاث لمدى 20 سنة مثل السجارة اللي نقدر نجزم إنه ممكن تسبب سرطان، ولكن الأبحاث الأولية بتدل إنه هناك ممكن في تغيير مبنى الجيني للخلايا في الفم، يعني بما يعني إنه ممكن يتطور سرطان الفم عند مدخن سيجارة إلكترونية. في المدى القصير السيجارة الإلكترونية بتؤدي لارتفاع دقات القلب، لارتفاع ضغط الدم، وعند الأطفال بالذات، عند الأطفال، أنا بحكي الأطفال لأنه نسبة عالية من أطفالنا للأسف اللي هم أو المراهقين تقريبا بيدخن، تقريبا 16% منهم مدخنين للسيجارة الإلكترونية. بما إنهم بعض جيل الدماغ غير متطور ممكن يؤدي لنقص في التركيز، قلة في التركيز، والتحصيل العلمي ممكن ينخفض عند المريض، وبنفس الوقت ممكن يؤدي لتشنجات خلال النوم، أو حتى في كثير حالات ممكن يؤدي لوفيات بسبب الإصابة المباشرة، إحنا بنسميها acute lung injury، أي ضرر مباشر على الرئتين ممكن يؤدي لفشل أو إحاد، وحدثت عدة وفيات حتى عندنا في البلاد، كانت حالة وفاتين في البلاد نتيجة السجارة الإلكترونية. طبعا في العالم يعني هناك في تقارير عن كثير كثير حالات من الوفيات عند بجيل الشباب من دون جيل الثلاثين.
0: 100%. عشان هيك نحن اليوم عم نحكي انه يعني هيدي النكهات اللي اليوم عم ينبسطولها، وكأنه حتى كمان يعني في مركبات كيميائية، وانت ذكرت هيدا الشيء دكتور، يعني هيدي المركبات وهيدا النيكوتين وهيدي ما بعرف شو فيها يعني، والمواد العطرية الجليسرين وكل هيدي التفاصيل هاي عمليا بتتحول عند التسخين، لما بتتسخن بالسيجارة الإلكترونية بتتحول لمركبات سامة.
1: هي بتتحول لمركبات سامة اللي ممكن تغير المبنى الجيني. احنا بنحكي لأبنا انه تطور خلية سرطانية بأخذ لها تقريبا 20 سنة. صعب نعرف بالضبط احنا شو نتائج ما بعد، لانه عمليا السجارة الإلكترونية حديثة من 2006 يعني. فاحنا ما بعد في عنا هناك ابحاث طويلة الامد لنحكي بالضبط اضرارها على مدى طويل، لكن الابحاث القصيرة الامد غير مباشر، يعني بنشوف هناك تغييرات جينية في الخلايا. لا شك أنه خطرها أقل من السجارة العادية، بس اللي بحب أنوه له أنه معظم يعني 50% من الشباب اللي دخنوا سجارة إلكترونية انتقلوا للسجارة العادية. فالإدمان لأنه فيها نيكوتين،
0: طبعا لأنه فيها 100%.
1: النيكوتين بسبب إدمان، والإدمان بالذات بالكميات النيكوتين الموجودة في السجارة الإلكترونية هو مدخل للسجارة العادية. ومش بس هيك، حتى في هناك بتكون السجارة ملغومة لأنه

0: في عبوة، العبوة فيها نيكوتين، هاي العبوة ممكن تتغير. يعني في بعض المحلات بيكون لها مغرض حتى يسبب إدمان عند بعض الشباب، ما بعرف منين بيشتريها.
1: سمعت أكيد نعم أكيد سمعت حضرتك عن إصابة الرئتين أو متلازمة إصابة الرئة المرتبطة بالفيب وحالات ضيق التنفس الحاد اللي عم بيصير عند الشباب. شو كنت بتقول يعني حول هيدا الموضوع؟ بالضبط
0: هي الأخطر. يعني عملياً بعد تدخين ربما بالمرة الأولى ربما في المرة الثانية أو الثالثة من تدخين يصاب في ضيق نفس، في سعال، ودرجة ضيق النفس تصل لحد الإنعاش طبعا والوفيات. للأسف مدة ما بين الإصابة والوفاة هي قصيرة جدا، يعني عشان هيك يعني نسميها بوصل لمرحلة نسميها acute lung injury ARDS، يعني الفشل رئوي حاد مرة واحدة. كل وسائل الدفاع الموجودة بالرئتين تنهار أمام الضرر اللي بسببه الغازات اللي هي عمليا ناتجة عن التسخين. يعني في السيجارة الإلكترونية لما احنا في بتم عملية تسخين وتبخير،
1: صحيح
0: هاي السبحة عملية التسخين هناك تنفلت يعني عدة مركبات من مركبات السيجارة الإلكترونية نفسها، مش حتم الجليسرين أو مش حتم الفورمالديد أو إلا بالمركباتها اللي فيها النيكل اللي ممكن تؤدي لضرر يعني مباشر للأنسجة في داخل الرئتين وتؤدي لفشل رئوي حاد ووفاية.
1: شو رأيك بالخطورة، مدى خطورة التدخين بما يسمى التدخين المزدوج؟ يعني في منهم أنه اللي بيستخدموا الفيب والتدخين التقليدي سوا يعني، وهيدا كتار طبعا أنا بشوف كتار بيستخدموا هيدا
0: يعني جدا خطير. يعني شو بقول أنه غير أنه بيسبب إدمان إلا بضاعف عمليا نسبة النيكوتين. لما أنت بتدخن سيجارة إلكترونية فيها نسبة يعني نسب النيكوتين بالسيجارة الإلكترونية تختلف من مكان لآخر أو من نوع لآخر، لكن النسب هي عالية وأعلى من السيجارة العادية. فإذا أنت بتدخن مزدوج عمليا أنت بتدخن عمل كميات عالية جدا من النيكوتين بتسبب الإدمان. أما إذا كان المقصود أنه المزدوج بنقله زي ما بعمله في الأرجيلي بنقلها من شخص لآخر، ممكن تنقل العدوى يعني ما بين شخص لآخر. فأنا بحذر منها لأنه بشوف شباب بيعطوا بعض يعني سيجارة إلكترونية، وكأنه يعني
1: وهيدي أخطر كمان
0: وهي أخطر. أما التدخين المزدوج لا شك أنه بيؤدي لارتفاع في الإصابات المزمنة على الرئتين، وبيؤدي غير هيك أنه في هناك ضرر أحيان وحدثت حالات انفجار العبوة.
1: وصارت على فكرة دكتور
0: صارت مش مرة مرتين في البلاد حتى وتؤدي لتشوهات بالفم وفي الوجه. وبعض الحالات في العالم كانت وفيات من هاي الظاهرة. عشان هيك احنا بنحذر من السيجارة الإلكترونية. إذا انتقل الإنسان من السيجارة العادية للسيجارة الإلكترونية ربما يكون الضرر أقل، لكن الحاصل في عالمنا وفي وضعنا احنا بالذات عندنا في المجتمع العربي انه نسبة التدخين عالية جدا ما بين الشبيبة في السيجارة الإلكترونية وينتقلوا من السيجارة الإلكترونية إلى السيجارة العادية. وهون الخطورة.
1: شكرا. يعني هيك بكلمة يعني أنا كمان بتعرف شو دكتور محمد، صراحة يعني أنا كتير هيك قلبي بيجعني لما بشوف ابن 10 سنين أو 12 سنة ماسك الفيب وعم بيدخن. حقيقة يعني هيدا أكثر ما يوجع. يعني على شو، على أي أساس ولد صغير بفوت بهيدا العالم من هيدا
0: مؤلم جدا. غير هيك انه يعني تجمعات الاطفال والتدخين بتبعدهم عن المجتمع، وعادة بحاول يبعدوا عن البيت على فكرة. وانا بشوفهم في ساحات في مجموعات، طبعا هذا ممكن يجرهم لأشياء سلبية اخرى غير تدخين المخدرات، الا اذا يجرهم لعالم ثاني يختلف عن اللي احنا يعني. وللأسف حتى من البيوت اللي بنعتبرها جدا راقية بنشوف انه هناك بينحدروا واحنا ما بنعرف بالضبط للسبب. ومن جزء من المشكلة هو التدخين.
1: دكتور محمد يونس، أخصائي أمراض الرئتين في مستشفى عامك سابقا، شكرا جزيلا لك، وهيك بنتمنى لك فترة تقاعد رائعة ومريحة. شكرا جزيلا، شكرا، يعطيك ألف عافية، تحياتي.

هيك نحن لهون تعا هيك نطلع هلأ لفاصل، بعد شوي رح ننتقل للقاء مسجل مع بيكيور ليزر، وبعد أكيد عنا نشرة أخبار على رأس الساعة مع زميلة ياسمين غميد، لحتى نرجع ونلتقي سوا أنا وياكم بساعتين وساعة جديدة على الهواء مباشرة.

0: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض، مثلا مكيفات علوية أوكس، تديران وإلكترا إنفرتر ابتداء من 799 شيكل، جليات واسعة إنتجرالت ابتداء من 899 شيكل، مكيفات متنقلة تديران تورنادو وغيرها واحد قوة حصان ابتداء من 899 شيكل، وبرادات مع فريزر علوي 570 لتر نو فروست ابتداء من 1999 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
1: بيج إلكتريك قولي بخشمال بنطخين بمخير. بيج إلكتريك.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
5: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
6: الشمس دائما.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قال المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سوال كرام إن الحديث عن الديمقراطية لا يمكن أن يكون دون المواطنين العرب، مؤكدا مسؤولية الإعلام في طرح الأسئلة وفتح حوار مهني ومسؤول. وأضاف خلال مؤتمر تعقده الإذاعة بمناسبة مرور 23 عاما على انطلاقتها أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق وسائل الإعلام في هذه الفترة الحساسة لإتاحة حوار مفتوح ومهني ومسؤول وعدم الخشية من طرح الأسئلة. أكد رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس خلال المؤتمر أن الشراكة العربية اليهودية أثبتت نجاحها، مؤكدا أن التأثير يبدأ بالشراكة. وأضاف عباس خلال مؤتمر الشمس قائلا أنا أخضع لقرار مؤسسة الموحدة وليس لمجلس الشورى ولا أخشى الشطب. وأكد عباس استمرارية التواصل والتأثير في الائتلاف القادم رغم تصريحات قادة المعارضة. وحول التحالف الثلاثي لخوض الانتخابات المقبلة قال عباس إنه يشكل انتقالا من واقع ثلاث قوائم عربية إلى قائمتين، معتبرا ذلك خطوة إيجابية تبقي الباب مفتوحا أمام قائمة عربية موحدة. قال نائب يوسف جبرين رئيس قائمة حزب الجبهة إن الطريق الأنسب هو التوجه نحو الانتخابات بقائمة مشتركة، ودعا جبرين إلى عدم التنازل والتركيز على الوحدة حتى اليوم الأخير قبل تقديم القوائم. تعرضت شابة في 26 من عمرها من مجد الكروم للدغة أفعى بالقرب من منزلها، حيث نقلت إلى المركز الطبي لجليل لتلقي العلاج. وأوضح المركز أنها خضعت للفحوصات اللازمة وأدخلت إلى قسم العلاج المكثف، حيث وصفت حالتها بالطفيفة والمستقرة. أعلنت الشرطة عن اعتقال ثلاثة مشتبهين تبلغ أعمارهم 17 و19 و50 عاما من سكان مدينة طمرة للاشتباه بتورطهم في جريمة قتل الحلاق ياسر أبو الهيجاء التي وقعت داخل صالون حلاقة في المدينة قبل نحو شهر. وأوضحت الشرطة أنه تم تمديد اعتقال المشتبهين حتى الرابع من الشهر المقبل. استنفت الليلة الماضية ضربات بعد فترة هدوء استمرت لمدة أيام مع إعلان الجيش الأمريكي عن اعتراض صواريخ إيرانية وشن هجوم أمريكي سعودي مشترك على العراق استهدف مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران. وقال بيان مشترك أن الضربات جاءت ردا على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني وميليشيات موالية لإيران في العراق. في السياق أعلن مصدر عراقي عن مقتل 12 عنصرا من الحشد الشعبي في قصف على مقرات في محافظتي نينوى وديالي. وأشار المصدر إلى إخلاء مقرات للحشد الشعبي تحسبا لهجمات جديدة قد تتعرض للاستهداف. قال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على حوالي 200 دونم من أراضي عدد من بلدات وقرى المحافظة. ووضح إغبارية أن الأوامر العسكرية استهدفت أراضي بلدات عدة بينها عرابي واليمون. وأضاف أن محافظة جنين تشهد خلال الآونة الأخيرة وخصوصا خلال اليومين الماضيين تصعيدا متسارعا.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي وتشتد وطأة الحر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يلا تحياتي، أهلا وسهلا فيكم عن جديد مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا، كل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات كيفكم، شو أخباركم؟ منيح ليليان؟ منيحة. كيف الطقس؟ الشريك نار نار نار نار نار، لا لا لا لا، مش عادي ومش طبيعي يا جماعة. فهيك رجاء انتبهوا على حالكم، اشربوا مي كتير منيح، حاولوا تكونوا موجودين بالفيك أغلب الوقت، وإذا بأماكن كمان طبعا اللي هي بعيدة عن الشمس بيكون أفضل وأفضل. يعطيكم ألف عافية، بنتمنى لكم كل السلام والأمان للجميع.

يلا إذا بيت العيلة عالشمس 98.1 و101 اف ام. من بعد ما حكينا هيك بالساعة الأولى أخذنا مواضيع جدا مهمة، حكينا عن السفر مع الأطفال، التحديات، الآليات، الأدوات اللي طبعا هيك ممكن تساعدنا لحتى يكون سفر هادئ وآمن مع أطفالنا. من بعد ما حكينا عن تدخين السجائر الإلكترونية والفيب وكل ما إلى هنالك وتأثيره على الصحة وأمراض الرئة، هلا خلينا نروح كمان في عنا مواضيع كمان لا تقل أهمية أبدا عن اللي هلا رح ناخده كمان رح نحكي فيه. كيف حكينا معطيات مقلقة في البلاد حول داء الكلب، وزارة الصحة تحذر ارتفاع حالات داء الكلب لدى الحيوانات بإسرائيل بنسبة تقارب 252%، يعني بما معناه ارتفع العدد من 29 حالة عام 2022 ل 102 حالة عام 2025، يعني هيدي بحالة بزيادة تقارب 252%.

بعد شوي رح نكون مع هذا الموضوع. بس أوكي يلا تعال روح أنغام. ما في على الصوت أنغام. يلا كل محب وينكم كل محبي أنغام.

0: يكبر شو.
1: يلا خليني أخذكم هلأ لموضوع بغاية الأهمية بمس السلام العامة بشكل مباشر، ولا شك أنه هيك تغطيتها عبر الأثير أثير الشمس رح يساهم بالتأكيد بتوعية الجمهور والحد من المخاطر. يعني مهم كتير نحكي على أنه أول شيء نقرأ الأرقام الحالية، نمر بالأسباب والمخاطر، ووصولا للخطوات العملية والتوعوية حول كل ما يتعلق بالمعطيات المقلقة في البلاد حول داء الكلب. وزارة الصحة تحذر ارتفاع حالات داء الكلب لدى الحيوانات. على الهواء مباشرة رحبوا معي بالدكتور رياض بدران، المدير العام لاتحاد الخدمات البيطرية لمدن الشومرون. أهلا وسهلا فيك دكتور رياض. مرحبا.
2: تحياتي
1: أهلا وسهلا فيك دكتور رياض. بداية يعني الأرقام الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة تشير لقفزة بنسبة 252% من إصابات داء الكلب لدى الحيوانات بين عام 2022 وال 25. كيف كنتوا بتقرأوا هيدي الزيادة الحادة، وهل نحن بنقدر نقول أمام خطر تفشي إقليمي أم بؤر محلية متزايدة؟
2: صراحة المعطيات هي معطيات مقلقة وإلها أسباب. طبعا هناك في السنوات الأخيرة بنشوف أنه في تزايد في أعداد الحيوانات البرية وخاصة ابن آوى اللي هي تعتبر ناقل لمرض داء الكلب في البلاد، هي الناقل الأساسي للمرض. وبنفس الوقت هناك ازدياد في أعداد الكلاب الضالة وانتقال المرض. احنا بنعرف انه داء الكلب عادة يتمحور او يتواجد في مناطق الشمال، شمال البلاد، في منطقة الجولان ومنطقة الجليل جليل الأعلى. ولكن في السنوات الأخيرة شفنا انه هناك انتشار بطيء لاتجاه المركز، وهذا طبعا بحفزنا او خلينا نقول بيشير الى قلق عالي جدا، يعني من خوف من انتشاره او انتقاله الى

0: كانت مصابة بداء الكلب. إذا انتقالها من منطقة وخاصة أيضا كانت في الأسابيع والأشهر الأخيرة تبني حيوانات أو كلاب من منطقة السامرة يهودا والسامرة منطقة الضفة. طبعا بهذه الحالة ساعد على انتقال داء الكلب من هاي المناطق إلى مناطق أخرى اللي هي منطقة المركز.
1: في شيء اسمه حملات تطعيم للحيوانات البرية يعني أم أنه عم بيكون يعني عمليا في زيادة غير مسيطر عليها بأعداد الكلاب الضالة وابن آوى وكل ما إلهن؟ وعمليا هي هيدي ابن آوى هو عمليا هو اللي عم ينقل يعني هاي الأمراض للكلاب ولا كيف؟
0: ابن آوى هو الناقل الرئيسي في البلاد لداء الكلب. وطبعا بسبب انتقاله من مكان إلى آخر ممكن يصادف كلاب، وإحنا بنعرف أنه الكلاب قريب للإنسان، يعني هي أكثر حيوان قريب للإنسان، واقترابها من من المناطق السكنية أو المجمعات السكنية ممكن تنقل المرض بطريقة أسرع إلى الإنسان. هنا الخوف تبعنا. في البلاد أو وزارة الزراعة بتعطي تطعيمات لابن آوى أو للحيوانات البرية خاصة ابن آوى والثعالب، وهي عبارة عن تطعيمات بشكل مربع اللي تنفر في الطبيعة، والحيوانات من المفروض أنه لما تأكلها بتطعم ضد الكلام.
1: طيب نكاد ننسى أحيانا دكتور رياض خطورة داء الكلب، يعني هلك أن توضح للمستمعين طبيعة هذا الفيروس وليش يعتبر قاتل فعلا بمجرد ظهور الأعراض.
0: الحقيقة أنه داء الكلب هو داء اللي ما له علاج، يعني حتى اليوم لم يصلوا إلى علاج لمعالجة داء الكلب بعد ظهور الأعراض المرضية. إذن احنا بنعتبره أنه داء قاتل 100% إن كان في الحيوانات أو في الإنسان. عشان هيك احنا دائما يعني في توعية الجمهور هو شيء أساسي، وبنفس الوقت منوطي الجمهور كل أصحاب الكلاب اللي عندهم كلاب أنه طعموا الحيوانات الأليف اللي عندهم كلاب وقطط، لأن هي أيضا الناقل الثاني لداء الكلب.
1: القطط أيضا دكتور
0: قانونيا القانون بحث على تطعيم الكلاب من ناحية قانونية، ولكن إحنا كأطباء بيطريين أيضا ننصح أيضا تطعيم القطط.
1: طب نحن عم نحكي على الخطر من العضة نفسها أم أنه في الخدوش كمان ممكن تحمل، أو أنه لعاب الحيوان المصاب إذا لمس جرح مفتوح يعني طبعاً. هيك عمليا بتنتقل العدوى؟
0: طبعا العدوى تنتقل بواسطة العض أو تلويث الجروح، الجلد المخدوش مثلا تلوث بلعاب الحيوان المصاب، وبهاي الحالة الفيروسات تتغلغل داخل الجسم وتنتقل من منطقة العضة إلى الدماغ، وبتؤدي إلى التهابات حادة في الدماغ وظهور أعراض المرض اللي بتؤدي بالتالي إلى الموت. مثل ما قلنا انه في حال ظهور الاعراض ما فيش هناك رجعه، يعني الموت بيكون حتمي. وهذا الخطر.
1: كيف المواطن العادي بده يشك انه فيه انه هيدا الحيوان سواء كان حيوان اليف او بري مصاب بداء الكلب؟ يعني في تغيرات سلوكيه بتظهر عليه دكتور؟
0: طبعا بالنسبه لابن آوى والحيوانات البريه مثل الابن آوى والثعالب، احنا بنعرف انه هاي الحيوانات تخاف من الانسان. في حاله اصابته بداء الكلب هو بيفقد عامل الخوف ويقترب من الإنسان، وحتى أنه ممكن أنه يهاجم الإنسان. إذن هناك بصير عندنا تغيرات في تصرفات الحيوان، بصير شرس، بصير عدواني وبهاجم وبعض الإنسان اللي قدامه. نفس الشيء بالحيوانات أو الكلاب الضالة المصابة أيضا تهاجم الشخص، حتى لو كان إلى صاحب ممكن تهاجم صاحبها إذا ظهرت عليها أعراض المرض.
1: في إشياء خطوات مباشرة يعني الشخص مثلا إذا تعرض لخدش أو من حيوان أو لعض من حيوان، في خطوات أولى مثلا ممكن تنقذ الشيء لحد ما يوصل مثلا أو في شيء ينعمل؟
0: الخطوة الأولى إنه يغسل مكان العضة بالماء والصابون وتعقيم المكان. الغسل يعني حتى لفترة طويلة، يعني لعشر دقائق أو 15 دقيقة، على أساس إنه الماء يغذيل الفيروسات اللي ممكن تدخل عن طريق الجروح. بنفس الوقت بعد هاي المرحلة مفضل التوجه

0: إلى عيادة طبية لتلقي العلاج أو إلى المستشفى أو إلى دائرة الصحة. وبهاي الحالة دائرة الصحة بتعطي أمر للطبيب البيطري في المنطقة المسؤول عنها أن يكون بحجر الحيوان أو مس الحيوان اللي المصاب. وإذا لم يتم حجر الحيوان أو الوصول إلى الحيوان العاض بهاي الحالة بيقوموا بتطعيم الشخص اللي انعض. وطبعا هي الوقاية. إذا الوقاية هي تطعيم الإنسان إذا ما قدرناش نمسك الحيوان اللي سبب العضة.
1: بتلاحظوا بالآونة الأخيرة أو بالسنوات الأخيرة في وعي لدى الجمهور حول كل موضوع هذا الموضوع دكتور رياض؟
0: بالحقيقة في وعي، وأنا بشكر الإذاعات المختلفة اللي بتكون بطرف الموضوع بشكل مستمر. وإحنا بنحب ننوه أخرى مرة إنه في للجمهور دور هنا في مثلا شغلة النفايات. إحنا كثير خاصة في وسطنا العربي كثير منعاني من النفايات العضوية الموجودة في محوط البلدات العربية. وهي النفايات العضوية بتساعد على جذب الحيوانات.
1: صحيح.
0: الحيوانات البرية أو الضالة. إذن النفايات هي مهمة، يعني معالجة النفايات، إغلاق الحاويات اللي في البيت عندنا. إذا كانت حاويات معطوبة أيضا نغيرها، لأنه كل هاي بيجذب الحيوانات البرية حتى المصابة إلى الاقتراب إلى الأماكن السكنية.
1: دكتور رياض بدران المدير العام لاتحاد الخدمات البيطرية لمدن شومرون، شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية. شكرا دكتور. شكرا. فاصل ونواصل.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو. حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
5: الشمس دائماً.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

مع الشمس، أنتم مع بيت العيلة، إيرانيا العالم من وراء الماي، تيهال حسن وخليل حدث في أعداد هذا البرنامج، ليليان حاج على الكنترول والهندسة الإذاعية.

0: يلا تعي خدكم لموضوع مهم كتير مستمعينا ومستمعاتنا، تعي خدكم لكل موضوع شهر التوعية بالحساسية، هيدا الشهر العالمي. يلا بتطول يالي بتشعشع حنان ضلي هندي يا قمر الزمان. إذن طبعا عن شهر التوعية بالحساسية العالمي، لما طبعا هيك هيدا العالم كله هيدا الشهر بيحيي اليوم العالمي للحساسية، يعني عالم الحساسية هو مجال واسع طبعا ومتنوع، كيف الكل بيعرف متنوع من الحساسيات المختلفة، واللي بيتميز باستجابة مفرطة من الجهاز المناعي لمواد متنوعة. في حساسيات كتير، ولكن في كمان إصابات اللي ممكن كمان تصيب الأطفال وتعد هي أيضا خطيرة جدا. رح نحكي أكتر عن هيدا الموضوع. بطبيعة الحال يعد مرض الحساسية على فكرة هو الأكثر انتشارا في إسرائيل، ويشهد اتجاه متزايد ومستمر. فطبعا اسمحوا لي رحب على الهواء مباشرة ببروفيسور أفراهام بيجلمان، مدير معهد الحساسية وعلم المناعة من مركز شنايدر لطب الأطفال. بروفيسور أفراهام بيجلمان، أهلا وسهلا. شلوم شلوم، ماني شمال.
1: أهلا أهلا، شلوم شلوم، ما شلوم خير.
0: قدم كل توداشي أتايتانو زي دفر ريشون دفر شيني. بروفيسور أفراهام،

0: يلا خلينا نروح أنا وياكم هلأ لبريك قصير، بعد البريك نعود لنواصل.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
3: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
4: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايت، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
6: الشمس دائماً

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

تحياتي لكم، أهلا وسهلا فيكم. أنتم ما زلتم بيت العيلة على الشمس. مين منكم سمع عن هيدا الجهاز اللي بيشبه الثلاجة البشرية؟ بتعرف أنه في شركة هيك، بس عشان طمنكم، لأنه عم بطمنونا الحمد لله، أنه يعني أول شيء التغيرات المناخية ودرجات الحرارة العالية اللي رح نعيشها، فكل ما إلى هنالك حبيت طمنكم أنا أنه في شركة يابانية ابتكرت جهاز بيشبه الثلاجة البشرية لمواجهة موجات الحر الشديدة. هلأ شو هيدا الجهاز؟ هو عبارة عن كابينت تبريد مغلقة بتساعد على خفض درجة حرارة الجسم الداخلية بسرعة وتثبيتها عند حدود آمنة خلال دقائق. طبعا هيدا لحماية العمال والأشخاص المتواجدين بالبيئات الحارة من خطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

بتعرفوا بدي اخذكم لموضوع كثير مهضوم، كنت امبارح عم بقرا هيك وحبيت عن جد هيك تسمعوا. بتعرفوا انه اول شيء كل قضيه التعامل مع المال اكيد بيختلف من شخص لاخر لا شك. هنيك مين بفضل مكافاه حاله فور وصول الراتب، وهنيك من يسارع لترتيب اولوياته دفع التزاماته، بينما الغير كمان ممكن يخصصوا منه هيك لتجارب ممتعه او اشياء بتمنحهم الراحه. هلا وفقا لعلم الابراج بتعرفوا انه يعني كل برج بتعكس اختياراته عند نزول الراتب بعض جوانب شخصيته وطريقته بالاستمتاع بما يملك. بتعرفوا هيدا الشيء، تعال احكي لكم كيف وليش وشو يعني. يعني مثلا هيك نبدا ببرج الحمل. اوكي، برج الحمل لما بيحصل على راتبه اول شيء بيفكر فيه هو شراء شيء يثير حماسه، يعني مثل قطعه جديده، تجربه مختلفه، او اداه بتساعده على ممارسه هوايه بحبها. فعلا هو بيحب هيك الشعور بالمكافأة الفورية. الثور مثلا، الثور بيميل لمكافأة نفسه بالإشياء اللي بتمنحه متعة وراحة، يعني ممكن يختار تناول وجبة مميزة، يشتري بيرفيوم مثلا فاخر، قطعة أزياء بحبها كتير تخليه يشعر بالرفاهية. يعني هو بفضل الاستثمار بالإشياء اللي عن جد ذات جودة واللي بتدوم طويلا. الجوزاء ممكن ينجذب لشراء شيء جديد بيلفت انتباهه، يعني ممكن يكون كتاب، ممكن يكون جهاز إلكتروني، ممكن يكون أداة للتعلم أو تجربة مختلفة. هو بحب يكتشف الأشياء الجديدة على فكرة هيدا البرج. السرطان غالبا بفكر بالأشياء اللي بتمنحه شعور بالدفء والراحة، يعني ممكن يشتري قطعة ديكور مثلا للبيت أو مستلزمات مريحة أو شيء خليه يسعد أفراد أسرته وعائلته. الأسد بحب يكافئ حاله، بيشعر بالتميز، وأول شيء ممكن يشتريه قطعة أزياء لافتة أو إكسسوار. العذراء قبل التفكير بالكماليات مثلا، العذراء هيك بيدور عن شيء مفيد اللي بيحسن من حياته اليومية. الميزان بيحمل طابع جمالي، بيختار شراء قطعة ديكور أو ملابس أنيقة أو مستحضرات تجميل. العقرب بيشتري إشياء بتحمل معنى شغلة شخصيته أو بتمنحه إحساس بالخصوصية. القوس المال فقط وسيلة لشراء الأشياء وفرصة لصناعة الذكريات. الجدي طريقة عملية عند نزول الراتب، عشان هيك بيبدأ بتسديد الالتزامات. الحوت دلو عن جد بيشتري شيء مختلف، ما بيشتري الكل. الحوت بيختار دائما ما يغذي جانبه العاطفي. ويلا ولهون وصلنا لنهاية لقائنا لليوم. شكرا كتير لكم على حسن المتابعة. رانيا العلم من وراء المايك، رفقتكم على مدار ساعتين. شكرا ليليان اللي كانت معنا بالكنترول، شكرا لخليل حداد وابتها الحسن اللي رفعونا بإعداد هذا البرنامج. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا هوايات مع تبريد بواسطة الماء البارد ابتداء من 149 شيكل، أجهزة سودا ستريم ابتداء من 199 شيكل، وهوايات سقف ماتريكس ويستينغ هاوس وستار ابتداء من 249 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قال المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام إن الحديث عن الديمقراطية لا يمكن أن يكون دون المواطنين العرب، مؤكدا مسؤولية الإعلام في طرح الأسئلة وفتح حوار مهني ومسؤول. وأضاف خلال مؤتمر تعقده الإذاعة بمناسبة مرور 23 عاما على انطلاقتها أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق وسائل الإعلام في هذه الفترة الحساسة لإتاحة حوار مفتوح ومهني ومسؤول وعدم الخشية من طرح الأسئلة. أكد رئيس القائمة الموحدة دكتور منصور عباس خلال المؤتمر أن الشراكة العربية اليهودية أثبتت نجاحها، مؤكدا أن التأثير يبدأ بالشراكة. وأضاف عباس خلال مؤتمر الشمس قائلا أنا أخضع لقرار مؤسسات الموحدة وليس لمجلس الشورى ولا أخشى الشطب. وأكد عباس استمرارية التواصل والتأثير في الائتلاف القادم رغم تصريحات قادة المعارضة. وحول تحالف ثلاثي لخوض

0: الانتخابات المقبلة. قال عباس أنه يشكل انتقالا من موقع 3 قوائم عربية إلى قائمتين معتبرا ذلك خطوة إيجابية تبقي الباب مفتوحا أمام قائمة عربية موحدة. إلى ذلك قال النائب يوسف جبرين رئيس قائمة حزب الجبهة إن الطريق الأنسب هو التوجه نحو الانتخابات بقائمة مشتركة داعيا الموحدة للتوجه إلى لجنة الوفاق بهدف تحقيق قائمة مشتركة رباعية. ودعا جبرين إلى عدم التنازل والتركيز على الوحدة حتى اليوم الأخير قبل تقديم القوائم. منحت إذاعة الشمس دروع تقدير لست شخصيات وهيئات تقديرا لعطائها وإسهاماتها في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الديمقراطية ومناهضة العنف وترسيخ ثقافة الحوار والسلام. وتضمنت قائمة التكريم كل من الصحفي القدير زهير بهلول والصحفي والمحلل السياسي للشؤون الخارجية أورن عاري والناشط علي زبيدات من سخنين الذي أصبح رمزا للنضال المدني ضد العنف والابتزاز والجريمة والحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل وأبناء عائلة ينون الذين فقدوا والديهم في أحداث 7 أكتوبر إلى جانب الحراك النسائي في طمرة ممثلا بالسيدة رنين ذياب. تعرضت اليوم شابة 20 من مجد الكروم للدغة أفعى بالقرب من منزلها حيث نقلت إلى المركز الطبي للجليل لتلقي العلاج. وأوضح المركز أنها خضعت للفحوصات اللازمة وأدخلت إلى قسم العلاج المكثف حيث وصفت حالتها بالطفيفة والمستقرة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي وتشتد وطأة الحر في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا الساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة

التطوير الجليل. معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا هوايات مع تبريد بواسطة الماء البارد ابتداء من 149 شيكل، أجهزة سودا ستريم ابتداء من 199 شيكل، وهوايات سقف ماتريكس ويستينغ هاوس وستار ابتداء من 249 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابي، لمغار وكرمئيل، خاضع لشروط الحملة.

0: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين بيدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
3: الشمس دائماً.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: الشمس دائماً.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. قال المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام إن الحديث عن الديمقراطية لا يمكن أن يكون دون المواطنين العرب، مؤكدا مسؤولية الإعلام في طرح الأسئلة وفتح حوار مهني ومسؤول. وأضاف خلال مؤتمر تعقده الإذاعة بمناسبة مرور 23 عاما على انطلاقتها أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق وسائل الإعلام في هذه الفترة الحساسة لإتاحة حوار مفتوح ومهني ومسؤول وعدم الخشية من طرح الأسئلة. أكد رئيس القائمة الموحدة دكتور منصور عباس خلال المؤتمر أن الشراكة العربية اليهودية أثبتت نجاحها، مؤكدا أن التأثير يبدأ بالشراكة. وأضاف عباس خلال مؤتمر الشمس قائلا أنا أخضع لقرار مؤسسات الموحدة وليس لمجلس الشورى ولا أخشى الشطب. وأكد عباس استمرارية التواصل والتأثير في الائتلاف القادم رغم تصريحات قادة المعارضة. وحول التحالف الثلاثي لخوض الانتخابات المقبلة، قال عباس إنه يشكل انتقالا من موقع ثلاث قوائم عربية إلى قائمتين، معتبرا ذلك خطوة إيجابية تبقي الباب مفتوحا أمام قائمة عربية موحدة. إلى ذلك قال النائب يوسف جبرين رئيس قائمة حزب الجبهة إن الطريق الأنسب هو التوجه نحو الانتخابات بقائمة مشتركة، داعيا الموحدة للتوجه إلى لجنة الوفاق بهدف تحقيق قائمة مشتركة رباعية. ودعا جبرين إلى عدم التنازل والتركيز على الوحدة حتى اليوم الأخير قبل تقديم القوائم. منحت إذاعة الشمس دروع تقدير لست شخصيات وهيئات تقديرا لعطائها وإسهاماتها في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الديمقراطية ومناهضة العنف وترسيخ ثقافة الحوار والسلام. وتضمنت قائمة التكريم كل من الصحفي القدير زهير بهلول والصحفي والمحلل السياسي للشؤون الخارجية أورن عاري والناشط علي زبيدات من سخنين الذي أصبح رمزا للنضال المدني ضد العنف والابتزاز والجريمة والحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل وأبناء عائلة ينون الذين فقدوا والديهم في أحداث 7 أكتوبر إلى جانب الحراك النسائي في طمرة ممثلا بالسيدة رنين ذياب. تعرضت اليوم شابة 20 من مجد الكروم للدغة أفعى بالقرب من منزلها حيث نقلت إلى المركز الطبي للجليل لتلقي العلاج. وأوضح المركز أنها خضعت للفحوصات اللازمة وأدخلت إلى قسم العلاج المكثف حيث وصفت حالتها بالطفيفة والمستقرة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوج عام، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها الموسمي وتشتد وطأة الحر في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 33، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويفا 31، النقب 35، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا. كيفكو؟ إن شاء الله بخير. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس، هي خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان. شمس وما يبطيخ من الساعة 2 للساعة 4. ليليان حاج ترافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، يعطيك ألف عافية ليليان. اليوم مؤتمرنا طبعا بعده قائم هون في رحاب الشمس، تحية خاصة جدا لكل الضيوف اللي زارونا اليوم منذ ساعات الصباح وحتى الساعة 5 موعد إقفال المؤتمر وتوزيع الجوائز التقديرية من إذاعة الشمس. تحية لكل القائمين على هذا الحفل الكبير والمهيب والمؤتمر الرائع. التحيات القلبية ما مرسلة لكم مع باقات من الورود. أذكركم هذا البرنامج برعاية علامها من تيال سخنين لصاحبها طارق أبو صالح، كل ما يحتاجه المسافر تحت سقف واحد، ملابس، أحذية، شنطات، شمسيات، كراسي وكل عدة ولوازم السفر بأكبر تشكيلات وبأرخص الأسعار بدون منافس. كل حدا بيوصل لعلامها من تيال عن طريق راديو الشمس راح يأخذ تخفيض مخيف. هواين كتير توصل على علامها من تيال سخنين، الشارع الرئيسي بجانب كلية سخنين، عمارة عبدالله أبو صالح. جملة كتير هواين عنوان

سافر علامة متيال. نعم إحنا بالصيف والكل بروح على البحر والكل بروح على البرك للاستجمام والكل بسافر. اليوم الجوائز كالتالي: طاولة قابلة للطي 60 على 100 أو 100 على 60، شنطة رحل 35 لتر، طقمين 4 كراسي بحر كله من شان عيونكم. عيشوا الجو. التحية القلبية لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. إذن تحيات خاصة لكل محبينا في كل مكان مني أنا دوريز القوي، كل الحب. 0-64-10-101 اتصلوا واربحوا وعيشوا الجو. لكم منا دائما أطيب الأمنيات من إذاعة الشمس.

0: مرحبا.
1: اتصالات بدأت. مرحبا لمين؟ ألو.
2: كيفك يا دوريت؟
1: يا هلا، كيفك؟
2: الحمد لله. بس معك بلال من تخنين.
1: بلال، كيفك يا بلال؟ شو أخبارك؟
2: الله يرضى عليك.
1: يعني قربنا عليك وإحنا هناك، علامهم أنت أميتايل في سخنين هناك، عند أبو صالح.
2: إن شاء الله.
1: رحت عليه شفته ولا بعدك ولا كيف؟
2: شفته مرة واحدة. نرجع إن شاء الله.
1: لازم تروحوا، لأنه عن جد وإذا بتقوله عن طريق إذاعة الشمس جيت، أو ماي جاد شو راح يعملوا معك.
2: إن شاء أوكي. الله.
1: حاضر للأمثلة الشعبية ولا كيف؟
2: إن شاء الله.
1: إجت الحزينة تفرح. إجت الحزينة تفرح. هذه وين؟
2: طلع من بالي.
1: هي ليليان قالت لي إجت الحزينة تفرح. أو ماي جاد، عن جد تعرفه؟
2: طلع من بالي، طلع من بالي.
1: إجت الحزينة تفرح، ما لقتش مطرح.
2: أيوة.
1: يلا يا غالي، يلا. مش مشكلة، حطيناك بالقرعة. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
1: يا هلا، شو الأخبار؟ مين معاي؟
3: الحمد لله. من حسن علي.
1: أهلا أهلا بالغوالي، أهلا بالغوالي.
3: البرنامج
1: نعم، أنت منيحة؟
3: الحمد لله.
1: الله يسعد هالروح، إن شاء الله بيضلك منيحة على طول.
3: الشمس يا رب.
1: الله يسعد هالروح. يلا، حاضرة للسؤال ولا كيف؟
3: فضل. إن شاء الله.
1: يلا. وقت الكباب سكروا إيش؟
3: وقت الكباب.
1: وقت ما عملوا كباب سكروا ايش؟
3: الابواب.
1: وقت ما عملوا المجدره نادوا للايش؟ للمعطره. لما عملوا كباب سكروا الابواب، ولما عملوا مجدره نادوا على المعطره. هيك الدنيا. الله يسعد الروح. مرحبا لمين؟
4: تغدي غالي، يعطيك العافيه.
1: حبيبي الشعب، شو اخبارك؟
4: الحمد لله. كيف حالك؟
1: مين معاي؟
4: محمد. حياك الله. معك
1: محمد. كيفك يا محمد؟
4: الحمد لله. مسالك.
1: بدنا نروح، عنوان المسافر علام وين؟
4: علام المتيل طبعا، في سخنين.
1: وين؟ في سخنين ان شاء الله، هناك عن طريق راديو الشمس، خد تخفيض خاص هو مخيف. اوكي
4: ان شاء الله. اوكي،
1: حاضر للاجوبه والاسئله ولا عادل. كيف؟
4: يلا
1: يلا. قالت ستي ابن ادم نص خلقه
4: ابن ادم
1: بلاش هي خلقه. بلاش. البخيل مثل الكديش، بيحمل ذهب وبياكل ايش؟
4: حشيش.
1: الله الله. هو هيك البخيل مثل الكديش، بيحمل ذهب وبياكل حشيش، بينفع؟ تعلموا مني، تعلموا. مرحبا لمين؟
5: الو.
1: بلال، كيفك؟ شو اخبارك؟
5: ايه ايه،
1: اشتقنا لك. انت منيح؟
5: انا
1: انا بحبك.
5: انا هي انا.
1: انت بتحبني؟
5: هي.
1: الله يسعد قلبك يا بلال.
5: هي.
1: يلا بدنا نروح لفاصل اعلاني، من بعد الفاصل مكملين مع علام هاميتايل، خليكم معي.
6: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق، وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة، حتى 50% تخفيض. مثلا غاز مع شعلة توربو ابتداء من 299 شيكل، برادات ميني بار أو فاترينا ابتداء من 349 شيكل، وأفران خبيز مبنية تشمل خبيز توربو ابتداء من 499 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل، خاضع لشروط الحملة.

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

0: عدنا والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم. الجوائز تغيرت يا جماعة، والظاهر أنه دائما علامة متيال دائما بيعطونا الأشياء الأحسن. أول جائزة ضيعة طاقة شمسية، الجائزة الثانية ضيعة طاقة شمسية بعبي كهرباء للتليفون، أو ماي جاد، وتسيدانية 36 لتر، وكمان غاز 4 روس توربو. يلا شدوا حالكم للكامبينج طبعا. ألو مرحبا، لمين ألو؟
1: ألو،
0: أيوة مين معي؟
1: سلمى.
0: سلمى شو الأخبار يا سلمى؟
1: الحمد لله
0: منيحة. هلا بسلمى. سلمى
1: ايه؟
0: سلمى كيفك؟
1: الحمد لله منيحة.
0: وين بدنا نروح يا سلمى؟ وين بدنا نروح؟ لوين؟ تضحكيش. العلامة متيال سخنين صح؟ يا سلام عليكي، ان شاء الله حاضرة لتكملة المثل ولا كيف؟
1: نشوف إذا
0: بعرفه
1: ولا لا.
0: يا رب تعرفي. يلا اسمعي، خذ الفارس ولا تاخده إيش على وزن فارس. خذ الفارس ولا تاخده مين؟ خذ الفارس ولا تاخدي على وزن
1: الفارس.
0: فارس الإيش؟
1: الحارس.
0: غلط. خذ الفارس ولا تاخدي يعني مرات إيش؟ اه احكي تخافيش. خذ الفارس ولا تاخذ الدارس، يعني اذا واحد اجى لبنتك واحد مش متعلم بس كان فارس وقدع، خدي. اوكي الله يهدي البال. مرحبا لمين؟
2: الو مرحبا.
0: هلا
2: منى، بتحكي من الناصر.
0: منى شو اخبارك؟
2: محمد الله، البرنامج برعايه علامها متيال.
0: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. علامها متيال سخنين. مين معي؟
2: منى.
0: منى شو اخبارك منى؟
2: نحمد الله.
0: منى اليوم في جوائز بتجنن من علامها متيال، سمعت الجوائز؟ يعني عندنا غاز 4 روس توربو، عندنا تسيدانية 36 لتر، عندنا ضيعة طاقة شمسية بعبي على كهرباء، عندنا كمان ضيعة طاقة شمسية، يعني إشي باخذ العيل. اوكي؟
2: ان شاء الله.
0: يلا حاضرة؟
2: يلا ان شاء الله.
0: بيقول المثل العشر يلي هانت يا ريتها ما ايش؟
2: يا ريتها ما كانت.
0: والله يا ريتها ما كانت. مزبوط.
2: هذا هو
0: العشر اللي بتهون، هاي بس بتهون على اولاد الحرام.
2: اولاد الحرام.
0: الله يخلينا اياك يا غالي. سلامات. مرحبا لمين؟
3: الو.
0: الو يا هلا بالغلا. مين معاي؟
3: بحكي معك ابو امطران. اخوي
0: ابو الامطران وينك يا كبير؟ شو اخبارك؟ بلشنا هسه. لا بتسال عني شو مكان مالك؟ احكي لي ايش مالك
3: يا لما اقول لك انا مريض وعندي دكات يا زلمه بتشرق وبتغرق بحط طمره إيه؟
0: والله العظيم كل ما باجي حط طمره بتذكر ابو الامتران، بقول اميل ولا ما اميلش، بس بخاف اميل ما يكونش عندك لحمه، ما يكونش عندك غاز مقطوع، انت كمان بتتبهدل ابو الامتران مش حلوه.
3: اوام انسان برانيه ودائما مقطوع العظم، ما انسان برانيه
0: بتتدبر.

0: اللي بيعاتب الرخيص بيرخص. اتعتبش
1: يرخص
0: بترخص زيه
1: ممنوع.
0: اتعتبش الرخيص
1: ولا البخيل
0: يا عيني عليك.
1: الله يرفع عليك.
0: خليك كبير يا كبير.
1: هذا بنساش تضيع علي اليوم
0: والله. غير في بطيخ
1: خيل بطيخ كله ببلوش مو اليوم. جيب تعال
0: منحبك باي. مرحبا لمين؟
2: الو مرحبا. أيوة.
0: يا هلا
2: معك زبيدات سمر من سخن.
0: كمان مرة الاسم
2: زبيدات سمر.
0: زبيدات شو اخبارك سمر؟
2: الحمد لله نشكر الله.
0: طلعي علامها متيال هناك في سخنين مقايم لقيامي اسعار طحن
2: بعرفه.
0: يلا واليوم شفت الجوائز سمعت الجوائز اشي نار وشرار
2: ان شاء الله.
0: يلا حاضرة؟
2: حاضر.
0: الاصيل اصيل لو حظه على قده وابن النعمة مبين ولو الزمن ايش على وزن يسعد الله. الاصيل اصيل لو حظه على قده وابن النعمة مبين لو الزمن هده. عم ابن اللي بعيش بالنعمة ابن النعمة هذا ابن النعمة.
2: الحمد لله
0: الله يهدي بالك. الله يخلينا اياك ويضلك كل الحب.
2: باي.
0: إذن هذا البرنامج برعاية علامة متيال سخنين لصاحبها طارق أبو صالح. كل ما يحتاجه المسافر تحت سقف واحد. ملابس أحذية شنطات شمسيات كراسي وكل عدة ولوازم السفر بأكبر تشكيلات وبأرخص الأسعار بدون ملابس. كل حدا بيوصل لعلامة متيال عن طريق راديو الشمس راح ياخذ تخفيض مخيف. هواين كتير توصل على علامة متيال سخنين الشارع الرئيسي بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح. عنوان المسافر علامة متيال.

0: وجه الجمر طل. مرحبا لمين؟ الو الو، فيش حدا هون؟ الو مين؟
1: الو،
0: ايوه مين معاي؟
1: سامعني؟
0: انا سامعك، انت سمعتني؟
1: هاي
0: هاي، شو الاخبار؟
1: تمام.
0: مين معاي؟
1: ماريا من الناصرة.
0: كيفك مريم؟
1: ماريا
0: كيفك ماريا؟
1: تمام الحمد لله. منيحة منيحة الحمد لله.
0: لحظة، ليليان صاحبتك شي؟
1: لا لا.
0: ماريا كيفك ماريا؟
1: منيحة الحمد
0: شكلك
1: لله.
0: شكلك رايح على البحر وبدك عدة تخييم وكامبينج وشلات، هيك أنا حاسس.
1: رايحين نجيب الاولاد من الحضانه بس
0: نحن بحال
1: البحر.
0: بلكي زبطت ها.
1: يلا ان شاء الله ان شاء الله.
0: يلا علامها متايل بستناك بسخنين، وطبعا تروح تاخذي جوائز اذا طلعت لك جوائز ان شاء الله اليوم.
1: يا سلام.
0: معلوم، مش مين احسن منك؟
1: مش ولا حدا.

0: عين عليكي. يلا حاضرة تكمل المثل؟
1: عطونا إيشك خفيف نضيف.
0: يا رب خفيف نضيف.
1: يلا.
0: مش كل ورد خلق للشم، ومش كل البشر بتنفدى بإيش؟ بد
1: بالدم.
0: ولع. حدا ساعدك ولا الحل؟
1: أنا معي أختي.
0: أختك ساعدتك، بعرف الله يسامحها.
1: لا حكينا مع بعض.
0: طيب إذا ربحتوا ربحتوا الغاز التربو مين بده ياخده؟
1: أنا حكينا مع بعض، إحنا كنا مع بعض.
0: الله يسعدكم.
1: تسلم تسلم.
0: شمس ومي وبطيخ، حابين البرنامج؟
1: طبعا.
0: الله يسعدكم.
1: مش بحبش من ذات الشمس.
0: نعم.
1: مش
0: اشي
1: ما
0: يحبوش
1: من
0: ذات
1: الشمس.
0: نيالنا نيالنا عليكم صبايا، ديروا بالكم حالكم وان شاء الله تربح معنا اليوم.
1: شكرا ميرسي، باي باي.
0: باي باي. 0-64-10-101. مرحبا لمين؟
2: ألو
0: ألو.
2: مرحبا
0: مرحبا.
2: كيف الحال؟
0: هلا، مين معنا؟
2: محمد أبو الهيجة من الريني.
0: محمد أبو الهيجة من الريني، شو أخبارك يا محمد؟
2: الله ينحمد الله. علام.
0: شو الأخبار؟
2: الحمد لله.
0: شو الأخبار؟ كله كله تمام؟
2: 100%.
0: حبيبي بدنا نروح على علامة متيال، بينفع؟
2: بينفع.
0: حبيبي حاضر؟
2: حاضر.
0: يلا. لا تضرب وتغمق الجرح، ما بعد العداوة إلا إيش؟
2: الصداقة.
0: كمان مرة بس عوذن جرح. لا تضرب وتغمق الجرح، ما بعد العداوة إلا عوزن جرح. اتغمقش لما تضرب، لأنه ممكن تعود تصالحه. لا تضرب وتغمق الجرح، ما بعد العداوة إلا على وزن جرح. شو؟ راح الخط. لا تضرب وتغمق الجرح، ما بعد العداوة. 0-64-10-101.

0: مرحبا لمين؟
1: عمي الدورير
0: غالي ومغلغل.
1: يعطيك العافية حبيب قلبي. اشتقنا لك خيو.
0: ولعت. مين معي؟
1: يا ملابي.
0: مين؟
1: رامي خطيب من عكا.
0: وينك يا رامي؟ شو اخبارك؟
1: ايه
0: انا وين؟ وانا هون بين الايادي.
1: يالك والله اشتقنا لك خيو.
0: حبيب الشعب رامي الله يخليك.
1: احلى راديو بالدنيا. انا مرضت راديو ما كنتش بحياتي ارين.
0: يعني بتحب راديو الشمس؟
1: ايه بموت عليك. وانا
0: اخبط مدفع اخبط
1: حبيبي.
0: مدفع
1: حيوم.
0: ولعت. اوكي في لك اليوم جوائز كتير ممكن يكون من نصيبك من علامها متيار في سخنين. سمعت شو الجوائز ولا بعدك؟
1: الا انا متابعكم ان شاء الله.
0: وزادوا كمان جوائز براد قهوه 2 لتر، زادوا كمان طاوله قابله للطي، كمان في عندك غاز 4 روس توربو انت بتختار البدكيات، سيدانية 36 لتر، ضي طاقه شمسيه بيعبي على كهرباء، وكمان ضي طاقه شمسيه. ولعت
1: ولعت غير.
0: يلا حاضر تكمل المثل الشعبي.
1: يلا
0: وكل الله. ناموا عندي ليلة فكروا حالهن من ايش؟ على وزن
1: العيلة.
0: ناموا عندي ليلة فكروا حالهن من العيلة. لا خيا لا حبيبي لا يا روحي. في هيك وفي هيك ناس مزبوط
1: حبيبي. اه
0: حبيبي الشعب. باي. مرحبا لمين؟
2: كنا طربي.
0: هلا كيفك طربي؟
2: هلا هلا.
0: بدنا نروح على علامهم تيار في سخنين ولا كيف؟
2: يلا
0: يلا يا قول يا رب. حاضر؟
2: حاضر.
0: بنت الأصل بتخلي كوخة إيش؟ بنت الأصل هاي بتخلي كوخة
2: قصر.
0: عيني عليك يا عيني عليك. بنت الأصل بتخلي كوخة. بنت الأصل بتخلي كوخة قصر. كل احترام لك. ألو.
2: أوه.
0: أيوة مين معاي؟
2: رامي من المغار.
0: وكيفك يا رامي؟ شو أخبار المغار؟
2: ممتاز والمغار ممتاز.
0: حم المغار حم ها؟
2: إيه
0: حم بالمغار. جيب لك سطل مي شوف لك شي دش ونعرف حط لك إشي يعني عارف زدت حالك بشي مي.
2: طبرية أعرف.
0: طبرية عندكم صح؟ أوكي بدنا نروح على سخنين.

0: يلا
1: شوفي غاد علامها ايش؟ علامها متيال. غاد اجواء بتجنن، واليوم ست ربحات معنا، كل هديه ولا اختها. بيقول المثل خليكي عند اهلك عزيزي واشبعي دلال، صح كتار الشوارب بس قليل اقلال الايش. كمان مره
0: صعب المثل انت مش عارف تحكيه.
1: الله يسامحك الله يسامحك. خليكي عند اهلك عزيزي واشبعي دلال، صح كتار الشوارب بس قلال ايش. على وزن دلال جلال. لا يزم الوقت. خليكي عند اهلك عزيزي واشبع دلال، يعني واحد بيقول لوحدي اذا ما فيش عريس مش اخر الدنيا. خليكي عند اهلك عزيزي واشبع دلال، صح كتار الشوارب بس قلال ايش. على وزن دلال زلام. مش زلام، على وزن دلال. هو زلام بس
0: جلال.
1: على وزن دلال يا زلمي. كلمة تاني غير زلام.
0: رجال.
1: خليكي عند أهلك عزيزي واشبع دلال، صح كتار الشوارب بس إلى الرجال. ولعت، يعطيك العافية. مرحبا لمين.
2: ألو مرحبا.
1: يا هلا.
2: كيف الحال؟ تحكي زين. غبارين من الفحم.
1: هلا بالغبارية. شو أخبار من الفحم؟
2: والله نشكر الله ونحمد. شو أخباركم
1: حبيب الشعب؟ انت
2: إيه.
1: نعم
2: تفضل. انا اذا فتحت الراديو اشرح لي في
1: اول شيء. علامها متيال. سمعت بعلامها متيال في سخنين؟
2: علامها متيال في سخنين.
1: عامل ست جوائز واحد ورا الثاني نار شرار. اسمع الجوائز والكي كان حظك حلو واحدة منهن. براد قهوه لترين، طاوله قابله للطي، كمان غاز 4 روس توربو، سيدانيت 36 لتر، ضيع طاقه شمسيه بعبد كهرباء على التليفون، ضيع طاقه شمسيه. شو رايك؟
2: والله بجنن حلو.
1: يلا بدك تكمل مثل شعبي صح واربح معنا. اوكي
2: يلا. يلا
1: ما صفي حدا صالح، كل الناس ايش؟
2: مصالح.
1: صح. في منه؟
2: في منه.
1: نعم ما صفي حدا صالح، كل الناس مصالح.
2: مزبوط.
1: انت كلك مصالح عمي عبد الله، ما في حدا صالح. ايه بقول لي لايك بيك لايك. هذا عمي عبد الله بيشتغل معنا، بيشتغل بالروح. لا تخافش انت، تروحش لبعيد خفش. مرحبا لمين.
3: مرحبا عمو دريد.
1: ولعت. مين معاي؟
3: خرطوم من كفر مندا.
1: هلا بكفر مندا. شو اخبارك؟
3: الحمد لله.
1: كيف الحم؟
3: حم عرق. عرق يعني.
1: عرق. عرق حلو. وين
3: علام؟ علام.
1: علام ايش؟
3: علامها متيال تخنين.
1: ولعت. ممتاز.
3: ولعت بس ولعت
1: وبس ولعت. روح عند طارق هناك، عند طارق عسخنيني مولع. عند طارق اسعار نار وشرار. يلا
3: منروح.
1: بس راح تروح وخليها تولع.
3: بس ولعت.
1: يلا حاضر.
3: حاضر.
1: الله يكفينا شر من رحب فينا وهلا ومن ورانا حكى علينا وما شو
3: وما خلى
1: وما خلى وما خلى. خرب بيتنا خرب بيتنا
3: وما خلى
1: وما خلى. الله يكفينا شر من رحب فينا وهلا ومن ورانا حكى علينا وما خلى. الله يهدي بالك حبيبي. طارق وفاتنا الله يسعدكم يا رب. في علامها متيال في سخنين صراحة يا جماعة، الجماعة بيبيعوا ببلاش تقريبا ببلاش، يعني لولا شوي زلمة بده يبيع ببلاش. أنا بعرفش كيف بيربحوا هذول الجماعة. مرحبا لمين. الو
4: بريك. شو الاخبار
1: اخوي
4: حبيبي؟ بحكي معك محمد ابو ريه من سخنين.
1: ولعت. شو اخبارك عم محمد؟
4: هربج
1: هربج مهربجي. الطقس مهربج.
4: يلا يلا انزل على طبريه ربحنا.
1: يا زلمه روح على طبريه وادعيني، حط لك بطيخه بقلب البحر، حط لك خروشي. شو السيري شو السيري؟ اوكي
4: يلا
1: يلا. بتعرف علامها متيل عند اخونا طارق وعند
4: معلم طارق.
1: شو رايك بطارق؟
4: ايه الف الف نوارة.
1: يلا حاضر.
4: يلا
1: يلا. بتقول ستي الغربة زي الحمام العمومي، اللي برا بيموت عشان يدخل واللي جوا مش طايق ايش
4: يخرج.
1: ركز منيح ابو ريا.
4: بجي ما عرفني يا زلمة، زبطها جاب لك هيك اشي من جدة وجد ومن زرع حصد.
1: انت بدك تيتي تيتي تيتي مثل ما رحت جيتي، هيك بدك انت.
4: ايوه هيك خفيف لطيف.
1: طيب اسمع هذا المثل.
4: يلا.
1: شيل الريحانة وشمها وخذ البنت عريحة ايش؟
4: امها
1: امها.

0: بنت على ريحة أمها. كيف أنا معك بشرفك؟ كيف
1: كبير كبير معلم زريد كبير.
0: إحنا بنحبك أبو ريا.
1: يلا تعال تعال يلا عشان نشوي
0: عسخنين. حط الخروشي بالبحر ياني جاي.
1: يلا عشان ليا من حد جاي.
0: مرحبا لمين؟ ألو ألو. آه راح الخط. ألو
2: آه دريد
0: آه أخوي
2: شو الأخبار؟
0: كيفك؟
2: لا تدور على دور ولا على صحيح ما إلك إلا إذا عيد كم المثال؟
0: الشمس.
2: أيوة ربعت معنا ما يتكهرباء.
0: مين معاي؟ والله قال الله يسعد هالروح انت يا غالي يا مغلغل.
2: الله يسعدك. طلع كيف انا كل مره بضرب لك بيت عتابه بس طلع هالمثل ما هو نو. اعطيني مثل زيه هوين.
0: يلا شوف
2: يلا
0: قبل ما فوت على الدعايات.
2: يلا
0: يلي اله غايب بضل قلبه ايش؟
2: دايب.
0: يسعد الله.
2: الله يسعد.
0: يسعد روحه
2: عنا لايبين.
0: كيف انا معك؟ كيف شرفك؟
2: انت على راسي من فوق دريد وبهنيك على البرنامج الحلو ودوام الصحة والعافية.
0: احنا بنحبك
2: واحنا كثير.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.

0: مكملين معكم 0460 10101. نذكركم هذا البرنامج برعاية علامها ميتايل سخنين لصاحبها طارق أبو صالح، كل ما يحتاجه المسافر تحت سقف واحد، ملابس، أحذية، شنطات، شمسيات، كراسي وكل عدة ولوازم السفر بأكبر تشكيلات وبرخص الأسعار بدون منافس. كل حدا بيوصل لعلامها ميتايل عن طريق راديو الشمس راح يأخذ تخفيض مخيف. هوين كتير توصل لعلامها ميتايل سخنين، الشارع الرئيسي بجانب كلية سخنين، عمارة عبد الله أبو صالح. اسمعوا الجوائز. أول جائزة ضيع طاقة شمسية، 2 ضيع طاقة شمسية بعبي كهرباء للتليفون، 3 تسيدانيت 36 لتر، 4 غاز 4 روس توربو، 5 طاولة طي قابلة للطي، أيوة ولعت هاي إيش 6 براد قهوة 2 لتر، ويلا ولعت هون الجوائز. مرحبا لمين؟ ألو
1: ألو،
0: مين معاي؟
1: مريم بدر من سوق النون.
0: مريم كيفك يا مريم؟
1: الحمد لله.
0: هلا مريم، انت منيحة؟
1: منيحة.
0: يلا حاضر السؤال؟
1: حاضر.
0: في حدا عم بيساعدك ولا لحالك؟
1: لا لحالك.
0: ما قطي قديش عمرك؟ انو صف انتي؟
1: انا صف الثالث راح على الرابع.
0: طاعين علي، يلا هات نشوف. You see the cracks, the fragile seams, the silent walls behind my dreams. لا تاكل هم حدا لانه وقت همك الكل عامل ايش؟ ما تقولش هم حدا لأنه وقت همك الكل شو بيعمل؟
1: عملك؟
0: الكل بيعمل إشي بتعلق بالدياتا، إشي بتعلق بالدياتا. لا تاكل هم حدا لأنه وقت همك الكل عامل إيش؟ يلا بناخذ كمان اتصال. مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا.
0: يا هلا،
2: إيش العايفي؟
0: غالي ومغلغل.
2: بحكي معك محمد حاج.
0: محمد الحاج شو أخبارك؟
2: الله يسعدك، مستخيل لك.
0: انت غالي ومغلغل.
2: تسلم يا غالي، الله يسعدك انت والسامعين.
0: ولعت. بدنا نروح على علامها ميتايل، شو رايك؟
2: مش فاهم.
0: بدنا نروح على علامها ميتايل في سخنين.
2: يلا روح انا وياك.
0: كبير كبير.
2: يلا
0: استا. لا تاكل هم حدا.
2: عامي هاي ساعه.
0: قول يا رب. لا تاكل هم يلا. حدا لانه وقت همك
2: والله.
0: لا تاكل هم حدا لانه وقت همك الكل عامل ايش؟ الكل عالم الرجيم. ركز معاي يا زلمه، ركز معاي، ركز معاي. اوكي احنا طبعا مكملين، ولكن كمان بيطلعنا نوقف هيك بفاصل غنائي جميل بهديه لاحلى واجمل مستمعين، ولكم منا دائما اطيب الامنيات.

0: حل شرير.
1: لو عرضوا عليك 50 مليون دولار بس بشرط تختار حيوان واحد يكون معاك لمدة أسبوع، شو الحيوان اللي بتختاره؟
0: على طول وأقضيها.
1: ليليان بتختار كلب. حسين نعمي بيختار حمار. أنا بصراحة أنا سنجاب، أنا جد بحب السناجب. شو ليليان خلص كل واحد حسب ما مين عايش. لا إحنا بلاش نروح الإشي نعملها مجازي وفلسفي، عن جد أنا بحب السناجب، يعني أنا كنت بعيش مع سنجاب. كلب عن جد بتحبي كلب؟ كلب ولا كلبي أكثر؟ كلبي ولا كلب أكثر؟ في نوع معين كلب ولا حجمه صغير؟ أوكي حلو كيوت كيوت كلب كيوت حلو. نصيحة، إذا حطيتوا اليوم إشي بالبراد حطوه بنية الصدقة لأنه مش رح يتلاقوا بعد. بعد ساعة زمان. امبارح كنت مروح سلة التين وشو مكيف عليها، جاب لي إياها واحد الله يخليه من بلدنا، إحنا مشهورين بالتين، فروحت بالسلة ومكيف عليها كل 5 حبات. أما شو أنا تعرفوا هذا اللي بكون بده يتعشى وبده يروح يجيب سلة التين وروح يتسلى عليها، فبروح بفتح البراد بلقاهنش. بلاقيش. والفيلم انه بناتي بكروش تين، طب مين اخذ التينات؟ يا عمي في حدا فات واكل التينات، المره بتاكلش تين، طب مين اكل التينات؟ خلص هو عارف. الله يسامحك روح الله ريت. طب خلي لي حبه تين. طب انت اخذت الحب الخمسه كانت اشير، انت اشير الله يسامحك، خلي لي حبه يا زلمه ولا شو السيري؟ جيت على عيني وراسي يا زلمه، البراد كله حساب البراد حسابك، خلع خلع بهالتينات شو السيري؟ صحة. مسي على الحلاوة. مسي، مرحبا لمين؟ ألو شادو.
2: أيوة.
1: مين معاي؟
2: أبو عبيدة من مصري.
1: أبو عبيدة شو أخبارك؟
2: كيف حالك يا مغاني؟
1: حبيبة أبو عبيدة، أنت خدت التينات عندي بالبراد ولا مين أخدين؟
2: إني أنا خدت.
1: أبو عبيدة الله ريته صحة، بس 5 حبات خلي لي حبي، شو السيري؟ شو السيري أبو عبيدة؟ الله ريته صحة وهنا. يلا رايحين على علامة متيال ولا كيف؟
2: هاي أول مرة اسمعي.
1: أول شيء أنت مبسوط بالراديو ولا كيف؟
2: ما مبسوط الحمد لله.
1: كتير ولا شوي؟
2: لا الحمد لله 100.
1: إن شاء الله بيضلها أيامك سعادة وهدات بل، إحنا منحبك. يلا
2: رايحين كمان.
1: طلع شو بقول المثل.

0: الست ما إلها غير صحتها، لا رجال بيشفع ولا أولاد بإيش
1: بيشفع.
0: مش بتشفع، لا الست ما لها غير صحتها، لا رجال بيشفع ولا أولاد إيش
1: تنفع.
0: يعني مالكيش غير صحتك، كله حكي فاضي بالآخر. في منه؟
1: أيوة. ألو.
0: في منه. مرحبا لمين؟
2: ألو.
0: أيوة.
2: ألو.
0: ألو. يا هلا. مين؟
2: أهلا بأحلى مدير.
0: يا رب. مين الحلوين اللي بيحكوا معاي؟ مين الحلوين؟
2: ورد غزالة من ناصر ومحمد غزالة من ناصر.
0: حبيب قلبي بتسمعوني أنتوا يعني؟
2: اه طب يعني احلى مذيع براديو الشام.
0: حبيب قلبي شو بدك تكبر بس تصير؟ شو بدك تصير مذيع؟
2: انتي
0: خلص انا بفضي حالي وانت بتيجي محلي.
2: انا ورد مذيع اخوي محمد بوليس.
0: اه هو بده يصير بوليس وانت مذيع. حلو مش غلط. حلو يلا منيح. اوكي حاضر.
2: حاضر
0: يلا يا رب. قول يا رب.
2: يا رب يا رب.
0: ايه بطيبة يا رب. من اللي ربحكوا إشي من علماء. يا مستني حماتك تحبك زي بنتها، يا مستني المواعين تتغسل
2: إيش إيش إيش.
0: لا عن جد صعب عليك. عريس بالبيت ولا شهادة على إيش؟ عريس بالبيت ولا شهادة. وين بيعلقوا الشهادة؟ وين بيعلقوها؟
2: بالمعلد. لا بالمعرض. لا.
0: وين بيعلقوا الشهادة؟ في وين؟ على الحي.
2: الحيط.
0: عريس بالبيت ولا شهادة على الحيط؟ مع انه انا بأمنش في هذا المثل. يا تقلعب. مرحبا لمين؟
3: الو.
0: يا هلا.
3: مرحبا انا ابراهيم شحالي من المشهد.
0: شو اخبارك؟
3: الحمد لله.
0: الله يسعد المشهد. انت منيح؟
3: الحمد لله.
0: الله يسعد قلبك. حاضر؟
3: حاضر.
0: بدنا نروح على علومها متيال في سخنين. بدنا نروح. أبو البنات نام متعشي وشبعان، وأبو الصبيان وأبو الصبيان بنام مأهور وإيش؟
3: وجوعان.
0: الله يكون أنا أبو أنا أبو البنات الحمد لله بنام متعشي وشبعان مزبوط. 100 طلب و100 مشلوح بس الحمد لله مش مشكلة. يلا هات أشوف. كتير حلو ليليان كتير مثل بجنن. مرحبا لمين؟ ألو
4: مرحبا.
0: يا غالي
4: يا مغلغل.
0: شو يا مغلغل؟ مين معاي؟
4: معك ساهر مع الرابط.
0: ساهر شو أخبارك ساهر؟
4: والله مش طايق
0: حبيب أبو السوس. ساهر
4: يونو.
0: بدنا نروح على علامة متهيئ. شو رأيك؟
4: طايق نحدنا منروح.
0: يلا. مهما قصرت التنورة وطلعت حلوة وأمورة، الشاب ما بياخد إلا البنت الإيش؟
4: أمورة.
0: حبيتها منك ولا في ولا دخلوا الموضوع. ركز منيح يا زلمي. مهما قصرت التنورة وطلعت حلوة وأمورة، الشاب ما بياخد إلا البنت
4: المستورة.
0: مظبوط ولا لا؟ عقلك بالأمورة. الله يسامحك.
4: الله
0: باي. مرحبا لمين؟
5: الو مرحبا.
0: يا هلا.
5: كيف الحال؟
0: شو الاخبار؟ كيف الحال؟
5: سعيد. وين الغيبه؟
0: انا بين الايادي. انت وينك؟
5: بالدنيا.
0: كيف هالدنيا ماشي معاكي؟
5: الحمد لله نشكر الله.
0: يوم داحلي ولا بيطلع ولا داحلي بنزول؟
5: يوم عسل يوم بصل يوم طالع يوم ناس.
0: اليوم ايش بصل ولا عسل اليوم؟
5: اليوم حل بصل.
0: لا يوم عسل. اليوم عسل عشان حكيتي معانا.
5: ايه بس عشان حكيت معك.
0: يسعد هالروح. الله يسعد قلبك يا وجه القمر. اوكي حاضرة. بدنا نروح على بس هوي بدنا نروح على علامها متيل نربح غاد ان شاء الله. يلا ان شاء الله خير. دير بالك من اثنين، جوعان صار معاه قرشين وحمار تعلم. دير بالك من اثنين، جوعان صار معاه قرشين وحمار تعلم على وزن قرشين.
5: كلمتين
0: صح. مزبوط ولا مش مزبوط؟
5: مزبوط.
0: دير بالك من اثنين، جوعان صار معه قرشين وحمار تعلم كلمتين. هذا الحمار اللي تعلم كلمتين الله يكون بعوننا عليه. بس الله يكون بعوننا عليه.
5: وهذا هذا اللي
0: بدنا ندير بالنا منه. ها هذا اللي تعلم كلمتين
5: هذا اللي تخوف.
0: بطلنا نعرف منين نجيبه هذا.
5: لا مش ما ظلم من يمين نسيجي.
0: سلم على الحبايب. مرحبا لمين. ألو مين معاي؟
6: محمد سلحان من جتروم.
0: محمد شو أخبارك محمد؟
6: الحمد لله.
0: شو أخبار البلد؟ كيف الأمور؟
6: مولع نار.
0: مولع نار. حرب حرب
6: حرب حرب. عرق
0: عرق عرق. إيش؟
6: موز موز
0: موز موز. إنجاز تفاح. محمد
6: ما تدربنا. يلا مرات القهوة بديش
0: مرات القهوة. أنا حاسك حاطط عينك عليه. ما أنا حاطط عيني عليه كمان. لا يا زلمة أنا بربحش. أنا بس بربحكم. يلا قول يا رب.
6: يلا
0: وقت مصلحتهن يا ميت أهلين. وقت ما بتحتاجهن بحكيك إيش؟

0: عوازل أهلين كمان مرة، وقت مصلحتهن يا ميت أهلين، هاي لما في مصلحة، وقت ما بتحتاجهن بحكيك إيش؟
1: بحكيش معك كلمتين.
0: حبيتها منك. لا بحكيك بعدين
1: حبيبنا أبو الزلال
0: يا غالية مغلغل. مرحبا لمين؟ هلو
2: هلو، يعطيك العافية.
0: يا هلا
2: دوريت، استناك. شو الأخبار؟
0: شو أخبارك؟ كيفك؟ طمنيني عنك.
2: يسعدك يا غالي، هلا هلا فيك.
0: مع مين بحكي عفوا؟
2: دوريت.
0: مع مين بحكي؟
2: دوريت بتحكي معك. بسام.
0: ختام؟
2: بسام.
0: ابتسام؟
2: بسام. بسام.
0: بسام، شو أخبارك بيسو؟ كيفك؟
2: عايز أسمع صوتك. هلا هلا يا غالي.
0: وينك يا غالي؟ وينك أنت؟ وين الغيبة؟
2: أنت لما بتطريق على نهرية عنا إروغات.
0: آه عن جد؟
2: بس بالسيارة أسمي الغنوية حلوة بفرطة.
0: شو بدك تسمعك؟
2: بعد ثلاثة نصفة نايمة مع السيارة.
0: شو بدك أسمعك؟ يلا قولي لي، يلا أنا بدي أسمعك. شو بدك؟
2: أكيد تسمع يا نصفة نايمة.
0: يلا يلا يا نصفة نايمة. الحمد
3: بركات.
2: الحمد بركات.
0: إيش؟ أني وحدة جيتي بوقتك فرفح.
2: أيوة بنفع بنفع.
0: جيتي بوقتك فرفح قلبي.
2: فرفح قلبك
0: امن عيوني، امن عيوني ان شاء الله بفرفح قلبك انت والشباب غاد، وديروا بالكم.
2: الله يسعدك
0: وسلمي لي على الشباب كلها.
2: الله يسعدك يا طيب.
0: سلمي هلا. سلمي باي باي. اذا تحيات خاصه جدا للجميع، لكم منا اطيب الامنيات. يلا يا جماعه حط حط. طب

0: جيت بوقتك آخر اتصالات. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: هلا كيفك؟ حبيب الشعب يا غالي مغلغل، مين معاي؟ هلا كيفك أبو حميد؟
1: هلا كيفك؟
0: أولا مهم التيال. بيقول المثل، بيقول المثل، بدك تعيد وراي تكمل. برا البيت بيقمز بنط، وقدام مرته مثل إيش؟
1: مثل ال...
0: في منه؟ في منه، في منه، تخافش تخافش، في منه. مرحبا لمين؟
2: هلا.
0: ايوه
2: يعطيك العافية دادا،
0: شو اخبارك؟
2: الحمد لله. تحكي معك رايا من المتر.
0: كيفك رايا؟
2: الحمد لله. عندي خبرين، خبر حلو وخبر سيء.
0: يا ساتر احكي يا رايا.
2: إيه هو؟ انا هدفي من الخبر اني انا اوعي الناس، يعني انتبهوا انتبهوا انتبهوا، الحياة صايعة بشكل غريب.
0: مظبوط.
2: ارصد البس اللي عندنا و ماتت،
0: اعطتك عمرها. يا الله، البس اللي عندكم ماتت من حي، من قرصة الحي.
2: حاولنا ننقذها، حاولنا.
0: واي يا جماعة الخير، ديروا بالكم ديروا بالكم ديروا بالكم، لأنه في بلدنا كمان صبية انقرصت لدغتها حي، وطبعا الحي الفلسطيني معروف، حي طبعا سامي. فعن جد خذوا حذركم، لأنه الحم كتير كتير كتير، والحياة لسه هاي فترة حلوة إنها تطلع وتمشي على الملأ. عن جد شكرا لك.
2: فعلا فعلا، هي يعني
0: تسحب دار يعني. واي الله يرحمها بستكو. شو كان اسمها؟
2: لوسي. والخبر الثاني انه عيد ميلادي وحبيت اهني، بس هو كثير متعلق بالبس وزعلان يعني.
0: صعب علي طبعا، مش هوين. قد يصل يعني كمان التعلق في البسي؟ مش شغله مش هويني.
2: خمس سنين.
0: خمس سنين، يا الله يا الله، راحت البسي مش

0: بويني يا ريت انا حدكو او اشي يعني كنت حاولت اواسيكو اكتر من هيك بس طبعا. على كل حال
1: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير
0: بالضبط بالضبط
1: من الثاني هاي انه في حياية انه الواحد
0: ينسى بالضبط عن جد شكرا لك. المهم يعني بضل اهون البسي من انه لا سمح الله تقرص انسان يعني بضل مع انه البسي روح يعني عشان يعني
1: كله غالي دوريك
0: طبعا طبعا غالي. طبعا لوسي غالي والبسي غالي وكلياتنا غالي
1: وانت غالي
0: الله يسعد قلبك احنا بنحبك وكل عام وهو بخير ابنك الله يخليه
1: بسلام شكرا دوريك هات مثلا نغير
0: يلا هات غير لك نفسيتك اذا بدك ركزي منيح معي إذا بدك تزعلي على حيوان وكنت بدك منه بوسي لازم تزعل على مين؟
1: اللي ربى الحيوان
0: على لوسي حلوة ولا مش حلوة؟ بشرفك حلوة ولا مش حلوة؟
1: جنة جنة
0: الله يسعد هالروح ديري بالك يا حالي
1: شكرا
0: إسا حاليا الجوائز في عنا جوائز كثير اليوم من علامة متيال في سخنين أول جائزة محمد حبيب الله من عين مهل طبعا الجوائز وقائمة الجوائز كل واحد شو بأخذ راح ترتب إن شاء الله في الإنتاج اثنين رامي من المغار سامر زبيدات من سخنين ماريا من الناصري زين إخباري من أم الفحم نداء من الرامي وحظا أوفر للي مربح إذن أعزائي شكر كبير بحجم الشمس للزميلة ليليان حاج رفقتني في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية بديع كرم أشرف على هذا اللقاء مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها ورايحين لكمان ساعة بعد الأخبار فخليكم معنا هناك راح نكون مع فينيا

0: الثلاثي اير كروس، السياره العائليه سي 4 اكس، والهاتشباك العائليه سي 4، الان ابتداء من 129999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صاله العرض او اتصلوا نجمي 4989.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
2: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر، هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
3: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
2: هندسيين وأكثر بكثير كثير. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
4: الشمس دائماً

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثالثة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أكد الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق طائرة مسيرة مفخخة باتجاه آلية هندسية تابعة لقواته في منطقة تل علي طاهر جنوب لبنان دون تسجيل إصابات في صفوف جيشه. وأضاف الجيش أن الهجوم يعد بحسب وصفه خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. من جانبه قال مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب سترد على استهداف الآلية الهندسية بالمسيرة، مشيرا إلى أن مشاورات تعقد حاليا لبحث طبيعة الرد. ولم يصدر أي تعليق من حزب الله بشأن ما أورده الجيش الإسرائيلي. حذر المركز الوطني الإسرائيلي للأمن السيبراني من موقع إلكتروني مزيف ينتحل هوية بريد إسرائيل ويعمل على سرقة المعلومات الشخصية وبيانات بطاقات الائتمان أثناء إدخالها. وأوضح المركز أن الموقع يعرض صفحة مزيفة لتتبع الشحنات تتضمن رسالة تفيد بفشل محاولة التسليم وتطلب من المستخدم تأكيد أو تحديث عنوانه. وأضاف أن الموقع يشبه إلى حد كبير الموقع الرسمي، إلا أن المعلومات التي يدخلها المستخدم تنقل إلى المهاجمين بشكل فوري وإن لم يضغط على زر الإرسال. قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد مواطن إسرائيلي خدم في وحدة عسكرية مصنفة بتهمة التواصل مع جهات استخبارات إيرانية ومحاولة نقل معلومات لصالحها. وبحسب الشباك ووزارة الأمن، كان المتهم على تواصل مع شخص قدم نفسه كعنصر استخبارات إيراني، كما طلب منه المساعدة في تجنيد جندي للتواصل مع تلك الجهة. تتواصل أعمال مؤتمر إذاعة الشمس بمناسبة مرور 23 عاما على انطلاقتها. وقال المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام إن الحديث عن الديمقراطية لا يمكن أن يكون دون المواطنين العرب، مؤكدا مسؤولية الإعلام في طرح الأسئلة وفتح حوار مهني ومسؤول. وأكد كرام أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق وسائل الإعلام في هذه الفترة الحساسة لإتاحة حوار مفتوح ومهني ومسؤول وعدم الخشية من طرح الأسئلة.

0: في السياق، منحت إذاعة الشمس دروع تقدير لست شخصيات وهيئات تقديرا لعطائها وإسهاماتها في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الديمقراطية ومناهضة العنف وترسيخ ثقافة الحوار والسلام. هذا وتضمنت قائمة التكريم كل من الصحفي القدير زهير بهلول والصحفي والمحلل السياسي للشؤون الخارجية أور النهاري والناشط علي زبيدات من مدينة سخنين الذي أصبح رمزا للنضال المدني ضد العنف والابتزاز والجريمة والحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل وأبناء عائلة نون الذين فقدوا والديهم في أحداث 7 أكتوبر إلى جانب الحراك النسائي في طمرة ممثلا بالسيدة رنين ذياب.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة في مختلف المناطق خاصة في المناطق الجبلية. ومع ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة تدريجيا لتصبح الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية ومعتدلة مائلة للدفء في المناطق السهلية والساحلية.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: عدنا إليكم والعود. كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. يا ميت وردي يا هلا فيكم، يا هلا فيكم. إذا اليوم طبعا راح ندعو لكل الاتصال يطلب الفينيا، لأنه الفينيا اليوم عامل الهوائل. فينيا كبسولة صغيرة لصحة كبيرة، احصل على النشاط الذي تستحقه ودع قلبك ينبض بالحيوية. قوة الطبيعة بين يديك. نعم فينيا يمنحك كل فوائد العنب الأحمر في كبسولة واحدة. نعم أعد اكتشاف حيواتك مع فينيا. نحن سنشعر بالنشاط والطاقة كل يوم. أنا باخذ الفينيا على نجمة 3287، بوعدكم تتصلوا وراح تكونوا ربحانين. اليوم 3 علب فينيا راح أوزع عليكم، 3 علب فينيا. واللي باخذ علبة الفينيا عم بشكرني بقولي دريد بارك الله فيك، غيرت لي كل حياتي. إذن نحن على الهواء مباشرة بعد لحظات، سيكون معنا إيتاي. إيتاي مانيش معاه
1: دوريد
0: يا حبيبي.

0: اي مجهين لفينيا اخ نحن كونين اخ نحن رخصين
1: متكشرين الينا نجمي 3287
0: رايتهم
1: كان
0: نجمي 3287 تذكروا التليفون نجمي 3287 كان
1: ואנחנו פה מחכים לכם, תתקשרו אלינו, אנחנו גם לקוחות חדשים, מי שרוצה להתנסות ועוד לא התנסה ולא התקין עם ויניה, נותנים 5% הנחה ושליח חינם עד הבית.
0: איזה כיף.
1: זה מגיע תוך כמה ימים, תנסו, זה באמת משנה לאנשים את החיים, זה עובד מדהים ושווה לנסות.
0: שוקרן איתי, תודה רבה ותודה רבה ללובנה. מי שרוצה לקבל מידע נוסף או לשמוע האם ויניה מתאימה לו או לא, נשמי 3287. תודה רבה חברי, היה לי העונג לדבר אתכם, מאחל לכם הרבה בריאות והצלחה רק עם ויניה.
1: תודה רבה, תודה.
0: וגם לך.
2: يا محمد
0: اذا راح نروح لهذا الفاصل الاعلاني، من بعد الفاصل اللي مكملين مع فينيا اتصلوا نجمة 3287.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج واديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: حطمنا الأسعار سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
5: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
6: الشمس دائما.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، تحية خاصة جدا للجميع. اليوم بدنا نوزع عليكم ثلاث علب من فينيا. مرحبا لمين؟ هلو. هلا هلا. مرحبا مرحبا، مين معاي؟ هلا بالغالي. طلبت الفينيا ولا بعدك؟ يلا يلا، بلكي ربحت معاي اليوم علبة فينيا نجمة 3287. نجمة 3287، اطلبوها وادعوا لي. نار وشرار، نار وشرار. اوكي باي. مرحبا لمين؟ الو. ايوه عصف عصف، ارفع. ثلاث علب اليوم دوز عليكم، ثلاث علب فينيا. ايش نار وشرار، كل من اخذها بقول لي دوريت بارك الله فيكم، بارك الله فيكم على فيني. 0460-10-101. مرحبا لمين؟ الو.
1: الو مرحبا.
0: هلا،
1: كيف الحال من دوريت؟
0: غالي ومغلغل
1: حبيب احمد الرمزي مع تامر فحل.
0: ابو الرمزي شو اخباره
1: حبيب؟ الله يسعدك، شو الوضع؟
0: طلبت الفيني ولا بعدك؟
1: بدي اطلبه بس بدك تربحنا عشان نجربه
0: ان شاء الله. بتجربها وتقول لي دوريت بارك الله فيك.
1: ربحنا عم دريد، ربحنا
0: يا رب. تربع علبة فينيا وتقول لي دريد بارك الله فيك.
1: ان شاء الله ان شاء الله حبيبي. دمع ثاني لها ذات الشمس.
0: الله يسعد روحك، تفضل
1: حبيبي.

0: عمال.
1: والله الهم مليح نستنى بالمينيا ربحنا قبل اسبوعين وبعد مش جاي هاي العمال كله العمال كله مطالبين بده يجربوها
0: الله قول للعمال فيلم قولهم قولكم دوريت فيلم
1: والله بدنا نجربها وين نربحها ربحنا قبل اسبوعين
0: راح يتصلوا فيك فيش فيش مجال ما يتصلوش بكل احوال اذا كان في اي سوء تفاهم ممكن نحكي معهم احنا ان شاء الله
1: حبيبي عمي دوريت الله
0: يسعدك الشعب سلم عصف عصف مرحبا لمين
2: مرحبا
0: هلا
2: عمر فتحي
0: عمر شو اخبارك
2: الحمد لله بس فينيا
0: طلبت الفينيا ولا بعدك
2: الا
0: شو رايك عم تاخذها
2: الا
0: شو رايك جمع. بصراحه بالله عليك كيف الفينيا
2: والله منيحه نار وشرار
0: نار وشرار يعني يعني إلا. يعني بتنصح الكل ياخذ الفينيا
2: الا
0: نجمي 3 2 8 7 وبس ولعت
2: مبروك يا رجل
0: الله يسعد هالروح

0: هايهم هايهم. مرحبا لمين؟
1: هلو
0: هلو،
1: يعطيك العافية.
0: هلا بالغالي،
1: كيف حالك عمي دوري؟
0: شو أخبارك يا غالي يا مغلغل؟
1: هلا بيك، بحكي معك أبو ريحان من دير حنا.
0: أبو ريحان شو أخبارك أبو ريحان؟
1: هلا هلا هلا، ميت وردة.
0: جربت الفينيا ولا بعدك أبو ريحان؟
1: والله أنا اتصلت هذا الحكي أبي 3 أشهر، وصيت على علبتين.
0: طيب،
1: وأخذوا اسمي وهذا ما جابوا ليش.
0: لا عرفت. لا ما هو بدك ترجع لهن، مستحيل. كل من عم بيتصل عم بياخذ في ممكن.
1: والله اتصلت انا وقالوا لي انه منيحه
0: طيب معناته اترك رقم تليفونك واسمك واحنا بنرجع لك بنفهم ليه ما وصلش. اوكي
1: ولا يهمك عمي دوريت،
0: انت غالي ومغلغل.
1: هلا بيك يا اصيل،
0: ولعت. في عنا تهنئة خاصة ومميزة للغالي المغلغل على قلبي الأستاذ صالح الأسدي. هلا بصالح الأسدي، كل عام وانت بالخير يا غالي. بمناسبة عيد ميلادك حبينا نقول لك حياة صحة نجاح ثبات وحب كبير. كل الحب للأستاذ صالح أسدي كبير، ومصاري ومصاري، وتربح إن شاء الله. من إذاعة الشمس مني دريد كل الحب، كل الحب لكم. مرحبا لمين؟ ألو،
2: السلام عليكم.
0: يا هلا
2: عبد، يونس من عرا.
0: عبد شو اخبارك يا عبد؟
2: الله يرضى عليك، بنحييكم بمناسبة العيد 23 لإذاعة الشمس.
0: يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي،
2: بمزيد بالتألق والكمال ان شاء الله، الله يحباكم ويرضى عليكم.
0: بارك الله فيك.
2: والبرنامج برعاية شركة في فيديا ان شاء الله.
0: يا سلام عليك، ان شاء الله حظك يكون حلو معنا يا رب.
2: الله يرضى عليك،
0: احنا بنحبك يا غالي يا مغلغل.
2: حبيب السلام عليكم.
0: كل كبسولة من فيني بتحكي قصة الطبيعة. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: يا هلا
3: صابر داود عرابي.
0: صابر شو اخبارك
3: حبيبي عم دريد؟
0: هلا بصابر.
3: 400 كيلو محبة من إيلات للشمال لعيونك عم دريد.
0: ولعت
3: ولعت.
0: ارفع
3: ارهي دربك عفينيا،
0: دربك عفينيا. نجمة 3 2 8 7، الكل عم بيتصل، الكل عمال يوصل، انا بتجنن فينيا.
3: واسمع ان شاء الله تظل إذاعة الشمس تلمع وتطلع من وسط العربي وكل الدول العربية، صوتك وبصوت المحبين لإلها.
0: يا حبيبي
3: وفين الدوام
0: يا حبيبي، الله خلينا إياك يا غالي.
3: يعطيك العافية،
0: انت نار وشرار حبيبي. باي كليل، خليل من المؤتمر، كنت بدي مفتاح البراد. راح الأساد ولا ظل فيلي ولا ملي ولا ظل شيء. مرحب. ألو،
4: مرحبا دريال.
0: هلا،
4: كيف حالك؟
0: ما هلا فيك، مين معي؟
4: معك فيكتور من الناصري.
0: شو أخبارك؟
4: الحمد لله، مبروك لإذاعة الشمس.
0: تسلم لي يا غالي يا مغلغل،
4: منورة وانت منورها
0: حبيبي.
4: الله يسعدك.
0: طلبت الفينيا ولا بعدك؟
4: أنا ظلي بستعملها سنين.
0: شو رأيك حالها؟ شو رأيك بالفينيا بالله عليك؟
4: أنا قبل مرة حكيت معاي.
0: مزبوط،
4: قلت لك إنه ولع الأمور. والله حياة دريد بتجنن
0: بتجنن. أنا لما بنصح تاخذوا الفينيا رح ترتاحوا عليها كتير.
4: خلص فيني حوالي بأخذها،
0: يلا إن شاء الله بتضلك تاخذها كل العمر، اللي أنا بتطيض الوجه بصراحة.
4: يا لبيب، الحمد لله.
0: مرحبا لمين؟ ألو.

0: ايوه
1: كيف حالك؟
0: هلا
1: منورها دريد منورها
0: ولعت
1: ولعت بس ولعت
0: ولعت
1: مع الفينيا
0: يا زلمة وصي وصي نجمة 3-2-8-7 بدنا نضلنا نحكي احنا
1: نجمة 3-2-3-7
0: لا خربط بلش يخربط نجمة 3-2-8-7
1: نجمة 3-2-8-7
0: ممتاز غالي ومغلغل
1: علي
0: كل مين بيتصل بدي فوت على قرعة الثلاث علب اليوم عندي من فينيا مرحبا لمين
2: يعطيك العافية دريد
0: يا هلا
2: البرنامج برعاية فينيا
0: صح مين معي
2: ام العلاء شعبك
0: ام العلاء شو اخبارك طمنين عني
2: الحمد لله الله يسعدك
0: الله يسعد الروح ام العلاء بنحبك مرحبا لمين
3: مفيد برانس المريني
0: مين
3: مفيد برانس المريني
0: مفيد برانس شو اخباره مفيد
3: الله يسعدك
0: وينك حم حم نار نار
3: نار وشرار
0: بدنا فينيا فينيا
3: على طول
0: نجمة 3-2-8-7
3: دائما بناخذ مجربينها كل شيء تمام
0: شو رايك جربتها شو رايك
3: ممتاز
0: فيلم ها
3: فيلم شغال شكل
0: ولع عصف عصف عصف ابو فايز تعال ابو فايز ميل ميل ايوه ابو ويليام يا هلا ابو ويليام يا هلا تفضل ابو ويليام هلا هلا يا هلا باللي نقط وما نقط يا ميت وردي هلا بالعرايس عقبالك ليليان عقبالك ان شاء الله هانت هانت مرحبا لمين
4: يا غالي يا مغلغل
0: هلا هلا بالغلا
4: شو اخبارك
0: ولعت مين معاي
4: يا زلمة مش عارف مين معاك
0: يا زلمة انه عقلي دفتر انا عقلي دفتر انا الثاني انت الثاني
4: ابو كريستيانو معاك
0: ابو كريستيانو
4: يا غالي
0: وينك ابو كريستيانو على الباص ولا وين
4: حبيب قلبي احلى تحية لشوفري بوصات البلد
0: سلمي
4: وينك تيجي لفي
0: بدنا نيجي لفي معاكم مرة
4: حبيب قلبي حبيب قلبي اسمع فيني
0: اخذت ولا بعدك
4: بعدني والله
0: ابو كريستيانو
4: يا غالي
0: اسمع مني خذها وادعي لي
4: اضرب
0: وادعي لي
4: على مين
0: باي هاي هون ولعت مرحبا لمين الو
5: هلو
0: ايوه
5: مرحبا
0: هلا
5: كيف حالك اخ دريد
0: دريد منيح انت شو اخبارك
5: شو اخبارك بحكي معك على عدوي من قريه طرعان
0: ابو العدوي شو اخباره
5: الله يسعدك حبيبي الله يسعدك
0: مبسوطين
5: الحمد لله الحمد لله
0: اخذت الفينيا ولا بعدك
5: اكيد اخذت مره ربحتني بس حابب نربح كمان مره
0: كأنك كيفت عليها
5: كثير بس اسمع رحمة ورطني
0: إيه ليها شوفي
5: رحمة تزوج كمان مره
0: لا حول ولا قوه ابو العدوي ابو العدوي
5: حبيبي
0: خلينا على الوحدة بالله عليك ابو العدوي
5: لا يا زلمه
0: بالله عليك ابو العدوي بدناش نتورط
5: حبيبي الله يسعدك
0: حبيبي ان شاء الله بتكون كمان علبه من نصيبك
5: ان شاء الله حبيبي الله يسعدك
0: ولعت مرحبا لمين
6: الو
0: ايوه
6: معك خليل طه البراد
0: خليل
6: ايوه انا خليل
0: هو قابل يجي خليل خليل جيب افتح البراد اجى الدكتور اجى الدكتور
6: زمي انا بضرب فينيا
0: مين معي؟
6: سلندر.
0: مين معي؟
6: خليل خليل
0: انت خليل؟
6: لحمه لحمه
0: حبيبي خليل وين مفتاح البراد خليل؟ وينه؟
6: سياته بالجيب قاعد يضرب فينيا
0: نجمة 3-2-8-7
6: يا هلا
0: حبيبي مرحبا لمين؟
7: هلا السلام عليكم
0: يا هلا
7: كيف حالك دريد؟
0: غالي
7: شو اخبارك؟
0: شو اخبارك؟
7: بعت بالنعراني من يحيى المصري
0: هلا بالنعراني هل بالنعرانية كلها
7: هلا فيك عم دريد
0: اخذت الفينيا ولا بعدك؟
7: لا والله بعد
0: لسه نطلب يا زلمه اطلبها نجمه 3-2-8-7 راح تكيف عليها
7: حبيبي حبيبي
0: بارك
7: الله فيك
0: الله يسعد قلبك باي مرحبا لمين
8: والله غير جيبنا بحوض بقدوني مره مره جبت بحوض بطيخ مره بحوض نعناع هالمره بحوض بقدوني تجيبني
0: يا زلمه يا رياض ليه ليه
8: ليه انت ان شاء الله بتعمل دعايات وشغلات بس طلعت يعني نشك احنا كثير هالمرة بحوض بقدونك
0: طب ما انت تجوزت التنتين ومكيف شو بدك اكثر من هيك
8: يلا انا عارف الشغله ما انت بتفتح في شهيه الواحد للاشتياق اكثر خلص دم ان شاء الله اسمع
0: كأنك بدك تاخذ الثالثه يا ويلك من
8: كل وين اهم شيء بسيد البقدونس نحن عمرانيه بسيد اما يا ويلك وين اذا بتجيب كمان داعي لحط لحط زبره يا ويلك
0: يما رياض قتلني رياض رياض حبيبي
8: حبيبي
0: دير بالك حالك عم رياض دنيا حام دير بالك حالك
8: حبيبي الله
0: اقعد بالفي من الشو بقعد بالفي
8: اقعد بالفي
0: باي مرحبا لمين
9: هلو
0: هلو
9: أخرون.
0: هلا
9: برناي برعاية فينيا
0: فينيا مالك انت بتحكي من تحت مين معاي الو
9: الو
0: مالك في شيء مالك احكي
9: ولا شيء والله
0: سلامتك اوكي فينيا ان شاء الله بتربح معنا فينيا اليوم مرحبا لمين
10: مرحبا
0: هلا
10: محسن عمر من ترشيحه
0: هلا بترشيحه
10: هلا فيك هلا كيف الحال
0: شو الاخبار بترشيحه
10: والله الاخبار عندكم الحو في الحب
0: الفينيا بتفعل
10: لتبريد الجو كمان
0: انو تبريد جو بقول لك جربها وادعي لي
10: ندعي لك بخير ان شاء الله
0: يا روح الروح يا وجه القمر
10: هلا فيك هلا
0: الله يسعد قلبك نجمة 3287 الكل عم بجرب يتصل بده الفينيا لانه عن جد الفينيا عامل الهوائل
11: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر هم خلالها تكنولوجيا نوفا قليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1 تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل هم خلالها تكنولوجيا نوفا قليل
12: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה
11: هندسيين وأكثر بكثير كثير. المخللة تكنولوجية نوفا قليل
13: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل مع عروض حية لأفضل الفنانين فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال يلا جليل مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل
14: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
15: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية آيسموت اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622 ملحمة الهنا مجد كروم أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا خروف عجل ودجاج كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون لأنه من آمن أنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز ملحمة الهنا مجد كروم الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز
16: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115% وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973 يوسيكار أمان وضمان
0: كل تحياتي لكم مكملين مع الحب أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية وراجعين دائما مع الفينيا.

0: فيش حدا هون. الو الو
1: الو العافيه.
0: يا هلا،
1: بدك معك محمود فحماوي من الفحم.
0: محمود شو اخبارك محمود؟
1: كيف حالك؟
0: كيف الحمد لله. طمنا عنك.
1: الحمد لله. اول شيء
0: هلا.
1: ثاني شيء، حتى لما خلص الحفلة بكل ودعون الحبايب يا يما.
0: آه مزبوط،
1: ودعون الحبايب. ويش أقول؟
0: صح، ويش أقول؟
1: ويش أقول؟ هذا شريك بان فاهم أخي الكفة. والله فيني بخال.
0: والله ما في حدا فاهم على الحداي غيري أنا وياك.
1: أوحيات محمد أنا في الحدا. يا هلا
0: يا هلا.
1: اسمع، لما تعرفتي قبل 30 سنة كنت الحدا.
0: شو الحلو؟
1: إذا كنت في شنون أطالهم كيف الكاسة.
0: إيه؟ طيب يا ويل هيك قلت له.
1: والله لف يا باي. باي.
0: مرحبا لمين؟
2: أنا مرحبا.
0: هلا،
2: معك محمود من كوبرماندا.
0: محمود شو أخباره؟
2: أنا يا غالي أبو يسعدو.
0: يا مغلغل.
2: تفضل.
0: شو تفضل؟ انا تفضل ما تفضلش، احنا بنحكي على فينيا. طلبت الفينيا ولا بعدك؟
2: بعدني.
0: يا زلمه اطلبها. نجمه 3287. نجمه 3287. اطلبها وادعي لي. اوكي.
2: انا سمعت في مسابقات تحضيرات
0: مسابقات. لا استفش. يعطيك العافيه، باي. مرحبا لمين؟ الو كملين.

لوح لوح. اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حيهم حيهم شمس ومي وبطيخ مع دوريه الزرقاوي دعت الشمس. اضرب مع الفينيا نجمي 3287. اضرب مع الفينيا نجمي 3287. او ماي جاد او ماي جاد. ثلاث علب فينيا اليوم معي. عيشوا الجو.

0: سألت أمي ليش الزرافة رقبتها طويلة؟ قالت لي أولادها رفعوا راسها. ارفع. ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: كيف حالك يا دراب؟
0: مين معاي؟
1: سامي حمود من بيت جن.
0: يا هلا بدار حمود.
1: على بيت.
0: يا هلا بدار حمود. يا هلا بيت جن.
1: منور منور. فينيا فينيا.
0: الله يسعد قلبك. طلبت الفينيا ولا بعدك؟
1: 3 بـ10.
0: لا يا زلمي. لا يا زلمي. نجمي 3 2 8 7.
1: طب
0: يا رب تربع علبي وتجربها وتدعي لي كل حياتك. اوكي
1: ان شاء الله ان شاء الله خير جريب.
0: الو
2: الو.
0: ايوه
2: يعطيك العافيه.
0: هلا بالغلا
2: لوريندو. لوريندو
0: ولعت. مين معاي؟
2: فينيا فينيا
0: فينيا فينيا. مين معاي؟
2: بلال خلاني.
0: بلال كيفك بلال؟
2: والله نحمد الله منيح.
0: كيف انتوا الحم؟
2: انا بشكل على السياره مشغل هالمزقان ويلا
0: ولا همك.
2: ولا همك.
0: عيش الجو مع الشمس
2: ان شاء الله ان شاء الله.
0: اطلب الفينيا وادعي لي وبيض وجهك. اوكي
2: ان شاء

0: نص الكرة الأرضية بتسألوهن شو عيبك؟ بقول لك طيبة قلبي. عالم ملايكة سبحان الله، كله ملايكة. ارفع. ألو.
1: يعطيك العافية غالي.
0: يا هلا.
1: اخبارك يا دريد؟
0: غالي ومغلغل، مين معاي؟
1: معك معتز الزعبي.
0: معتز الزعبي، شو أخباره؟
1: الله يسعدك ويعطيك
0: عافية. طلبت الفينيا بعدك ولا كيف؟
1: لا والله بدي اطلبها لعمي، بعطيها هدية. إذا رجعت أنا بدي أعطيها لعمي.
0: إذا بتعطيها لعمك، عمك راح كل يوم يقول لك تفضل كل عندنا مشاوي. ارفع. ارفع.
1: خلينا يا العالم كلها ملائكة، مين الشياطين يغلط على
0: فش؟ العالم كلها ملائكة خيا، كله ملائكة. شو بدنا؟ ملائكة ملائكة يعني باللام. ملائكة. نعم. ما تروحوش لبعيد، ملائكة أنا قلت، ملائكة باللام. مرحبا لمين؟
2: أبو ليانا.
0: هلا.
2: مرحبا يا غالي.
0: كيفك؟
2: سليم من الناصر.
0: شو أخبارك؟
2: أخبارك إن شاء الله بخير.
0: كيفك أنت؟ طمني عنك.
2: والله الحمد لله مستقيم يا أبو ليانا.
0: الله يسعد قلبك.
2: حبيب قلبي.
0: أيوة.
2: وين السؤال؟
0: السؤال ما فيش سؤال، بدي تطلب فينيا. طلبت الفينيا ولا بعدك؟
2: فينيا إن شاء الله على الطريق إن شاء الله.
0: نجمة 3287.
2: إن شاء الله، بس فينيا.
0: أطلبها وادعي لي.
2: إن شاء الله حبيبي.
0: مستعد أقنع إنه الفيل بيطير، بس مش مقنع إنه في إنسان بتوصل للرسالة وما بيشوفها. كله كذب. مرحبا لمين؟ ألو؟ وين الناس هون؟ وين؟ أيوه. ارفع.

0: كل ما حسيت حالك كئيب افتح جزدانك تكتئب أكتر، بلكي بتموت وبتريحنا منك. مرحبا لمين؟
1: مرحبا دوغاش.
0: هلا بالغالي،
1: كيف حالك؟
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله. معك أبو العبد كفر قرع.
0: أبو العبد شو أخباره كفر قرع؟
1: والله الفين يا مولع، بحيي الكهربجية كل الكهربجية اللي بالديمقراطية بكريات أونو بسام أبو الأمين كل الشباب.
0: وين الشباب؟ كله سامع راديو الشمس؟
1: كريات أونو مولعة،
0: كريات أونو مولعة. غاد باخذوا فين يا غاد الجماعة؟
1: أيوة كله. إيه علاقتك بالجنس الآخر؟ كل عاد الإمام
0: ولعت نجمة 3287 باي. مرحبا لمين؟
2: هلا ومرحبا.
0: هلا
2: محمد إبراهيم من حيفا معك.
0: شو أخبارك بحيفا أبو إبراهيم؟
2: لله.
0: كيف البحر معاكو؟
2: والله تمام على كيفك، بسلم عليك.
0: سلم على البحر.
2: بوصل بوصل. وأحلى فينيا
0: أخدتها
2: بس أخدتها.
0: شو رأيك بالله عليك؟
2: نار وصرار.
0: يعني الفيلم ها؟
2: فيلم زي ما قلت رجلك يصير أبيض من التلج.
0: نجمة 3287
2: يا أحلى دوريت.

0: الزوجة طمني دكتور كيف وضع جوزي؟ الطبيب والله جوزك يا مدام مش عجبني. الزوجة يعني أنا اللي عجبني بس الأولاد بحبوه. الأولاد بحبوه. شو أعمل؟ الأولاد بحبوه. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: هلا. مين معاي؟
1: ألو.
0: ألو.
1: أيوة.
0: ارفع. مين معاي؟
1: معك حسين المكر.
0: حسين شو أخبارك في المكر؟
1: الحمد لله ونشكره.
0: أنت غالي ومغلغل عم حسين.
1: عظيم. مينك؟ عم دوري.
0: يا غالي.
1: برعاية
0: فينيا. فينيا نجمة 3287 طلبتها ولا بعدك؟
1: لا طلبتها.
0: يا زلمة اطلبها يا زلمة اطلبها وخلاص خليه.
1: عندي مرة تخيم ريحيتني.
0: إذا المرة مريحيتك معناته منيح.
1: الله بتربحنا منجربها منشوف.
0: طيب يلا بلكي ربحت اليوم علبي إن شاء الله. قول يا رب.
1: يا رب
0: يا رب. اليوم في عنا 3 علب بدأ طلعهن. إذا بتعرف العرب عنا إذا بيبعث لك رسالة بشوف شو بصير معي وبرد لك خبر لا بشوف

0: الزوج وين علبة الشاي يا مرة؟ المرة انتو الرجال عمركم ما بتلاقوا اشي لحالكم. الشاي موجود في خزانة الأدوية بعلبة الكاكاو المكتوب عليها ملح. روح ابحث عن الكنز. البحث عن كنز مع أمي. مرحبا لمين؟
1: السلام عليكم.
0: هلا.
1: بحكي معك واحد أخذ فيني وعم بيطلع الدرج على إجر. رفعت حمود.
0: وين خي رفعت؟
1: شو أخبارك؟
0: شو عم رفعت؟ شو أخبارك؟
1: مرات بطلع عروسة طبيعية ومرات بطلع على إجر.
0: يما كيفك والله رفعت؟ يا رفعت يا حبيب القلب، ان شاء الله يا رب تضلك تاخذ فيني وتضلك انا رفعت اللي بعرفه شاب ابن 22 سنه.
1: حبيب الله يسعدك،
0: احنا بنحبك.
1: حبيب الله يسعدك. باي.
0: مرحبا لمين؟
2: الو مرحبا.
0: هلا،
2: بحكي معك محمد ابو لشين.
0: ابو لشين محمد، شو اخباره؟
2: كيف صحتك؟
0: هلا، كيفك؟ طمنا عنك.
2: والله طلع العرق بشور من اماكن حساسه
0: ووقفين
2: بالتست.
0: لا بلاش خلص،
2: ووقفين بالتستات. طيب. وانا بدي ابعث تحيه لابو العبد مصطفى.
0: وينه ابو العبد مصطفى؟ سامعك؟
2: نايم بالمسجان وانا بعمل له تيست.
0: الا انت بتعمل تستات وهذاك نايم بالمسجان.
2: هو قاعد بسمع دوريد وانا قاعد بالسياره بسمع دوريد.
0: بس دوريد وبس راديو الشمس يا زلمه، مالك انت ابو لشين؟ انت غالي ومغلغل
2: حبيبي يا غالي.
0: ودير لي بالك على العرق، دير لي بالك انت. قايل
2: لك ايش على العرق.
0: باي. مرحبا لمين؟
3: الو ابو علي.
0: الو
3: مرحبا.
0: هلا
3: مرحبا دوريد، كيف حالك؟
0: شو اخبارك؟
3: الحمد لله. شو اخبارك انت؟
0: مين معي؟
3: معك ابو علي كسالي.
0: ابو علي شو اخبارك؟ فيك سالي يا ابو علي؟
3: الحمد لله تمام.
0: طلبت الفيني ولا بعدك يا ابو علي؟
3: لا بعدني يا ابن الشبه.
0: نجمة 3-2-8-7 ابو علي.
3: هسه مطلبه هسه.
0: يلا باي. مرحبا لمين؟
4: يعطيك العافية دوريد.
0: يا اهلا.
4: شو الاخبار؟
0: شو اخبارك؟ كيفك؟
4: قلبي يسعدك. معك ميرا زاروسي.
0: مين؟
4: ميرا زاروسي.
0: ميرا، كيفك ميرا؟
4: الله يسعدك. اليوم عيد ميلاد جوزي، حابه
0: اهديه. اوه شو بتحب تقول لجوزك؟
4: كل سنة وهو سالم، إن شاء الله يضل فوق روسنا يا رب، يرضى عليه ويعطي الصحة والعافية.
0: يا سلام، إن شاء الله يكون سمعنا. بس سمعنا ولا كيف؟
4: الله يسعدك، إن شاء الله يكون سامع. أنا مروحة من الشغل، بس أكيد سامع كمان. طيب. بالشغل.
0: طيب أنا يعني أول إشي حبيت أقول لك وأقول زوجك الله يحمي لكم إياه.
4: الله يسعدك.
0: وإحنا كمان بدنا نغني له، بطلعنا نغني له ولا إيش؟
4: اطلع. الله يسعدك.
0: شو اسمه؟
4: محمد أبو عبد الرحمن.
0: اسمع شو بنقول له. فش حدا بسمع إذاعة الشمس، مالك أنت؟ هلا محمد الغالي. أبو إيش؟
4: أبو عبد الرحمن.
0: بمناسبة عيد ميلادك حبينا نقول لك بإذاعة الشمس غنوا
5: الحبيبي اليوم
0: الليلة عيد ميلاده الغالي.
5: ادعوا لرب السماء
0: يا رب
5: طول عمره.
0: الله يبارك بعمرك خيتا ويبارك بعمر زوجك وتضلكم مع بعض للأبد. سلمي عليه كثير. نزل الكيك، نزل. مرحب لمين؟ ألو. أيوة.
6: السلام عليكم.
0: يا هلا،
6: كيف الحال؟
0: شو أخبارك؟
6: والله الحمد لله. اسمع،
0: أنا
6: بدال 5 حبات تين بدي أجيب لك كيلو تين.
0: أنا عارف راحوا ال5 حبات تين، أنا عارف النين راحوا.
6: مين أخذهم؟ مين أخذهم؟
0: بدي أنجن 5 حبات تين
6: يا عمي.
0: مش عارف. أنا جنيت
6: عنك.
0: الله يسعد قلبك. خلاص الحمد لله.
6: ولا اسمع. شيء. البرنامج برعاية دنيا.
0: فينيا، شكرا. مرحبا لمين؟ ألو.
7: عدي من الناصري.
0: كيفك عدي؟
7: الحمد لله، طمنا عنك.
0: أنا تمام. لما أنت تمام يا عدي؟
7: الله يسعدك.
0: يا عدي، طلبت الفيني ولا بعدك؟
7: ايه؟
0: طلبت الفيني ولا بعدك؟

0: بعدني والله.
1: اطلب يا عدي اطلب. مرحبا لمين؟ الو.
2: الو مرحبا.
1: يا هلا.
2: شو اخبارك دوري؟
1: شو اخبارك؟
2: الحمد لله تمام. معك الاء منين؟
1: كيفك يا الاء منين؟
2: الحمد لله.
1: كيف جو الحم؟
2: يا انا والله ميتين.
1: موت احمر.
2: والله
1: الا بمنطقه العفولي غادي المرج كمان حم كثير.
2: كثير حم.
1: يلا ديروا بالكم على بعض. بس هاي بدها فين يا استصار
2: بالضبط هي هاي.
1: الله يهدي البال ان شاء الله.
2: الله يسعدك
1: وان شاء الله يكون علبه فيني على حسابك اليوم.
2: احسن لك ذهبيه.
1: يا رب تربح يا علاء يا رب.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
1: نجمي 3287. مرحبا لمين؟ الو
3: الو
1: الو مين معي؟
3: ناصر.
1: مين؟
3: ناصر.
1: هلا ناصر. تفضل يا ناصر.
3: كيف حالك؟
1: تمام.

إذن إذا كنت تبحث عن النشاط والحيوية مع فينيا لا داعي للبحث أكثر. كل كبسولة من فينيا تحكي قصة الطبيعة بين قوة العنب الأحمر وابتكارات العلم. تقدم فينيا مزيجا مثاليا يدعم الصحة ويجدد النشاط. تدفق دم أفضل، صحة قلب أقوى. أنصحكم بشدة بهذه الفينيا، نجمة 3287. كل الحب ليليان حاج، لك مني أطيب الأمنيات، وبكرة رحلتي إن شاء الله في شمس ومي وبطيخ من التنتين للأربعة في برنامج استثنائي برامج الصيف. تمتعوا مع باقي برامجنا. مؤتمر الشمس ما زال حاضرا هنا في قاعات الشمس في الناصرة. تحية خاصة جدا لكل زملائي وزميلاتي اللي حاضرين، وعلى بمناسبة أيضا تزامن عيد ميلاد إذاعة الشمس 23 مع مؤتمر الشمس. شكرا ليليان كمان مرة، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. 10 دقائق تفصلنا عن أخبار الشمس، موعد الزميلة زهرة سعيد. تمتعوا مع باقي برامجنا. إلى أن نلتقي وإياكم، مني أنا دوري الزرقاوي، كل الحب، إلى اللقاء. أسماء الرابحين، 3 رابحين مستعجل دوري ده، مستعجل. نعم، ورود من الناصر مبروك إليك علبة فينيا، عابد يونس من عارة، أبو ريحان من دير حنة، والكل عم بعده عم بيتصل على نجمة 3287. نجمة 3287، إلى اللقاء، باي باي.

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بدكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026، عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
0: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلاً غاز مع شعلة توربو ابتداء من 299 شيكل، برادات ميني بار أو فاترينا ابتداء من 349 شيكل، وأفران خبيز مبنية تشمل خبيز توربو ابتداء من 499 شيكل بس. أهلاً وسهلاً بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
3: بيج إلكتريك
4: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
0: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعمني لمواد البناء وعدة العمل العرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعمني لمواد البناء وعدة العمل العرابي للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
6: الشمس دائماً.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أكد الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق طائرة مسيرة مفخخة باتجاه آلية هندسية تابعة لقواته في منطقة تل علي طاهر جنوب لبنان دون تسجيل إصابات في صفوف جيشه. وأضاف الجيش أن الهجوم يعد بحسب وصفه خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. من جانبه قال مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب سترد على استهداف الآلية الهندسية بالمسيرة، مشيرا إلى أن مشاورات تعقد حاليا لبحث طبيعة الرد. ولم يصدر أي تعليق من حزب الله بشأن ما أورده الجيش الإسرائيلي. حذر المركز الوطني الإسرائيلي للأمن السيبراني من موقع إلكتروني مزيف ينتحل هوية بريد إسرائيل ويعمل على سرقة المعلومات الشخصية وبيانات بطاقات الائتمان أثناء إدخالها. وأوضح المركز أن الموقع يعرض صفحة مزيفة لتتبع الشحنات تتضمن رسالة تفيد بفشل محاولة التسليم وتطلب من المستخدم تأكيد أو تحديث عنوانه. وأضاف أن الموقع يشبه إلى حد كبير الموقع الرسمي، إلا أن المعلومات التي يدخلها المستخدم تنقل إلى المهاجمين بشكل فوري وإن لم يضغط على زر الإرسال. قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد مواطن إسرائيلي خدم في وحدة عسكرية مصنفة بتهمة التواصل مع جهات استخبارات إيرانية ومحاولة نقل معلومات لصالحها. وبحسب الشباك ووزارة الأمن، كان المتهم على تواصل مع شخص قدم نفسه كعنصر استخبارات إيراني، كما طلب منه المساعدة في تجنيد جندي للتواصل مع تلك الجهة. تتواصل أعمال مؤتمر إذاعة الشمس بمناسبة مرور 23 عاما على انطلاقتها. وقال المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام إن الحديث عن الديمقراطية لا يمكن أن يكون دون المواطنين العرب، مؤكدا مسؤولية الإعلام في طرح الأسئلة وفتح حوار مهني ومسؤول. وأكد كرام أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق وسائل الإعلام في هذه الفترة الحساسة لإتاحة حوار مفتوح ومهني ومسؤول وعدم الخشية من طرح الأسئلة. في السياق، منحت إذاعة الشمس دروع تقدير لست شخصيات وهيئات تقديرا لعطائها وإسهاماتها في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الديمقراطية ومناهضة العنف وترسيخ ثقافة الحوار والسلام. هذا وتضمنت قائمة التكريم كل من الصحفي القدير زهير بهلول والصحفي والمحلل السياسي للشؤون الخارجية أورن نهاري والناشط علي زبيدات من مدينة سخنين الذي أصبح رمزا للنضال المدني ضد العنف والابتزاز والجريمة، والحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل وأبناء عائلة نون الذين فقدوا والديهم في أحداث 7 أكتوبر، إلى جانب الحراك النسائي في طمرة ممثلا بالسيدة رنين ذياب.

0: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
1: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة في مختلف المناطق خاصة في المناطق الجبلية. ومع ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة تدريجيا لتصبح الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية ومعتدلة مائلة للدفء في المناطق السهلية والساحلية.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس، هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 5-6 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم. في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
1: هندسيين وأكثر بكثير. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.

0: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
3: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
4: للمصممين الداخليين، بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء على الطبيعة وكيف راح يكون البيت. بلانكس بيعطي كل حل المثالي عشان الزبون يأخذ القرارات الصح. ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربعة طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: حطمنا الاسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا نشافات 7 كيلوغرام ابتداء من 699 شيكل، غسالات فتحة أمامية ابتداء من 699 شيكل، ومكنسات كهربائية روبوت الشاطفة روبوروك ودريمي ابتداء من 699 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، المغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
5: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع، عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الخامسة مساء في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. اختتمت إذاعة الشمس مؤتمرها السنوي الذي أقيم بمناسبة الذكرى 23 لانطلاقها بمشاركة المئات من الشخصيات من بينهم أعضاء كنيسة وممثلو أحزاب ورؤساء سلطات محلية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والحركات الشعبية وعدد كبير من الصحفيين ومشاركين من سفارات أجنبية. وناقش المؤتمر جملة من القضايا السياسية والاجتماعية التي تواجه المجتمع العربي مع اقتراب الانتخابات، إلى جانب دور الإعلام في تغطية الأحداث ولا سيما منذ 27 أكتوبر 2023. وأكد المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام أن الحديث عن الديمقراطية لا يكتمل دون المواطنين العرب، مؤكدا على أن وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة الحساسة تتمثل في إتاحة حوار مفتوح مهني ومسؤول وعدم التردد في طرح الأسئلة. وفي ختام المؤتمر منحت إذاعة الشمس دروع تقدير لست شخصيات وهيئات تكريما لإسهاماتها في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الديمقراطية ومناهضة العنف وترسيخ ثقافة الحوار والسلام. في الأخبار المحلية، أصيب فتى يبلغ من العمر نحو 15 عاما بجراح خطيرة في كفر مندى إثر تعرضه لصعقة كهربائية، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للفتى المصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال تلقي العلاج. التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء أمس نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في مقر ضيافة الرئاسي بلير هاوس بواشنطن، ونقلت تقارير عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن اللقاء كان إيجابيا، فيما من المقرر أن يلتقي نتنياهو اليوم وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث. حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، داعيا إلى تحرك دولي لوقف قتل الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني الذي قال إنه بلغ مستويات غير مسبوقة. وقالت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان رافينا شمداسني إن مستوطنين وقوات أمن إسرائيلية يعملون في كثير من الأحيان معا في مهاجمة التجمعات الفلسطينية وتدمير مصادرة الممتلكات وإحراق المساجد. وإلى الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قاسية لإيران ردا على استهداف القوات الأمريكية في الأردن. وفي سياق متصل، أفادت قناة الحدث السعودية نقلا عن مصدر عسكري إسرائيلي بأن قيادة القوات الأمريكية الوسطى سنتكوم أبدت استياءها بعد تصريحات وزير الأمن إسرائيل كاتس التي تحدث فيها عن إقلاع طائرات أمريكية من إسرائيل لتنفيذ هجمات على إيران. وبحسب تقرير، زعم المصدر أن رئيس الأركان الإسرائيلي اضطر إلى الاعتذار لقائد سنتكوم على هذه التصريحات، إلا أن متحدثا عسكريا إسرائيليا نفى ذلك، مؤكدا أن ما نشر بشأن إجراء اتصال بين رئيس الأركان وقائد سنتكوم غير صحيح، وأن أي محادثة بينهما لم تجرى منذ تصريحات كاتس.

0: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
1: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة في مختلف المناطق، ومع ساعة المساء والليل تنخفض درجات الحرارة تدريجياً لتصبح الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية ومعتدلة مائلة للدفء في المناطق السهلية والساحلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة وتلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الحصاد الإخباري. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ست دقائق بعد الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في حصاد هذا اليوم. هذا الحصاد نخصصه لوقائع المؤتمر الذي عقد اليوم في موقع أو مقر إذاعة الشمس في مدينة الناصرة، كما استمعنا في نشرة الأخبار قبل قليل، حيث اختتمت الإذاعة مؤتمرها السنوي الذي أقيم بمناسبة الذكرى 23 لانطلاقها بمشاركة المئات من الشخصيات من بين أعضاء الكنيسة وممثلين عن أحزاب ورؤساء سلطات محلية، إلى جانب تمثيل بارز للمؤسسات المجتمع المدني والحركات الشعبية وعدد كبير من الصحفيين ومشاركين من سفارات أجنبية. المؤتمر كما تابعنا ناقش جملة من القضايا السياسية والاجتماعية التي تواجه المجتمع العربي مع اقتراب الانتخابات، إلى جانب دور الإعلام في تغطية الأحداث لا سيما منذ 7 أكتوبر عام 2023. نبدأ ببعض ما ورد في حديث المدير العام لإذاعة الشمس هذا الصباح في قراءته حول هذا المؤتمر، دوافعه وأهدافه والرسالة التي حاولت إذاعة الشمس أن تطلقها من خلال هذا المؤتمر.
1: شغلة اللي مجتمعنا لازم يعرفها، إحنا عايشين في بلد اللي عمليا بدنا نوصله، بدنا نوصل أهله. الوضع اللي عم نمر فيه بالفترة الأخيرة بهاي البلاد وضع سيء على المستوى المحلي وعلى المستوى العام، يعني البلاد كلها بوضع مش على حسن، مش احسن شيء، ووضعها كلها هي باتجاه أسوأ شيء.
2: صحيح.
1: فاحنا مفروض نتحرك ومفروض نقوم بدور اللي يحاول يغير الواقع المرير اللي عم نمر فيه على كل المستويات.
2: احنا في كل سنه كنا نعمل احتفال ابو البديع، ولكن هاي السنه قلت لي فيش احتفالات، في مؤتمر، ومؤتمر سيكون تقليد سنوي.
1: جاكي بدي أكد كمان مرة، إحنا إلنا دور في هاي البلاد، إحنا أصحاب هاي البلاد، إحنا أصحاب حق، إحنا لازم نفهم الآخر إنه لا يمكن أن نتنازل عن حقنا، لا يمكن. فدورنا اليوم نغير هذا التوجه اللي اللئيم، خلينا أقول ضد كل إنسان حتى بيحكي اللغة العربية. امبارح بس معنا في بير السبع نائب رئيس البلدية، نائب رئيس البلدية بهاجم ناس بيسمعوا موسيقى عربية، الله أكبر، وين وصلنا؟ مش لإلي يا جاكي. هي بوك للوسط العربي، هي مقولة للوسط العربي، هي وجود للوسط العربي. نسمع، مش بس منسمع صوتنا، إحنا منسمع صوتنا ومنسمع صوت الطرف الآخر، هذا اللي كتار بنقشوني عليه، ليش بتحط بالعبر يحكوا معنا؟ إحنا بدنا نناقشهن، بدنا نجادلهن، ما في طريق تاني. أنا دور الكلمة، أنا بحمل الكلمة وبحارب فيها وبقبلش أحارب إشي تاني. حربي بالكلمة هي أن نناقشهن، أن تجيبن على الأولبان، تجيبن على المؤتمر. اليوم إحنا عنا بالمؤتمر 50% عرب، اليوم 50% يهود، راح يكونوا مناقشين عرب، راح يكونوا من كل الإعلام الإسرائيلي. أنا بسأل سؤال كبير، كيف ممكن أنت تعيش في بلد في بوتكة وهن عم بحاولوا كل الوقت يحطونا في هاي البوتك ويخنقونا؟
0: إذن بعض ما ورد في حديث المدير العام الأستاذ سهيل كرام، وكان الحديث طبعا حول

0: قضايا كثيرة، ولكن أيضا نستمع إلى بعض الأصوات. رئيس اللجنة القطرية سيد مازن غنايم في كلمته في بداية المؤتمر:
1: راديو الشمس طبيعي كانت الفعل لرد الفعل للإعلام العبري، لأنه الإعلام العبري إخوان مشند، وإذا أنتوا لاحظتوا بالفترة الأخيرة بدل ما يحكوا عن اللي بيصير لأهلنا وأخوتنا في الجنوب، هدم البيوت، شح الميزانيات للسلطات المحلية العربية، العنف والجريمة، بزتوا التهم علينا، بقولوا تربيتكم غلط وثقافتكم غلط. يعقل 40% من طواقم الطبية في المستشفيات من بناتنا وشبابنا من مجتمعنا العربي؟ هذا مجتمع عنيف؟ إذا بنحكي اليوم الناس الموجودين في الجامعة، في التخنون، في الهايتك، آلاف الهايتكيستم، هذا مجتمع عنيف؟ بس أهون على الإعلام العبري المجند أنه يوجه أو يلزق التهمة لأنك مجتمع عربي، ونسي أنه إحنا مجتمع اللي إلنا تاريخنا.
0: إذن ما قاله سيد مازن غنايم في بداية المستهل المؤتمر، وفي طبعا الكثير من القضايا التي قمنا بطرحها، وحضور أيضا لممثلين عن الأحزاب ومناقشة قضايا ترتبط أيضا بالحراك السياسي. طبعا هذا الموضوع سنصل إليه في مرحلة لاحقة وفي برامجنا القادمة، ولكن أيضا إذاعة الشمس في هذا المؤتمر كرمت عدد من الشخصيات، من بينهم الصحفي أورن نهاري الذي يعني كان له باع طويل وعلى مدار سنوات حرر الأخبار الخارجية ونقل الكثير من الرسائل، ولكن هو يواجه اليوم مرض عضال وخطير جدا، وارتأت إدارة إذاعة الشمس أن تعمل على تكريمه في هذا اليوم. تحدث بصوته الخافت:
2: نولدت بخيفة וגדלתי בה. 500 מטר מהבית שלי היה כפר ערבי. בהמשך אותו כביש מתעכל. אף אחד מאיתנו לא ידע איפה הגבול בין בתי רחוב רענן לבין בתי קבביר. לא היה פחד. לא הייתה רתיעה לשחק כאן או שם. כך נראו החיים. כשטיילנו ברחובות, היה ברור לגמרי שיש רחוב על שם הרצל, אבל יש גם רחוב על שם המלך פייסל. רק כשבגרתי, הבנתי שזה לא מובן מאליו, וזה לא ככה בכל הארץ. זה לבדו לימד אותי לכך חשוב. דו קיום. שצריך להסביר אותו, הוא כבר לא דו-קיום. בעבודה המקצועית שלי, תמיד ניסיתי להביא את כל נקודות המבט. כן, גם את אלה שביצעו מעשי טרור איומים. לא כדי להצדיק אותם, אלא כדי להבין את ראיית העולם שלהם בתוך הקהילה שלו. בעיניי זו בדיוק הסיבה שחשוב לעשות ההפך. אנחנו כאן שני עמים שחיים על כברת ארץ אחת, ולמרבה הרוע, המזל הרע, עוד ארץ קדושה.
0: إذن أورن نهاري يعني ومن يتذكر صوته، والآن هو على كرسي العجلات وبالكاد يتحرك ويعاني من مرض عضال وخطير، ولكن كان من كرم اليوم. بالإضافة إلى سيد علي زبيدات أبو إبراهيم، الخطوة التي قام بها ومبادرته التي حركت المجتمع العربي، وعلى هذا أيضا ارتأت إذاعة الشمس تكريمه في هذا اليوم. أبو إبراهيم يعطيك العافية، مساء الخير.
3: ميت مرحبا يا حبيبي.
0: أولا مبروك باسمنا جميعا، ويعني لابد من كلمة وتحية لك طبعا.
3: الله يسعدك، بارك الله فيك وفي الإذاعة الشمس واللي عاملين عليها. شكرا لكم كثير كثير كثير يعني. بتشكركم فردا فردا.
0: وانت أبو إبراهيم طبعا قمت بخطوة في حينه تحرك المجتمع العربي، واللي بيسألوك اليوم قديش انت بعد عندك قوة تحرك وترجع تتحرك كمان مرة.
3: أنا عندي القوة بفضل الله، بفضل الشباب، بفضل الهمة

0: مين عالي والحمد لله رب العالمين.
1: وبدي أسمع منك كلمة لإذاعة الشمس.
0: نعم.
1: إيش بتقول لإذاعة الشمس بهذا اليوم؟
0: أنا بشكرهم كثير لإذاعة الشمس على التكريم اللي كرموني إياه، بارك الله فيهم وشكرا لهم كثير كثير يعني. نعم. بشكرهم.
1: وعلى كل حال احنا ابو ابراهيم دائما يعني بهمنا نسمع صوتك، وشكرا لك ومبروك مره اخرى باسم اذاعه الشمس. يعطيك الف
0: عافيه. الله يبارك فيك، شكرا لكم،
1: شكرا لك، شكرا، يعطيك الف عافيه
0: حبيبي، شكرا لك.

0: إذن سيد أبو إبراهيم على الزبيدات من سخنين وتكريمه بفعل مبادرته التي يعني كنا قد تابعناها جميعا. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونتابع في هذا الحصاد.
1: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.

0: إذن هذا الحديث وفي متابعة أعزائي المستمعين لوقائع المؤتمر طبعا ببعض فعالياته وفقراته وخاصة التكريم، استمعنا إلى أورن نهاري السيد علي زبيدات أبو إبراهيم، وأيضا من الذين حصلوا على تكريم كانت معيان يانون ومن عائلة يانون معوز يانون وشقيقة معيان، كلاهما فقد الأب والأم في الهجوم في 7 أكتوبر، ولكنهما واصلا في الرسالة للتأكيد على يعني السلام والشراكة والحياة المشتركة، ويمكن نقول الضمير الحي، ورغم كل الكارثة التي حلت بهم. وتحدثت معيان يانون أيضا في المؤتمر بعد تكريمها.
1: והלב שלי רועד כאן, כי אני מרגישה קודם כל את אבא ואימא שלי, ואני מבקשת מכולם פה רגע לעצור, בבקשה, מכולם, לעצור ורגע לזכור שאנשים מאבדים את החיים עכשיו. בזה הרגע. כשאנחנו כאן, אנשים, ילדים, נשים, מבוגרים, מאבדים את החיים שלהם בגלל כל מיני רעיונות ואידיאולוגיות ואמונות. ואם יש משהו שאנחנו כמשפחה למדנו ב3 שנים האלה, זה ששום דבר לא שווה חיים של בן אדם שהולכים לפני הזמן שלהם. באופן טרגי, אכזרי, וזה לא משנה מי הוא.
0: إذن هذا هذه معيان يانون وبعد تكريمها، وأيضا من حصل على التكريم الحراك النسائي في طمرة ونشاطهن لمواجهة العنف والجريمة، وكنا قد تابعنا هذا النشاط خلال يعني السنوات الأخيرة في العامين الأخيرين تحديدا، ومع هذا الخط التي في أيضا نشطة رنا فهوم وهي من الحراك النسائي في طمرة. رنا يعطيك العافية، تحياتي، مساء الخير.
2: مساء النور
0: جاكي. وطبعا مبروك لكم جميعا، وكانت هذه رسالة مهمة بالنسبة لنا، ماذا تقولين أيضا رنا في هذا اليوم؟
2: أول إشي شكرا كتير كتير على التكريم، وإحنا كمان بالنسبة لإلنا هذا التكريم كان عن جد

0: ونحن إذا استمعنا إلى المحامي ستاف ليفنين من الحركة لجودة الحكم، وكانت الجمعية التي حصلت أيضا على التقدير من إذاعة الشمس كما استمعنا، وكان مسك الختام مع أيضا الزميل زهير بهلول أبو عادل الذي يواكب الإذاعة منذ سنوات طويلة وبعد مسيرة طويلة جدا أيضا في العمل الإعلامي وإذا كان في الإذاعة وفي التلفزيون، ولكن دوره البارز أيضا في إذاعة الشمس، وهو يواكبنا أيضا في مثل هذا اليوم في برنامج يوم جديد بالإضافة إلى برنامج المستشار، وبالتالي إذاعة الشمس بقرار الإدارة الأستاذ سهيل كرام الطاقم جميعا كانوا مع الأستاذ زهير في هذا اليوم وفي هذا التكريم. أبو عادل يعطيك العافية، تحياتي مرة أخرى ومبروك.
1: ألف ألف شكر جاكي، لا أملك الكلمات لكي أرد على هذا الإطراء.
0: ماذا تقول أبو عادل بعد هذه المسيرة الطويلة أيضا؟
1: طبعا كانت محطة ولا تزال محطة مميزة في حياتي إذاعة الشمس، باعتبار أنني عملت في إذاعة رسمية ما قبل ذلك، وأعتقد بأن هناك خلاف جذري ما بين الاثنين، باعتبار أن المساحة المتاحة في محطة خاصة كمحطة إذاعة الشمس هي مساحة تفرض علينا المسؤولية والكثير من العمل والجهد والعمل سوية طبعا بعمل جمعي لكي ننشئ خطاب آخر، خطاب جديد في سماء هذه البلاد.
0: وبرأيك يعني ما استمعت إليه اليوم عندما نقول نناقش الطرف الآخر بلغته وبخطابه وبقضاياه، إلى أي مدى وبعد كل هذه السنوات تقول يمكن أيضا اختراق هذا الجدار بين قوسين أو بدون أقواس حتى؟
1: نعم، ولكن طبعا المهمة هي شبه مستحيلة باعتبار أنك حينما تخاطب الآخر الذي لا يريد دائما أن يستمع إليك، أنت تخاطب الذي لا يريد أن يسمع في نهاية المطاف، وهذه مشكلة وهذه معضلة. ولكن طبعا وجدنا الصيغة ووجدنا المعادلة، وهي تتمثل بكلمة واحدة، مصداقية، باعتبار أننا دائما نذهب إلى إسماع الصوت الآخر أمام كل خطاب أو أمام كل اتهام أو أمام كل رأي. ومن منطلق هذا المعتقد أنا أعتقد بأن إذاعة الشمس استطاعت أن تخترق، أن تصل إلى كنه الحقيقة، وأن تخاطب الآخر دون وجل ودون تردد.
0: على كل إن تحياتنا لك دائما أبو عادل، وألف مبروك هذا التكريم، وطبعا تستحق وبجدارة. شكرا لك، تحياتي، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا بأمان الله.
0: إذن هذه القائمة بالنسبة للمكرمين والمكرمات في هذا اليوم من قبل إدارة إذاعة الشمس، واستمعنا تباعا إلى أورن نهاري، إلى أبو إبراهيم علي زبيدات، إلى رنا فهوم الحراك النسائي في طمرة، إلى معيان يانون من عائلة يانون التي فقدت الوالدين في غلاف غزة في 7 أكتوبر ومع ذلك لم تفقد إنسانيتها، وهذا مهم. أيضا الزميل زهير بهلول وكذلك المحامي ستاف ليفنين ممثلة عن الحركة لجودة الحكم، وهذا ما كان في إطار التكريم اليوم كما ذكرنا ومناقشة الكثير من الملفات. بعض الأصوات أيضا من السياسيين الذين شاركوا في هذا اليوم.
2: مازيروف
3: بزيره بوليتي،
2: اوكي، 58 مול 52 مفلגות ימין.
3: אז המספר 61 לא אומר לך כלום.
2: זה תמיד בישראל אפשר להקים ממשלת מיעוט או אפשר להקים ממשלת רוב, אבל בחבירה של מפלגה ערבית, וזאת המשוואה הקיימת היום. למה ברעם אמרנו שאנחנו רוצים להיות הגוש המשלים למניין הקואליציה? כי אנחנו מכירים את המספרים ואת המציאות. עכשיו, מה שחשוב זה לא המתמטיקה. מה שחשוב הוא העיקרון. אף אחד לא יקבע לנו מה תפקידנו בפוליטיקה. יש לנו שאיפה לכפות את עצמנו

0: הקו, לוועדת המעקב אין עמדה בשאלה שמרחפת כאן, והיא שאלת הבחירות.
1: إذن كان هذه بعض الأصوات. استمعنا إلى النائب منصور عباس، إلى المرشح أو رئيس قائمة الجابة دكتور يوسف جبرين، إلى رئيس قائمة التجمع دكتور سامي أبو شحادي، وإلى رام بن براك أيضا رئيس لجنة المتابعة سيد مازن غنايم. وطبعا في سياق برامجنا القادمة سنأتي بأصوات أخرى، ولكن كان هذا على عجالة بحكم طبعا أننا أنهينا المؤتمر قبل قليل، وهي بعض الأصوات التي وردت بالإضافة إلى التكريم الذي كان، واستمعنا إلى الأصوات بالنسبة للمكرمين، وأيضا الرسالة التي أكدها مدير عام إذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام حول رسالة إذاعة الشمس، وهذا الموضوع طبعا لابد من التأكيد عليه في كل مرة. وبالتالي نختتم هذا المؤتمر، مؤتمر إذاعة الشمس، في ذكرى انطلاقها الثالث والعشرين.

0: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا مكنسات كهربائية لاسلكية ديرما، دايسون أو شارك ابتداء من 499 شيكل، زيرات جوارير وأنباطي ابتداء من 599 شيكل، وغاز مبني زجاجي 5 لهبات مع شعل التوربو ابتداء من 599 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرم، خاضع لشروط الحملة.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
4: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج وفي الحصاد الإخباري وإلى بعض الملفات، ملفات الساعات الأخيرة والتي تناقش. يوم أمس اللقاء بين رئيس الحكومة نتنياهو وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نتنياهو يصف هذا اللقاء بأنه ممتاز، ولكن لم تخرج بيانات رسمية من البيت الأبيض وحتى الصور الرسمية، وهذا قد يكون مؤشر إلى أن النقاط الخلافية تحديدا حول إيران ما زالت موجودة بين الطرفين. والسؤال لأي مدى هنالك طرح أيضا لقضايا أخرى بما في ذلك ما يرتبط بالتطورات في قطاع غزة وفي جنوب لبنان. في قراءة تحليلية تحدث ألون بينكاس القنصل السابق والمحلل للشؤون الأمريكية. استمرت تاريخ لكرة الدفارين بهفوخ.
5: אני מבין שאתה חדש.
4: אני לא חדש, אני מנסה דרכך להבין ולפרשן את זה, כן.
5: תראה, בוא אני אגיד לך שלושה דברים. אחד, הפגישה לא רק שלא היה במצלמות, לא היה שום שלב של אחד על אחד. כלומר, זה היה עם צוותים גדולים. מה שאתה יודע, הופך את השיחה ליותר כללית ופחות מחייבת. שתיים, הבית הלבן לא הוציא שום מה שנקרא read-out, כלומר איזה מין אוסף של נקודות שעלו בשיחה. שלוש, מהצד של נתניהו אמרו שכל נושא הר המקוש וכל נושא מכירת F-35 לטורקיה בכלל לא עלה. זו שאלה אם מה כן עלה, אנחנו לא יודעים. ארבע, בתוך הפגישה נכחו גם סגן הנשיא ונס וראש ה-CIA ג'ון רדקליף, שזה שני אנשים שהטילו מעט

0: על הספק גדול ביעדים שהציבה המלחמה, וספק עוד יותר גדול בדרך שבה מר נתניהו הציג את המלחמה לטראמפ עוד במחצית פברואר, שבועיים לפני שהיא פרצה. עכשיו, הפגישה, אני לא יודע להגיד לך שהיא לא הצליחה, אבל כשנתניהו אומר, הייתה פגישה מצוינת, זה כמו שלהגיד שהאפיפיור קתולי.
1: إذن تصريح أو قراءة لألون بينكس حول هذه أو هذه هذا اللقاء الذي تم يوم أمس في واشنطن. وطبعا بعض القراءات بأنه كان لقاء عابر لم يحمل في طياته الكثير. السؤال إلى أي مدى هذا قد يغير ويوجه ترامب إلى أمور جديدة خاصة في الملف الإيراني، ولكن ماذا عن الملف المرتبط في غزة؟ ومعلومات تأتي عن توافق بين بعض الفصائل حماس وبعض الفصائل في القاهرة بدون حركة فتح والسلطة الفلسطينية وبدون موافقة إسرائيلية على موضوع يرتبط مثلا ببعض البنود في خطة ترامب، خاصة مسألة الموظفين ومسألة السلاح. وكنا قد تابعنا في هذا الموضوع مع الصحفي محمد ضراغمي قناة الشرق. نستمع إلى مقال.
2: ما يجري في القاهرة هو أن الجانب المصري يواظب على عقد لقاءات، يحاول تطوير مفاهيم بشأن الحل لقضية غزة، ولكن بعيدا عن الجانب الإسرائيلي، الجانب الإسرائيلي يرفض كل هذه التفاهمات ويصر على الموقف التقليدي المعروف. الجانب المصري الآن، الوسيط المصري يستخدم هذا التكتيك، يجمع الفلسطينيين، يبحث في سيناريوهات، يبحث في خيارات ليس بالضرورة ما توافق عليه إسرائيل، لكن ما يمكن تحقيقه في محاولة لتسويقه لدى الإدارة الأمريكية، في محاولة لتسويقه لدى حكومة إسرائيلية قادمة بعد الانتخابات، مع قناعة تامة بأنه في فترة الانتخابات لن يكون هنالك أي حلول لغزة، لأنه يعني الحكومة الإسرائيلية على العكس هي لا تبحث عن حل الآن، تبحث عن تصعيد في غزة لأنه جزء من حملتها الانتخابية كما يجري في الضفة الغربية. الفلسطينيون مع المصريين يعني يبحثون في سيناريوهات محددة بشأن موضوع السلاح، يعني كل الملفات جرى التقدم فيها، يعني ملف الموظفين جرى التفاهم على صيغة معينة كيف تنحل مشكلة الموظفين اللي رح يرسل إلى التقاعد المبكر، واللي رح ينضم للحكومة الجديدة للجنة الإدارة وإلى آخره، وحقوقهم المالية، كل هاي الأشياء فيها يعني أفكار ومخارج. باقي موضوع السلاح وهو الموضوع الجوهري، يعني بتعرف في الأزمات السياسية جاكي بصير في إشي إدارة الأزمة، أنت لا تترك الأزمة إذا تركتها بتتفجر، لكن إدارتها بمعنى دائما في لقاءات ودائما في بحث عن أفكار وسيناريوهات. هل في تقدم؟ في تقدم فلسطيني، فلسطيني كيف يحلوا مشكلة الموظفين وكيف يحلوا مشكلة الأنفاق وكيف، لكن هل هذا قابل للتطبيق؟ ما بده جهد كبير لتسوقهم عند الأمريكان ولتسوقهم عند،
1: يعني الموقف برأيك أستاذ حمد أن تبقى الأمور على حالها مع بعض يعني التغييرات البسيطة، يعني دخول مجموعات هنا، محاولة تحريك المياه الراكدة هناك، ولكن دون تحرك جدي حتى موعد الانتخابات، يعني لا انسحاب إسرائيلي وهذا واضح، وهذه من يقول أنه ممثل مجلس السلام وحتى اللجنة الوطنية إذا دخلوا إلى رفح ماذا سيديرون؟ يعني جزيرة تحت السيطرة الإسرائيلية ويعملون على إعادة بناء أو تهيئة الأرضية لأبنية جديدة، عن ماذا نتحدث بالأساس؟
2: شوف، من ناحية الأمريكية، الأمريكان دائما يعني يقولون للوسطاء أنه الآن الهم الأكبر عندهم إيران، الملف الأساسي إيران، لكن الوسطاء يعني يواظبون، ومصر لديها سياسة مثابرة يعني قوية بهذا الشأن، لأنه بتعرف مسألة أمن قومي. الآن من جانب المصريون يحاولوا دائما كل أسبوعين بيجمعوا الفصائل وبصير في نقاشات. الفترة الأخيرة كان محمد دحلان موجود في الجولة السابقة وقدم أفكار بالنسبة للأنفاق ولورش العمل اللي كانت عائق، وحماس أبدت استعدادها لقبول بحثها، لكن طبعا اختراق، لا يوجد اختراق في الملف الأمني في تحديد.
1: إذن هذا ما قال الأستاذ محمد درامي حول ما رشح من معلومات عن اتفاق فلسطيني في قطاع غزة. والآن إلى محور آخر يأخذنا إلى الميدان وتحديدا في الضفة الغربية إلى جانب الاعتداءات من قبل المستوى

0: المستوطنين. وزير الأمن كاتس هدد يوم أمس بتفريغ مخيمات أخرى في الضفة الغربية، كما حصل في مخيم جنين ومخيم طول كرم ومخيم نور شمس الملاصق طبعا لطول كرم. الآن الحديث عن مخيمات أخرى: مخيم بلاطة الأكبر 33 ألف شخص يعيشون هناك، قلنديا والجلزون في منطقة رام الله والقدس. تيسير نصر الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح وابن مخيم بلاطة تحدث عن هذا الخطر الآن بالنسبة لهم في المخيم.
1: في أعلى درجات الجدية، يعني ما في مزح مع مثل هيك تصريحات، خاصة وأنه التجربة أثبتت يعني ما جرى في غزة يعني كان مهول منذ 3 سنوات تقريبا، والجرافات والطائرات والقصف مستمر لهدم قطاع غزة فوق رؤوس ساكني. وأيضا تجربتنا في مخيمات شمال الضفة طول كرم ونور شمس وجنين أيضا ما زالت ماثلة أمام أعيننا. ونحن أيضا يعني ننظر إلى ذلك التصريح بأنه جزء من يعني سياسة الحكومة الإسرائيلية التي أعلنت منذ اليوم الأول لتشكيلها بأنها حكومة حسم الصراع بالقوة العسكرية.
0: وأسألك بصراحة أستاذ تيسير، هل أن هذه التجربة للأسف أو هذا الموضوع مر، أو المشروع الإسرائيلي مر في جنين وطول كرم ونور شمس، يحول هذا التهديد إلى تهديد واقعي وعملي وليس فقط تصريح وتهديد للتخويف والردع، بمعنى أمام العالم تم إخلاء 3 مخيمات؟
1: نعم، وهذه المخيمات هي شاهد على النكبة، وهي تحت مسؤولية مباشرة للمنظمة الدولية الأونروا ذات العلاقة باللاجئين، والتي أسست من أجل حل مشكلتهم ويعني تقديم الخدمات لحين انتهاء هذه المشكلة بالعودة والتعويض. لذلك يعني صمت المجتمع الدولي على استهداف الأونروا بشكل مباشر وخاصة الإدارة الأمريكية واستهداف المخيمات كشاهد على النكبة، يعني هو دليل على أن المجتمع الدولي يعني لا يحرك ساكنا، والإدارة الأمريكية منسجمة تماما مع المشروع الإسرائيلي بتصفية قضية اللاجئين
0: الفلسطينيين. ولكن هل ننتظر الموقف الأمريكي أستاذ تيسير، وأنت عضو مجلس ثوري وناشط في حركة فتح، يعني ما هو دور القيادة الفلسطينية هنا برأيك؟
1: يعني بعد 7 أكتوبر وما جرى بعد ذلك من استهداف لكل مكونات المشروع الوطني الفلسطيني، لم يعد هناك يعني سوى يعني الصمود والثبات ومحاولات يعني تعزيز صمود المواطن، لأن السلطة نفسها مستهدفة تماما من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل. فلم يعد يعني لدينا سوى مناشدة المجتمع الدولي والضغط على العالم العربي والإسلامي، و يعني الدعوات إلى تجسيد وحدة وطنية وإلى مواجهة مشروع إسرائيلي يعني يأكل الأخضر واليابس. هو استهدف يعني المشروع الفلسطيني من جذوره. أنا أرى يعني أن هذا المشروع الذي أقيم على أساس حل الدولتين ها هو الآن يتبخر أمام العالم الذي هو كان يبحث عن هذا الحل، إلا أن هذا الحل أعتقد أنه لم يعد في.
0: طيب أنا أريد أن أطرح عليك بعض يعني الاستفسارات بالمنطق الإسرائيلي، اسمح لي حتى تكون الإجابة واضحة. يعني مخيم بلاطة له رمزية ورمزية كبيرة، وكان مخيم مقاوم على مدار السنوات، وفي العامين الأخيرين يعني كنا نشاهد بعض المظاهر المسلحة، ومعروف يعني عندما كنا نقول مخيم بلاطة له وقع.
1: نعم.
0: وبالتالي هل المخيم يعني بالمنطق الإسرائيلي فعلا فيه بؤر الآن لمجموعات مسلحة، فيه تنظيمات تعمل، فيه شبان يحملون السلاح؟ هذه الصور التي اعتدنا أن نشاهدها في المخيمات، أم هو مخيم فيه عدد كبير من اللاجئين 33 ألف، ولكن ماذا عن المظاهر المسلحة أو الادعاء الإسرائيلي أن هنالك بؤر إرهابية لابد من اجتثاثها؟
1: يعني هذه رواية كاذبة 100%، وأي كاميرا تدخل الآن من أي صحفي في العالم إلى زقة وشوارع المخيم يجد بأن المخيم خال من أي مظاهر مسلحة، والناس تريد أن تحيا يعني بأمان وباستقرار. وهذه الذرائع أيضا نحن هنا في المخيم ومعنا كافة مؤسسات المخيم والشخصيات الاعتبارية وأئمة المساجد، يعني بذلنا جهدا كبيرا من أجل نزع أي ذرائع من الممكن أن يستغلها الإسرائيليون من أجل استهداف المخيم.

إذن كان هذا الحديث مع سيد تيسير نصر الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح ومن نابلس من مخيم بلاطة تحديدا، والتهديد الآن بإخلاء مخيمات في الضفة الغربية. بهذا زي نصل إلى ختام هذا الحصاد، يعني خصصنا جزء أساسي منه لمؤتمر الشمس، وهذه يعني مناسبة لنقول شكرا لكل من كان أو كل القائمين على هذا المؤتمر، الأستاذ سهيل كرام المدير العام، زميل بديع كرام، وكل الطاقم وكل الزملاء والزميلات، كل في موقعه وفي مكانه وأداء الدور الذي كان، وشكرا لكم على جهدكم وعلى مساعيكم وأيضا على حضوركم، كذلك الضيوف الذين جاءونا من مواقع مختلفة، كل في موقعه مع احترامي طبعا الألقاب والمناصب. شكرا لكم على حسن المتابعة. أيضا بعد لحظات نشرت الأخبار في تمام السادسة مع الزميلة زهرة سعيد، غدا صباحا الزميل نبيل سلامي معكم في برنامج أول خبر. تحياتي لكم وإلى اللقاء.

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط أمورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40 ألف شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40 ألف شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لأنه إحنا بدان من آمن أنه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
4: هندسيين وأكثر بكثير كثير. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
6: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس

0: أخبار السادسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. اختتمت إذاعة الشمس مؤتمرها السنوي الذي أقيم بمناسبة الذكرى 23 لانطلاقها بمشاركة المئات من الشخصيات من بينهم أعضاء كنيسة وممثلو أحزاب ورؤساء سلطات محلية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والحركات الشعبية وعدد كبير من الصحفيين ومشاركين من سفارات أجنبية. وناقش المؤتمر جملة من القضايا السياسية والاجتماعية التي تواجه المجتمع العربي مع اقتراب الانتخابات، إلى جانب دور الإعلام في تغطية الأحداث ولا سيما منذ 7 أكتوبر. وأكد المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام أن الحديث عن الديمقراطية لا يكتمل من دون المواطنين العرب، مؤكدا أن على وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة الحساسة تتمثل في إتاحة حوار مفتوح ومهني ومسؤول وعدم التردد في طرح الأسئلة. وفي ختام المؤتمر منحت إذاعة الشمس دروع تقدير لست شخصيات وهيئات تكريما لإسهاماتها في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الديمقراطية ومناهضة العنف وترسيخ ثقافة الحوار والسلام. أصيب فتى يبلغ من العمر نحو 15 عاما بجروح وصفت بالخطيرة في كفر مندى إثر تعرضه لصعقة كهربائية، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال تلقي العلاج. التقى رئيس المعارضة يائير لابيد في واشنطن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من حزب الديمقراطيين. وبحسب بيان صادر عن مكتبه، دعا لابيد أعضاء مجلس الشيوخ إلى مواصلة دعم إسرائيل وعدم التخلي عنها في ظل التحديات الرهينة، مؤكدا أهمية التنسيق والشراكة مع الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة. التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء أمس نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مقر الضيافة الرئاسي بلير هاوس في واشنطن، ونقل تقارير عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن اللقاء كان إيجابيا، فيما من المقرر أن يلتقي نتنياهو اليوم وزير الدفاع الأمريكي. حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، داعيا إلى تحرك دولي لوقف قتل الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني الذي قال إنه بلغ مستويات غير مسبوقة. وقالت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان إن مستوطنين وقوات أمن إسرائيلية يعملون في كثير من الأحيان معا في مهاجمة التجمعات الفلسطينية وتدمير ومصادرة الممتلكات وأحراق المساجد. في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة ستواجه ضربة قاسية لإيران ردا على استهداف القوات الأمريكية في الأردن. في سياق متصل أفادت قناة الحدث السعودية نقلا عن مصدر عسكري إسرائيلي بأن قيادة القوات الأمريكية الوسطى سنتكوم أبدت استياءها بعد تصريحات وزير الأمن إسرائيل كاتس التي تحدث فيها عن إقلاع طائرات أمريكية من إسرائيل لتنفيذ هجمات على إيران. وبحسب تقرير، زعم المصدر أن رئيس الأركان الإسرائيلي اضطر إلى الاعتذار لقائد سنتكوم على هذه التصريحات، إلا أن متحدثا عسكريا إسرائيليا نفى ذلك.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، ومع ساعة المساء والليل تنخفض درجات الحرارة تدريجيا لتصبح الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية ومعتدلة مائلة للدفء في المناطق السهلية والساحلية.

الداخلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلاً مكنسات كهربائية شاطفة للأرضيات من الماركات الرائدة دريمي، روبوروك وتينكو ابتداء من 899 شيكل. شاشة ذكية 65 إنش وما فوق ابتداء من 1299 شيكل. وبرادات مع فريزر سفلي 500 لتر نوفروست ابتداء من 1699 شيكل بس. أهلاً وسهلاً بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة. عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1x1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. المستقبل بين يديك.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الخارجية الكندية إدانتها استمرار العنف في الضفة الغربية داعية إلى وقف توسيع المستوطنات، وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن المستوطنات غير قانونية.

0: موجب القانون الدولي معتبرة أنها تقوض فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وشددت على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وضمان تمتع جميع المدنيين بالأمن والسلام. يأتي ذلك بعد أن أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بياناً حذر فيه من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، داعياً إلى تحرك دولي لوقف قتل الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني الذي قال إنه بلغ مستويات غير مسبوقة. وقالت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان إن مستوطنين وقوات أمن إسرائيلية يعملون في كثير من الأحيان معا في مهاجمة التجمعات الفلسطينية وتدمير الممتلكات وإحراق المساجد. التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اليوم وزير الدفاع الأمريكي في مقر ضيافة الرئاسي بلير هاوس في واشنطن، وفق ما أعلنه مكتب رئيس الحكومة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى الاجتماع. وكان نتنياهو قد التقى مساء أمس نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في المقر ذاته، فيما نقل التقارير عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن اللقاء كان إيجابياً. بدوره التقى رئيس المعارضة يائير لابيد في واشنطن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي. وبحسب بيان صدر عن مكتبه، دعا لابيد أعضاء مجلس الشيوخ إلى مواصلة دعم إسرائيل وعدم التخلي عنها في ظل التحديات الراهنة، مؤكدا أهمية التنسيق والشراكة مع الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة. اختتمت إذاعة الشمس مؤتمرها السنوي الذي أقيم بمناسبة الذكرى 23 لانطلاقها بمشاركة المئات من الشخصيات من بينهم أعضاء كنيسة وممثلو أحزاب ورؤساء السلطات المحلية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والحركات الشعبية وعدد كبير من الصحفيين ومشاركين من سفارات أجنبية. وناقش المؤتمر جملة من القضايا السياسية والاجتماعية التي تواجه المجتمع العربي مع اقتراب الانتخابات، إلى جانب دور الإعلام في تغطية الأحداث ولا سيما منذ 7 أكتوبر. وأكد المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام إن الحديث عن الديمقراطية لا يكتمل دون المواطنين العرب، مؤكدا عن أن على وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة الحساسة تتمثل في إتاحة حوار مفتوح ومهني ومسؤول وعدم التردد في طرح الأسئلة. وفي ختام المؤتمر منحت إذاعة الشمس دروع تقدير لست شخصيات وهيئات تكريما لإسهاماتها في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الديمقراطية ومناهضة العنف وترسيخ ثقافة الحوار والسلام. وإلى الملف اللبناني، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية نفذت بعد ظهر اليوم تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنيت. وفي وقت سابق من اليوم أكد الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق طائرة مسيرة مفخخة باتجاه آلية هندسية تابعة لقواته في منطقة تل علي الطاهر جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. وأضاف الجيش أن الهجوم يعد بحسب وصفه خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة تدريجيا لتصبح الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية ومعتدلة مائلة للدفء في المناطق السهلية والساحلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

مساء الخير مستمعي الشمس، مساء الخير لكل حدا عم يسمعنا اليوم على إذاعة الشمس. مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا وكيف ما كان شكل يومكم، بتمنى تكونوا بخير وتلاقوا بهاي الساعة مساحة نقدر نهدى فيها شوي، نسمع، نفكر ونقرب نحكاية كتبت قبل آلاف السنين لكنها بعدها قادرة تحكي عن أشياء منعيشها اليوم. معكم أنا هيبة أبو حسان ومنفتح سوا مساحة اسمها بين السطور. وبين السطور هو برنامج اللي احنا فيه ومنرجع فيه لأنفسنا شوي، منحاول نفهم الحياة من خلال الكتب ونفهم الكتب من خلال الحياة، لأنه الكتاب عنا مش مجرد قصة صارت واندهت ولا شخصيات بعيدة عنا بالزمن والمكان. الكتاب عنا هو جسر بين حكاية قديمة وبين شعور ممكن نعرفه اليوم، من الغياب، الانتظار، الحنين للبيت والخوف من إن نرجع لمكان قديم ونكتشف إنه تغير وإحنا كمان تغيرنا. طبعاً كل المحبة لفريق البرنامج اللي معي بهاي الساعة، ليليان حاج في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرم في الإشراف العام، ولكل فريق الشمس اللي بيشتغلوا ما وراء الكواليس حتى توصل هاي اللحظة إلكو بهدوء وبسلاسة. بين سطر وسطر يمكن تكون أنت. الحقيقة يا جماعة هي إنه فكرة حلقتنا اليوم بدأت عندي من فيلم الأوديسة للمخرج كريستوفر نولان، اللي صار حوله حديث كبير وضج واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إذا حدا انتبه. واللي لفتني مش بس حجم الفيلم أو أسماء المشاركين فيه أو كيف تصور، بل الحكاية الأصلية اللي قرر يرجع لها، حكاية عمرها ألاف السنين عن رجل خرج من الحرب وكل اللي بده إياه إنه يرجع على بيته. ومن هون بدأت أقرأ. يعني كنت عارف إنه الأوديسة فيها بحر وحوش وعواصف، لكن كل ما دخلت أكتر بالحكاية اكتشفت إنها مش فقط قصة رجل عم يحاول يلاقي طريق الرجعة، هي قصة عن السؤال اللي ممكن يستنانا عند نهاية كل رحلة. هل الإنسان اللي بيرجع هو نفس الإنسان اللي غادر؟ تخيلوا إنكم تتركوا بيتكم وإنتم متأكدين إنكم رجعين، تتركوا فيه ناس بتحبوهم، مكان بتعرفوا كل زاوية فيه، وحياة بتحسوا إنها ثابتة وبتستناكم. لكن الغياب يطول وخلاله العالم ما بيوقف، الناس بتكبر، العلاقات نفسها بتتغير، المكان نفسه بتبدل، وكمان إنتوا بتمروا بتجارب ما بتترككم مثل ما كنتوا. فشو معنى الرجعة وقتها؟ يعني هل العودة مجرد إنك توصل للمكان نفسه، ولا لازم تقدر كمان تلاقي نفسك داخله؟ شو رأيكم؟ من هذا السؤال رح ندخل اليوم للأوديسة، الملحمة المنسوبة للشاعر اليوناني هوميروس، واحدة من أقدم الحكايات اللي ظلت تروى جيل بعد جيل. بطلها يا سيدي اسمه أوديسيوس، كان ملك جزيرة صغيرة اسمها إيثاكا، وهناك كان بيته، عائلته ومملكته، لكنه غادر الجزيرة حتى يشارك

مع الإغريق بحرب طويلة ضد مدينة اسمها طروادة. والحرب مش أسبوع، مش شهر، مش سنة أو سنتين، الحرب استمرت 10 سنوات. 10 سنوات بعيد عن بيته، عن زوجته، عن ابنه اللي تركه طفل صغير. ولما انتهت الحرب أخيراً، كان المفروض إنه أصعب إشي صار وراه، لا؟ إنه خلصت الحرب. فركب أوديسيوس سفينته وبدأ طريق العودة لإيثاكا.

لكن الطريق للبيت ما كان بالبساطة اللي تخيلها. ومن هون تبدأ الأوديسة، من رجل تخلص من الحرب لكنه بعده ما وصل للسلام، من ملك صار بينه وبين بيته بحر طويل، ومن رحلة رح تختبر ذكائه وقوته وغروره والأشياء اللي بتخليه يضل متذكر مين هو ولوين بده يرجع. وهون بصير سؤال الحلقة أكبر من أوديسيوس، شو اللي بحافظ على هويتنا وإحنا عم نتغير؟ هل هو الاسم؟ المكان اللي أجينا منه؟ الناس اللي بعرفونا؟ ولا الذكريات اللي بتضل تربطنا بحياتنا القديمة؟ لأنه أحياناً الإنسان ما بيضيع بس لما يعرف الطريق، ممكن يضيع كمان لما ينسى ليه بدأ الرحلة أصلاً. واليوم في بين السطور رح نمشي مع أوديسيوس من اللحظة اللي انتهت فيها الحرب وبدأ فيها طريق العودة. رح نفهم مين هو، شو اللي تركه خلفه، ليه تحولت رحلة كان المفروض تستغرق وقت قصير لعشر سنوات أخرى من الغياب. ومع كل محطة رح نرجع لسؤالنا، قدي ممكن الإنسان يتغير ويضل رغم كل إشي هو نفسه؟ فخليكم معنا لأنه حلقتنا اليوم بتبدأ من رجل ظن أنه الحرب كانت أصعب إشي رح يمر فيه، وأنه كل اللي بيفصله عن بيته هو رحلة بالبحر، لكنه ما كان يعرف بعد قدي ممكن يطول الطريق بين الإنسان ونفسه.

رجعنا معكم مستمعاتنا ومستمعينا على هواء إذاعة الشمس، بعدنا مستمرين سوا في بين السطور، ومعكم أنا هيبة أبو حسن. قبل الأغنية تركنا أوديسيوس عند لحظة كان مفروض تكون أسعد لحظة بحكايته، الحرب انتهت والسفن صارت جاهزة والبيت اللي غاب عنه 10 سنوات صار أخيرا أقرب. لكن قبل ما نركب معه السفينة لازم نرجع شوي للحرب نفسها، مش حتى نحكي كل معاركها بل حتى نفهم من هو أوديسيوس وليه من البداية كانت قوته الحقيقية مش موجودة، بالأحرى أي قوته الحقيقية موجودة بعقله أكثر من سيفه. هاي يا جماعة، الإغريق وصلوا لمدينة طروادة بجيش كتير كبير، حصروها سنوات طويلة، كانوا يحاولوا يدخلوا المدينة لكن طروادة كانت محاطة بأسوار قوية وأهلها قادرين يحموا أبوابها. مرت سنة ورا سنة والمعارك عم تتكرر والجنود عم يتعبوا، لكن المدينة ظلت واقفة 10 سنوات تقريبا والجيش خارج الأسوار. يعني تخيلوا المشهد، ألاف الجنود تركوا بيوتهم ومضى عليهم زمن طويل، عم نحكي على 10 سنوات، وهني أمام مدينة ما بقدروا يدخلوها. القوة ما نفعت، كثرة الرجال كمان ما نفعت، والأسوار بقت أعلى من كل محاولة، وهون ظهر بطلنا أوديسيوس. بدل ما يسأل كيف نكسر الباب، سأل سؤال مختلف، كيف نخلي أهل المدينة يفتحوا بإيديهم؟ فهون اقترح حيلي غريب شوي، إنه يصنع الإغريق حصان خشبي ضخم ويتخبى داخله عدد من أفضل المحاربين عندهم، أما باقي الجيش فبيركبوا السفن وبيبتعدوا عن الشط، أو على الأقل بيتظاهروا بالانسحاب. فبالصبح لما أهل طروادة فتحوا أبواب المدينة ما لقوا الجيش اللي حصرهم كل هاي السنوات، لقوا الشط فاضي والسفن بعيدة، بس انتبهوا أنه قدام الأسوار في حصان خشبي ضخم، وبالنسبة لهم كان المشهد وكأنه الإغريق تعبوا، اعترفوا بالهزيمة وتركوا الحصان وراهم هدية أو قربان قبل ما ينسحبوا. وهون نجحت الحيلة، أهل طروادة هني أنفسهم ما أدخلوا الحصان للمدينة، فتحوا الأبواب اللي ما قدر الجيش يفتحها خلال 10 سنوات، جروا الحصان الخشبي للداخل وهني احتفلوا بانتهاء الحرب. ولكن احنا بنعرف انه الحصان ما كان هدية، كان يحمل الحرب بداخله. فاستنى المحاربين الليل لما ناموا أهل المدينة بعد الاحتفال، بعدها طلعوا بهدوء من داخل الحصان، فتحوا أبواب طروادة لباقي الجيش اللي رجع من مخبأه، وبليلة واحدة دخل الإغريق للمدينة اللي وقفوا خارجها سنوات وسقطت طروادة. يعني الحرب ما انتهت لأنه الإغريق كانوا أقوى بالمواجهة الأخيرة، بل لأنه أوديسيوس بطل روايتنا فهم إشي مهم، أنه أحياناً الباب اللي ما بتقدر تكسره بالقوة تقدر تفتحه بفكرة تخلي الطرف الآخر يفتح لك الطريق بنفسه. من هون بنفهم لأوديسيوس بطل مختلف، هو مش أقوى

0: أزمته بالموقف اللي بعده. وهذا واحد من الأشياء الجميلة بالأوديسة، إنه بطلها مش كامل عذرا. أوديسيوس ذكي لكنه مش دائما حكيم، شجاع لكنه أحيانا متهور، بحب بيته وعائلته لكنه بالطريق بياخد قرارات بتخلي العودة أصعب. يعني إحنا أمام، مش أمام بطل ما بخطئ، بل أمام إنسان عنده نقاط قوة واضحة، وكل نقطة قوة فيها ممكن تنقلب عليه لما تزيد عن حدها. فاصل قصير مستمعي الشمس، ومنرجع نكمل بعد سقوط طروادة. شو صار معنا؟
1: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة، حتى 50% تخفيض. مثلا مكنسات كهربائية شاطفة للأرضيات من الماركات الرائدة دريمي، روبوروك وتينكو، ابتداء من 899 شيكل. شاشة ذكية 65 إنش وما فوق، ابتداء من 1299 شيكل. وبرادات مع فريزر سفلي 500 لتر نوفروست، ابتداء من 1699 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابي، المغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.

مستمعي الشمس، بعدنا مستمرين في بين السطور ومعي أنا هبة أبو حسان. آخر إشي وصلنا له هو لما أوديسيوس أنقذ جنوده وفوت حصان خشبي لداخل طروادة، ومن هناك بسبب هاي الحيلة سقطت طروادة. هون رح نحكي عن بعد السقوط. فهون يا جماعة، بعد سقوط طروادة وقف أوديسيوس أخيرا أمام البحر. الحرب اللي استمرت 10 سنوات صارت وراه وقدامه جزيرته إيثاكا، وبهت تركه من زمن طويل، وزوجي وابن ما بعرف كيف صارت حياتهم بدونه. جمع جيشه وركبوا السفن وبدأوا طريق العودة. وبهاي اللحظة وإحنا عم نسمع الحكاية ممكن نفكر إنه الجزء الأصعب انتهى، صح؟ يعني المدينة سقطت، الحرب خلصت، والبطل نجا، بقي فقط إنه يعبر البحر ويرجع لحياته. لكن الأوديسة تبدأ تقريبا من المكان اللي عادة بتنتهي في القصص، بعد النصر، بعد المعركة، بعد اللحظة اللي منعتقد فيها إنه البطل أخذ جائزته، وإنه الموسيقى خلص لازم تعلى وتظهر كلمة النهاية. لكن السؤال في الأوديسة مش هل بيقدر أوديسيوس إنه ينتصر بالحرب، هو انتصر بالفعل. السؤال هو هل بيعرف كيف يرجع بعدها؟ وهذا سؤال يمكن قريب من حياتنا أكتر مما منتوقع. يعني أحياناً منقضي وقت طويل وإحنا عم نحارب حتى نوصل لهدف شهادي، وظيفي، نجاح، علاقة أو قرار كنا نستناه، منفكر إنه اللحظة اللي بنوصل فيها كل إشي رح يترتب لحاله. لكن بعد الوصول ممكن نكتشف إنه في رحلة ثانية ما حدا حكى لنا عنها. كيف نرجع لحياتنا بعد تجربة غيرتنا؟ كيف نترك وضع الحرب داخلنا حتى لو الحرب انتهت حولنا؟ كيف نعرف إن الشخص اللي رجع قادر فعلا يعيش الحياة اللي كان يحلم يرجع لها؟

أوديسيوس ركب سفينته هو يحمل صورة واضحة براسه، إيثاكا البيت العائلي والحياة اللي تركها، لكنه ما كان يعرف إنه البحر أمامه مش مجرد مسافة بين مكانين، بل اختبار لكل إشي بعتقد إنه بيعرفه عن نفسه. وأول ما ابتعدت السفن عن طروادة، بدأت الرحلة تبين له إن الانتصار بحرب ما بيعني إنك صرت محصن من الخطأ، وإن الذكاء اللي فتح

صور مدينة كاملة ممكن ما يكون كافي حتى يرجعك سالم للبيت. ومن هون رح تبدأ أولى محطات الطريق، مش مع وحش ولا مع ساحرة رح نوصلن تخافوش، بل مع قرار اتخذه أوديسيوس ورجاله وهن بعدهم حاملين داخلهم عقلية الحرب، كأنه خرجوا من طروادة بأجسادهم، لكن الحرب نفسها ظلت ماشي معهم على السفن. لكن رحلته رح تخبر إذا كمان كان بيعرف كيف يتوقف عن القتال.

احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي

طيب مستمعينا، قبل الأغنية تركنا أوديسيوس والرجال تعونه وهني عم يبتعدوا بسفنن عن طروادة. الحرب صارت وراهن والبيت قدامن، وكل واحد منهم غالبا كان متخيل إنه بعد أيام قليلة رح يشوف الأرض اللي خرج منها والوجوه اللي اشتقلها ويرجع لحياته كأنه 10 سنوات الحرب كانت فصل طويل وانتهى. لكن السفن ما كانت تحمل رجال راجعين من الحرب فقط، كانت تحمل جنود عاشوا 10 سنوات داخل الحرب وتعلموا خلالها إنه ياخدوا كل إشي بالقوة ويهاجموا قبل ما يهاجموا. ولهيك بأول محطة بعد طروادة هاجموا مدينة ساحلية ونهبوا كل إشي فيها. أوديسيوس هون طلب منهم إنه يرجعوا للسفن ويغادروا بسرعة، لكن رجاله ضلوا على الشط يأكلوا ويشربوا ويحتفلوا كأنه انتصارهم بطروادة أقنعهم إنه بطلوا إنه يهزموا. وطبعا هون رجع أهل المدينة بأعداد أكبر وهجموهم، فخسر هون أوديسيوس عدد من رجاله قبل ما يتمكن الباقي من الهرب. ومن أول محطة تعطينا الأوديسة إشارة واضحة، أوديسيوس ورجاله خرج من الحرب، لكن الحرب ما خرجت منهم بعد. وهون أول ما رجعوا للبحر ضربتهم عاصفة قوية ودفعت السفن بعيد عن طريق إيثاكا. من هاي اللحظة ما عاد البحر مجرد مسافة بين طروادة والبيت، صار عالم واسع كل ريح فيه ممكن تحملهم لمكان جديد، وكل محطة ممكن تبعدهم أكتر عن العودة. فبعد أيام من الضياع وصلوا لأرض هادية بعيش أهلها على ثمرة اسمها اللوتوس. فهناك أرسل أوديسيوس بعض من رفاقه ليكتشفوا المكان، لكنهم لما أكلوا من الثمرة هني ما ماتوا ولا مرضوا ولا حدا أسرهم، ببساطة نسوا. كانت زهرة اللوتوس عذرا بتسبب النسيان، فنسوا السفن، نسوا رفاقهم، ونسوا إنهم كانوا بطريقهم للبيت. صار كل اللي بدهم إياه يضلوا هناك يأكلوا من اللوتوس ويعيشوا بلا ذاكرة ولا انتظار. فلما لقاهم أوديسيوس اضطر إنه يسحبهم بالقوة للسفن ويربطهم فيها حتى ما يرجعوا للشط. يعني أول خطر واجههم كمان ما كانش وحش ولا جيش، بل نسيان مريح، مكان ما فيه وجع، لكنه كمان ما فيه بيت ولا سبب يخليهم يكملوا الرحلة. فمن هون تابعوا الإبحار لحد ما وصلوا لجزيرة تانية، وهناك دخل أوديسيوس مع عدد من رجاله لكهف كبير مليان بالأكل الجبن والحليب. كان هناك بيقدر أنه ياخدوا خلص اللي هن بحاجته ويغادروا، لكن فضول أوديسيوس خلاه يستنى صاحب المكان، كان بده يعرف مين اللي بيملك هذا الكهف الكبير. ولما رجع صاحب الكهف يا جماعة ما كان إنسان، اكتشفوا أنه صاحب الكهف هو عملاق ضخم بعين وحدي اسمه بوليفاموس. ففات العملاق وقفل وراء مدخل الكهف بصخرة كبيرة كتير اللي ما كان أي حدا قادر أنه يحركها غير العملاق نفسه. فهون يا جماعة العملاق بدأ يلتهم برفاق أوديسيوس واحد وراء الثاني. طبعاً فكر أوديسيوس دغري إنه يقتله هو نايم، لكنه عرف إنه لو قتله رح يضلوا محبوسين لأنه العملاق وحده قادر على تحريك هاي الصخرة. وهون رجع أوديسيوس للسلاح اللي بعرفه أكتر من غيره، للحيلة. فهون قدم للعملاق خمر كثير قوي، ولما سأله العملاق عن اسمه فهون أوديسيوس قال له اسمي لا أحد. فبعد ما نام العملاق غرس أوديسيوس ورفاقه قطعة خشب اللي هي بتكون مشتعلة بعينه الوحيدة، فبدأ يصرخ من الألم. وهون اجت باقي العمالقة من برا الكهف تسأله إنه مالك مين عم يؤديك؟ فرد عليهم لا أحد يؤديني. فظنوا

0: فعلا انه ما في حدا عم يهاجمه تركوه، وبالصبح ازاح العملاق الصخري عشان بده يطلع اغنامه، وضل يتحسس ظهورهم ليتاكد انه الرجال مش هاربين فوقهم. لكن اوديسيوس كان مفكر بهذا الموضوع، فربط رجاله تحت بطون الاغنام، وهيك قدروا انه يخرجوا من الكهف بدون ما يحس فيهم. وصلوا للسفينة وبلشوا يبتعدوا، وكان ممكن خلص تنتهي الحكاية هون. بس لما نجا أوديسيوس وانقذ رجاله والعملاق ما عرف اسمه، لكن بطلنا العزيز ما قدر يرحل بصمت. وهون منشوف غرور أوديسيوس والإيجو اشتغل عنده، فلما صار بأمان صرخ باتجاه العملاق وكشف له إنه هو أوديسيوس ملك إيثاكا، هو الرجل اللي خدعه وخلاه يفقد عينه. كان بده إنه يعرف عدوه مين هزمه وإنه يضل اسمه مرتبط بالانتصار. لكن هون المفاجأة، العملاق كان ابن آله البحر. فلما عرف اسم أوديسيوس دعا أبوه إنه ينتقم منه وإنه يخلي طريقه للبيت طويل وإنه يرجع لحاله بعد ما يخسر كل حدا موجود معه. يعني قبل لحظات نجا أوديسيوس لأنه قال إنه هو اسمه لا أحد، وبعد ما نجا أعاد الخطر لحياته لأنه كان بده إنه يسمع العالم اسمه، عارف كيف يخرج من الكهف، لكنه ما عرف وين تا يسكت. رجعت السفن للبحر ووصلوا بعد مدة لجزيرة آله الرياح اللي قرر إنه بقدر يساعدهم، فجمع الرياح العاصفة داخل كيس مغلق وترك ريح وحدة اللي بس بتدفعهم نحو إيثاكا. فهون اقتربوا فعلا من البيت، صاروا قريبين لدرجة إنهم قدروا يشوفوا نيران الجزيرة من بعيد. فهون أوديسيوس المنهك من السهر والإبحار بقرر ينام، ويا سيدي رفاقه هون بدوا يتطلعوا ويتساءلوا حول الكيس المغلق، وظنوا انه عم يخفي داخله ذهب وكنوز عشان يحتفظ فيه لنفسه. فهون قرروا يفتحوا الكيس، وبلحظه واحده خرجت الريح كلياتها وحملت السفن بعيد عن إيثاكا. ولما استيقظ اوديسيوس شاف انه البيت اللي كان قدام عينه اختفى من جديد. ويمكن هاي من أقصى لحظات الرحلة، مش لأنهم كانوا بعاد، بل لأنهم وصلوا لمسافة قريبة جداً، وبعدين رجعهم الشك للبحر. ومن بعدها بدأت الخسائر تكبر بسرعة، هزموا عمالقة وحتى معظم السفن، ومن الأسطول الكبير اللي خرج من طروادة بقت سفينة واحدة فقط. وهون جماعة قبل ما نكمل رحلتنا رح نطلع لفاصل إعلاني قصير ونرجع.
1: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان، نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.

مستمعينا بعدنا مستمرين في بين السطور ومعكم أنا هبة أبو حسان. قبل الفاصل وصلنا للحظة اللي فيها أقصى لحظات الرحلة لما كل رفاق أوديسيوس شكوا فيه فتحوا الكيس الموجود فيه الرياح اللي بتساعدهم يوصلوا لإيثاكا والشك خلاهم شو يعملوا يغيروا الطريق.

ومن هاي السفينة بوصل أوديسيوس ورجاله والرجال تعونه لجزيرة بتسكن فيها ساحرة اسمها كيركي. فهون استقبلت كيركي بعض الرجال بالطعام والشراب، بس كل حدا كان يأكل أو يشرب كان يتحول لخنزير. وبالصدفة هون في شخص واحد ما أكل وشهد على اللي صار، فراح دغري ورجع لأوديسيوس عشان ينقذوهن. أوديسيوس تمكن من مقاومة سحرة وأجبرها إنه ترجعهم لهيئتهم البشرية. وبعد الخوف والعواصف والخسائر لقوا بجزيرتها الطعام، الدفء والأمان، لكن الراحة اللي كان المفروض تستمر أيام امتدت لسنة. هون بتمر الأيام وصار تأجيل العودة أسهل. ما نسوا إثاقة مثل الرجال اللوتوس، لكنهم اعتادوا على المحطة المؤقتة لحد ما ذكر رجال أوديسيوس قائدهم أنه عندهم بيت لازم يرجعوا لهم. فقبل رحيلهم أخبرتهم كيركي عن الطريق والمخاطر اللي رح تستناهم، وكانت أولها غناء حريات البحر، وهي أصوات بتسحر البحارة وبتخليهم يغيروا اتجاه سفينتهم لحتى تتحطم بالصخور. أوديسيوس هو كان بده يسمع الغناء، لكنه عرف أنه مجرد ما يسمعه رح يفقد السيطرة على نفسه، فأمر رجاله أنه يحطوا الشمع بدناهن وطلب منهم أنه يربطوه بسارية السفينة وما يفكوه أبداً حتى لو صرخ أو ترجاهم أو أمرهم. ولما بدأ الغناء صار أوديسيوس يأمرهم طبعاً أنه يحرروه ويغيروا اتجاه السفينة، لكنهم ضلوا يجدفوا حتى ابتعدوا عن الخطر. فهاي المرة ما استخدم ذكائه حتى يخدع شخص آخر، استخدمه حتى يحمي نفسه من نفسه. عرف أنه رح يضعف، فاختار طريقه مسبق قبل ما تيجي اللحظة اللي ما يعود فيها قادر على الاختيار. لكن المخاطر يا جماعة ما انتهت. بهاي اللحظة هون ما كان عندهم طريق آمن، كان على أوديسيوس أنه يختار بين خسرتين، أو أنه يقتربوا من دوامي وممكن تبتلع السفينة بكل اللي فيها، أو يمرقوا جنب الوحش وهناك رح يخسر بعد من رفاقه. فطبعا اختار انه يمر من جهة الوحش لانه كان الخيار الوحيد الممكن تنجو فيه السفينة. ولما كانوا يعبروا هاجم الوحش وخطف عدد من البحارة، لكن السفينة والباقين تمكنوا من متابعة الطريق. من اللي بقي منهم وصل لجزيرة بتنشر فيها قطيع من الماشية المقدسة. كان عليهم اشي واحد، كان في تحذير واحد وواضح، قد مهما اشتد فيهم الجوع ممنوع انه يقتربوا منها او ياكلوها. لكن الريح حبستهم بجزيري وما بقي معهن اكل، ولما كان أوديسيوس نايم ذبح رجاله بعض هاي الماشي واكلوا منها. لما رجعوا للبحر طبعا ضربت سفينتهم عصف هائلي، تحطمت السفينة وسقط الرجال بالماء والكل مات، وأوديسيوس وحده هو اللي نجا. يا جماعة يعني الرجل اللي خرج من طروادة قائد لأسطول كامل صار وحيد بوسط البحر متعلق بقطعة خشب، ما بقي معه لا رجال لا سفن لا غنائم ولا إشي من الصورة اللي خرج فيها من الحرب. هناك حملوا البحر أيام لحد ما وصل لجزيرة بتعيش فيها حورية اسمها كاليبسو. أنقذته واعتنت فيه وحبته من كل قلبه وخلته أنه يبقى عنده لسنوات. عرضت عليه أنه يضل معها للأبد وأنه ما يشيخ أو يموت. بعد كل التعب صار أمام أوديسيوس الأمان والحب وحتى الخلود، لكن مقابل إشي واحد، أنه يتخلى عن العودة. كان يعني بيقدر أنه ينهي الرحلة هناك، لا عواصف لا حرب لا خسارة جديدة ولا، ومع ذلك كان كل يوم يقعد على الشط يطلع على البحر يبكي اشتياق لإثاكا ولزوجته بينالوبي، لأنه إثاكا بالنسبة له ما كانت أجمل مكان بالعالم ولا أكثر الأماكن أمان، كانت مكانه هو، المكان اللي بترتبط فيه حياته بالناس اللي بيحبهم حتى لو كانت الحياة فيه ناقصة، حتى لو كان يستناه فيها التعب والشيخوخة والموت. فبعد سنوات سمحوا له أخيرا بالمغادرة، بنى قارب بإيده وركب البحر لحاله، لكن آله البحر أرسل عليه عاصفة

ورغم كل إشي ضل أوديسيوس يعرف إشي واحد، بيعرف وين بيته وليه لازم يكمل. يمكن الهوية مش إنه نضل كيف ما إحنا، يمكن هي الإشي اللي بيضل يقودنا لأنفسنا حتى وإحنا عم نتغير. لكن لما كان أوديسيوس بحارب البحر وبحاول يوصل لإيثاكا، كانت هناك رحلة ثانية عم بتصير بنفس الوقت داخل البيت اللي تركه. زوجته بينيلوبي كانت تستناه من 20 سنة، وابنه اللي تركه طفل صار شاب ما بعرف إشي عن أبوه إلا من الحكايات. أما القصر فامتلأ برجال افترضوا أن أوديسيوس مات، وصار كل واحد منهم بده أنه يتزوج بينيلوبي وياخد مكانه وملكه. فعاشوا داخل بيته، أكلوا من أكله واستهلكوا ثورته، كأنه غياب صاحبه خلى كل إشي فيه مباح. وهون كل يوم كانوا يضغطوا على بينيلوبي حتى تتوقف عن الانتظار وتختار واحد منهم، وهي ما كان عندها خبر بأكد إذا زوجها حي أو ميت. لكن لهيك لجأت لحيلي عشان تأجل فيها هذا القرار، وقالت إنه هي بدها تختار زوج لإلها بس بعد ما تنتهي من نسج كفن لوالد أوديسيوس المسن. كانت تنسج أمامهم طول النهار، ولما ينام الكل تفك بالليل كل إشي صنعته. وهيك مرقت الأيام والكفن ما عم يكتمل، الكفن بالحرة ما عم يكتمل، والرجال ضلوا يستنوا. فمثل ما أوديسيوس كان يستخدم الحيلي حتى ينجب البحر، كانت بينيلوبي تستخدمها حتى تحافظ على بيته من الداخل، وهو يحاول إنه يرجع ويتحاول إنه تمنع مكانه من إنه يختفي قبل وصوله. وبعد سنوات طويلة ساعد قوم استقبل أوديسيوس على إكمال رحلته، وحملوه بسفينة لإيثاكا. وصل الشط ونام من شدة التعب، ولما استيقظ اطلع حوليه وما عرف المكان مباشرة، لكنه ما كان يقدر يدخل هناك دغري قصره ويعلن عن عودته. الرجال اللي احتلوا بيته ممكن يقتلوه فورا لو عرفوا أنه حي، لهيك أخفى هويته وتغير تهيئته ودخل أرضه كرجل فقير وغريب حتى يشوف شو صار خلال غيابه ومين ضل وفي إله. وأثناء طريقه مر بجانب كلب عجوز اسمه أرجوس. كان أوديسيوس مربيه قبل ما يخرج للحرب، لكن لقاه بعد 20 سنة ضعيف ومهمل، وحتى بالكاد أنه قادر أنه يتحرك. مرق من جنبه بهيئة رجل غريب، لكن أرجوس رفع راسه وحرك إدنه وديله وتعرف لصاحبه فورا. يعني أول من عرف أوديسيوس بعد عودته ما كانت زوجته ولا ابنه ولا حدا من رجال القصر، كان كلبه العجوز. ما احتاج لا اسم ولا دليل عرفه رغم تغيير وجهه وهيئته. أما أوديسيوس فما قدر يقترب منه حتى ما يكشف نفسه، فخبى دمعته وتابع طريقه. وبتزامن الوقت هون بالذات بتعلن بينيلوبي إن أوكي تمام أنا موافقة، رح تحط اختبار وهناك رح تقبل تتزوج من الرابح. أخرجت قوس أوديسيوس المشهور وقالت إنها رح تتزوج الرجل اللي رح يقدر يشد الوتر ويطلق سهم بالطريقة اللي كان يعملها زوجها. فهون تقدم الرجال واحد ورا الثاني لكنهم فشلوا حتى انه يشدوا القوس. بعدين طلب هذا الرجل الفقير انه يجرب، ضحكوا منه واعترضوا، لكن القوس وصل بالنهايه لايده. امسكوا اوديسيوس وشدوا وتره بسهوله، وبعدين اطلق السهم كيف كان يعمل قبل سنوات، وبهذيك اللحظه كشف هويته.

عاد خلتها تكون حذري. الرجل اللي وقف أمامها تغير شكله وكأنه كان بإمكان أي شخص أنه يدعي أنه هو أوديسيوس، ولهيك قررت تختبره بسر ما بعرفه غيرهم. طلبت هون من الخادمة أنه تنقل سريرا من الغرفة، ولما سمع أوديسيوس كلامها اعترض فورا، قال أنه نقل السرير هذا مستحيل لأنه هو بنى بإيده حوالين جذع شجرة زيتون ثابتة بالأرض، وبعدين بنى الغرفة من حوله. يعني السرير ما كان قطعة أثاث بقدر واحد يحملها ويغير مكانها من مكان لآخر، كان جزء من البيت نفسه. وهون عرفت بنوربي أنه فعلاً أوديسيوس، ما عرفته من وجهه لأنه الزمن غير ملامحه، ما اكتفت باسمه لأنه أي شخص كان ممكن يقول، عرفته من ذاكري مشتركي، من سر ما بيعرفه غيرهم ومن إشي بنوه سوا، وظلت جذوره ثابتة طوال سنوات الغياب. وهون فقط انتهت المسافة بيناتهم.

وهنا بنرجع لسؤال الحلقة اللي بدأنا فيه، هل الإنسان اللي بيرجع هو نفسه الإنسان اللي غادر؟ يمكن لا، مش تماماً. الطريق بغيرنا والغياب بغير الناس اللي تركناهم، والزمن ما بيوقف حتى نرجع. لكن يمكن الهوية مش إنه نضل مثل ما كنا، يمكن الإشي اللي بيضل يربطنا بأنفسنا رغم كل ما تغير. أوديسيوس خسر سفنه ورجاله ومكانته وغير اسمه وهيئته أكتر من مرة، لكنه ما نسي وين بيته. وبإيثاكا ضلت بينيلوبي تحمي مكانه، وضل تليماخوس يبحث عنه، وضل كلب عجوز قادر إنه يعرف قبل الجميع. لهيك الأوديسا مش مجرد قصة رجل واجه وحوش وعواصف حتى يرجع على البيت، هي قصة عن الذاكرة والانتماء وعن العودة اللي ما بتعني إنه نستعيد الماضي كيف ما كان، بل إنه نوصل حاملين الإنسان اللي صرنا عليه ونبدأ من هناك. يمكن كل واحد فينا عنده إيثاكا خاصة فيه، مكان، شخص، حلم، أو حتى جزء من نفسه بحاول إنه يرجع له. لكن السؤال مش دايماً كيف أرجع مثل ما كنت، يمكن السؤال الأصدق هو كيف أرجع وأنا أحمل الإنسان اللي صرت عليه. وهون مستمعينا نوصل لنهاية رحلتنا لليوم في بين السطور. بدأنا من رجل ظن إنه انتهاء الحرب بيعني إنه أصعب إشي صار وراه، لكن الطريق لإيثاكا اختبر ذكاءه وغروره وصبره، وأخذ منه إشي بعد إشي لحد ما وصل بلا جيش ولا سفينة، لكنه ظل متمسك بالبيت. ولما وصل اكتشف إنه العودة ما بتنتهي عند الشط، كان عليه إنه يرجع لابنه، لزوجته، لحياة تغيرت مثل ما تغير هو. ويمكن هذا الشيء اللي بتدركه الأوديسا معنا بعد آلاف سنين، إنه الطريق ممكن يغيرنا من دون ما يمحو الإشي اللي بدلنا على أنفسنا، وإنه البيت مش فقط المكان اللي منعرف كيف نرجع له، بل المكان اللي بيضل قادر إنه يتعرف علينا حتى بعد ما نتغير. كنت معكم أنا هبة أبو حسان من برنامج بين السطور على إذاعة الشمس. نلتقي الأسبوع القادم بحكاية جديدة، أسئلة جديدة، كتاب جديد، ومساحة أخرى نلاقي فيها حالنا بين السطور. تصبحون على كل الخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إضاءة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. اختتمت إذاعة الشمس مؤتمرها السنوي الذي أقيم اليوم بمناسبة الذكرى 23 لانطلاقها بمشاركة المئات من الشخصيات من بينهم أعضاء كنيسة وممثلو أحزاب ورؤساء سلطات محلية إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والحركات الشعبية وعدد كبير من الصحفيين ومشاركين من سفارات أجنبية. وناقش المؤتمر جملة من القضايا السياسية والاجتماعية التي تواجه المجتمع العربي مع اقتراب الانتخابات، إلى جانب دور الإعلام في تغطية الأحداث ولا سيما منذ 7 أكتوبر. وأكد المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام إن الحديث عن الديمقراطية لا يكتمل من دون المواطنين العرب، مؤكدا أن على وسائل الإعلام

0: الإعلام مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة الحساسة تتمثل في إتاحة حوار مفتوح ومهني ومسؤول وعدم التردد في طرح الأسئلة. وفي ختام المؤتمر منحت إذاعة الشمس دروع تقدير لست شخصيات وهيئات تكريما لإسهاماتها في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الديمقراطية ومناهضة العنف وترسيخ ثقافة الحوار والسلام. أفادت وكالة رويترز بوقوع انفجار في محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء دمياط المصري، ونقلت الوكالة عن مصدرين أمنيين أن السلطات تحقق في احتمال أن يكون الانفجار ناتجاً عن هجوم بطائرة مسيرة، وذلك في ظل ورود اسم الميناء ضمن ما وصف بقائمة أهداف انتقامية إيرانية ضد أوكرانيا. من جهتها أكدت وزارة البترول المصرية أن الحادثة لم يسفر عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن فرق العمل تواصل استكمال الإجراءات اللازمة. في قطاع غزة ارتقى فلسطيني وأصيب عدد من المواطنين من بينهم أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين في حي الرمال غرب مدينة غزة. أعلنت وزارة الخارجية الكندية إدانتها استمرار العنف في الضفة الغربية داعية إلى وقف توسيع المستوطنات، وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، معتبرة أنها تقوض فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وشددت على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وضمان تمتع جميع المدنيين بالأمن والسلام. يأتي ذلك بعد أن أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بياناً حذر فيه من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، داعياً إلى تحرك دولي لوقف قتل الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني الذي قال إنه بلغ مستويات غير مسبوقة. وقالت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان إن مستوطنين وقوات أمن إسرائيلية يعملون في كثير من الأحيان معاً في مهاجمة التجمعات الفلسطينية وتدبير ومصادرة الممتلكات وإحراق المساجد. التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اليوم وزير الدفاع الأمريكي في مقر الضيافة الرئاسي بلير هاوس بواشنطن وفق ما أعلن مكتب رئيس الحكومة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى الاجتماع.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تنخفض درجات الحرارة تدريجياً في ساعات الليل لتصبح الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية ومعتدلة مائلة للدفء في المناطق السهلية والساحلية. في القدس 18 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 19، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 24، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هاي رايوت حبيبي، كيفك؟
1: تمام الحمد لله.
0: شو مستوطك حبيبي؟
1: مفيش، مخروم شوية كده وانت عايز اتكلم معاك.
0: مشكلة نفسها. يلا بنتي.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة مساء في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. اختتمت إذاعة الشمس مؤتمرها السنوي الذي يقيم اليوم بمناسبة الذكرى 23 لانطلاقها بمشاركة المئات من الشخصيات من بينهم أعضاء كنيسة وممثلو أحزاب ورؤساء سلطات محلية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والحركات الشعبية وعدد كبير من الصحفيين ومشاركين من سفارات أجنبية. وناقش المؤتمر جملة من القضايا السياسية والاجتماعية التي تواجه المجتمع العربي مع اقتراب الانتخابات، إلى جانب دور الإعلام في تغطية الأحداث ولا سيما منذ 7 أكتوبر. وأكد المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام إن الحديث عن الديمقراطية لا يكتمل من دون المواطنين العرب، مؤكدا أن على وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة الحساسة تتمثل في إتاحة حوار مفتوح ومهني ومسؤول وعدم التردد في طرح الأسئلة. وفي ختام المؤتمر منحت إذاعة الشمس دروع تقدير لست شخصيات وهيئات تكريما لإسهاماتها في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الديمقراطية ومناهضة العنف وترسيخ ثقافة الحوار والسلام. أفادت وكالة رويترز بوقوع انفجار في محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء دمياط المصري. ونقلت الوكالة عن مصدرين أمنيين

0: السلطات تحقق في احتمال أن يكون الانفجار ناتجا عن هجوم بطائرة مسيرة، وذلك في ظل ورود اسم الميناء ضمن ما وصف بقائمة أهداف انتقامية إيرانية ضد أوكرانيا. من جهتها أكدت وزارة البترول المصرية أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن فرق العمل تواصل استكمال الإجراءات اللازمة. في قطاع غزة ارتقى فلسطيني وأصيب عدد من المواطنين من بينهم أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين في حي الرمال غرب مدينة غزة. أعلنت وزارة الخارجية الكندية إدانتها استمرار العنف في الضفة الغربية داعية إلى وقف توسيع المستوطنات، وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، معتبرة أنها تقوض فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وشددت على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وضمان تمتع جميع المدنيين بالأمن والسلام. يأتي ذلك بعد أن أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بيانا حذر فيه من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، داعيا إلى تحرك دولي لوقف قتل الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني الذي قال إنه بلغ مستويات غير مسبوقة. وقالت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان إن مستوطنين وقوات أمن إسرائيلية يعملون في كثير من الأحيان معا في مهاجمة التجمعات الفلسطينية وتدمير ومصادرة الممتلكات وإحراق المساجد. التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اليوم وزير الدفاع الأمريكي في مقر الضيافة الرئاسي بلير هاوس بواشنطن، وفق ما أعلن مكتب رئيس الحكومة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى الاجتماع.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تنخفض درجات الحرارة تدريجيا في ساعات الليل لتصبح الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية ومعتدلة مائلة للدفء في المناطق السهلية والساحلية. في القدس 18 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 19، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 24، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ساقط حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات، الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان محكوم علي العمل ببلاش. لا والله ببلاش ما اشتغل.

بتوسع بفترة صغيرة بتمرق يا خي، صدقني ما بتحس، بيطيروا مصرياتك وبنقطعوا أنفاسك، بس ولا همك، هو مرتاح للوضع، محكوم علي العمل ببلاش. لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الأخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. اختتمت إذاعة الشمس مؤتمرها السنوي الذي أقيم اليوم بمناسبة الذكرى 23 لانطلاقها بمشاركة المئات من الشخصيات من بينهم أعضاء كنيسة وممثلو أحزاب ورؤساء سلطات محلية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والحركات الشعبية وعدد كبير من الصحفيين ومشاركين من سفارات أجنبية. وناقش المؤتمر جملة من القضايا السياسية والاجتماعية التي تواجه المجتمع العربي مع اقتراب الانتخابات، إلى جانب دور الإعلام في تغطية الأحداث ولا سيما منذ 7 أكتوبر. وأكد المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام إن الحديث عن الديمقراطية لا يكتمل من دون المواطنين العرب، مؤكدا أن على وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة الحساسة تتمثل في إتاحة حوار مفتوح ومهني ومسؤول وعدم التردد في طرح الأسئلة. وفي ختام المؤتمر منحت إذاعة الشمس دروع تقدير لست شخصيات وهيئات تكريماً لإسهاماتها في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الديمقراطية ومناهضة العنف وترسيخ ثقافة الحوار والسلام. أفادت وكالة رويترز بوقوع انفجار في محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء ضميات المصري. ونقلت الوكالة عن مصدرين أمنيين أن السلطات تحقق في احتمال أن يكون الانفجار ناتجاً عن هجوم بطائرة مسيرة، وذلك في ظل ورود اسم الميناء ضمن ما وصف بقائمة أهداف انتقامية إيرانية ضد أوكرانيا. من جهتها أكدت وزارة البترول المصرية أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن فرق العمل تواصل استكمال الإجراءات اللازمة. في قطاع غزة ارتقى فلسطيني وأصيب عدد من المواطنين من بينهم أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين في حي الرمال غرب مدينة غزة.

0: أعلنت وزارة الخارجية الكندية إدانتها استمرار العنف في الضفة الغربية داعية إلى وقف توسيع المستوطنات، وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، معتبرة أنها تقوض فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وشددت على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وضمان تمتع جميع المدنيين بالأمن والسلام. يأتي ذلك بعد أن أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بياناً حذر فيه من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، داعياً إلى تحرك دولي لوقف قتل الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني الذي قال إنه بلغ مستويات غير مسبوقة. وقالت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان إن مستوطنين وقوات أمن إسرائيلية يعملون في كثير من الأحيان معاً في مهاجمة التجمعات الفلسطينية وتدمير ومصادرة الممتلكات وإحراق المساجد. التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اليوم وزير الدفاع الأمريكي في مقر الضيافة الرئاسي بلير هاوس بواشنطن، وفق ما أعلن مكتب رئيس الحكومة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى الاجتماع.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تنخفض درجات الحرارة تدريجياً في ساعات الليل لتصبح الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية ومعتدلة مائلة للدفء في المناطق السهلية والساحلية. في القدس 18 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 19، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 24، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ترجع على الصفرة تحمل أكل دافي وزيت السنة بل الخبز حافي. بحكي تعي نرجع بسمع صوتي جاف من شمس الظهر.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة ليلا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. اختتمت إذاعة الشمس مؤتمرها السنوي الذي يقيم اليوم بمناسبة الذكرى 23 لانطلاقها بمشاركة المئات من الشخصيات من بينهم أعضاء كنيسة وممثلو أحزاب ورؤساء سلطات محلية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والحركات الشعبية وعدد كبير من الصحفيين ومشاركين من سفارات أجنبية. وناقش المؤتمر جملة من القضايا السياسية والاجتماعية التي تواجه المجتمع العربي مع اقتراب الانتخابات، إلى جانب دور الإعلام في تغطية الأحداث ولا سيما منذ 7 أكتوبر. وأكد المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام إن الحديث عن الديمقراطية لا يكتمل من دون المواطنين العرب، مؤكدا أن على وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة الحساسة تتمثل في إتاحة حوار مفتوح ومهني ومسؤول وعدم التردد في طرح الأسئلة. وفي ختام المؤتمر منحت إذاعة الشمس دروع تقدير لست شخصيات وهيئات تكريما لإسهاماتها في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الديمقراطية ومناهضة العنف وترسيخ ثقافة الحوار والسلام. أفادت وكالة رويترز بوقوع انفجار في محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء دمياط المصري. ونقلت الوكالة عن مصدرين أمنيين أن السلطات تحقق في احتمال أن يكون الانفجار ناتجا عن هجوم بطائرة مسيرة، وذلك في ظل ورود اسم الميناء ضمن ما وصف بقائمة أهداف انتقامية إيرانية ضد أوكرانيا. من جهتها أكدت وزارة البترول المصرية أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن فرق العمل تواصل استكمال الإجراءات اللازمة. في قطاع غزة ارتقى فلسطيني وأصيب عدد من المواطنين من بينهم أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين في حي الرمال غرب مدينة غزة. أعلنت وزارة الخارجية الكندية إدانتها استمرار العنف في الضفة الغربية داعية إلى وقف توسيع المستوطنات. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، معتبرة أنها تقوض فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار. وشددت على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وضمان تمتع جميع المدنيين بالأمن والسلام. يأتي ذلك بعد أن أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بياناً حذر فيه من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

0: داعيا إلى تحرك دولي لوقف قتل الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني الذي قال إنه بلغ مستويات غير مسبوقة. وقالت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان إن مستوطنين وقوات أمن إسرائيلية يعملون في كثير من الأحيان معا في مهاجمة التجمعات الفلسطينية وتدمير ومصادرة الممتلكات وإحراق المساجد. التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اليوم وزير الدفاع الأمريكي في مقر الضيافة الرئاسي بلير هاوس بواشنطن وفق ما أعلن مكتب رئيس الحكومة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى الاجتماع.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تنخفض درجات الحرارة تدريجياً في ساعات الليل لتصبح الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية ومعتدلة مائلة للدفء في المناطق السهلية والساحلية. في القدس 18 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 19، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 24، في النقب 20، وأخيراً في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. اختتمت إذاعة الشمس مؤتمرها السنوي الذي يقيم اليوم بمناسبة الذكرى 23 لانطلاقها بمشاركة المئات من الشخصيات من بينهم أعضاء كنيسة وممثلو أحزاب ورؤساء سلطات محلية إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والحركات الشعبية وعدد كبير من الصحفيين ومشاركين من سفارات أجنبية. وناقش المؤتمر جملة من القضايا السياسية والاجتماعية التي تواجه المجتمع العربي مع اقتراب الانتخابات إلى جانب دور الإعلام في تغطية الأحداث ولا سيما منذ 7 أكتوبر. وأكد المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام إن الحديث عن الديمقراطية لا يكتمل من دون المواطنين العرب، مؤكدا أن على وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة الحساسة تتمثل في إتاحة حوار مفتوح ومهني ومسؤول وعدم التردد في طرح الأسئلة. وفي ختام المؤتمر منحت إذاعة الشمس دروع تقدير لست شخصيات وهيئات تكريما لإسهاماتها في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الديمقراطية ومناهضة العنف وترسيخ ثقافة الحوار والسلام. أفادت وكالة رويترز بوقوع انفجار في محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء دمياط المصري. ونقلت الوكالة عن مصدرين أمنيين أن السلطات تحقق في احتمال أن يكون الانفجار ناتجا عن هجوم بطائرة مسيرة، وذلك في ظل ورود اسم الميناء ضمن ما وصف بقائمة أهداف انتقامية إيرانية ضد أوكرانيا. من جهتها أكدت وزارة البترول المصرية أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن فرق العمل تواصل استكمال الإجراءات اللازمة.

0: غزة. أعلنت وزارة الخارجية الكندية إدانتها استمرار العنف في الضفة الغربية داعية إلى وقف توسيع المستوطنات، وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، معتبرة أنها تقوض فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار، وشددت على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وضمان تمتع جميع المدنيين بالأمن والسلام. يأتي ذلك بعد أن أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بياناً حذر فيه من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، داعياً إلى تحرك دولي لوقف قتل الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني الذي قال إنه بلغ مستويات غير مسبوقة. وقالت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان إن مستوطنين وقوات أمن إسرائيلية يعملون في كثير من الأحيان معاً في مهاجمة التجمعات الفلسطينية وتدمير ومصادرة الممتلكات وإحراق المساجد. التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اليوم وزير الدفاع الأمريكي في مقر الضيافة الرئاسي بلير هاوس بواشنطن، وفق ما أعلن مكتب رئيس الحكومة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى الاجتماع.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تنخفض درجات الحرارة تدريجياً في ساعات الليل لتصبح الأجواء لطيفة في المناطق الجبلية ومعتدلة مائلة للدفء في المناطق السهلية والساحلية. في القدس 18 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 19، طبرية والناصرة 23، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 24، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.